موعد أذان الفجر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق الله العظيم. الله. ولا يفلح الساحر حيث أتى إزاي؟ يعني هذه إشارة من الله مباشرة وصريحة إن كل اللي بيعملوه السحرة نصب وخداع، تهيؤات وخيالات. أصل كلمة يفلح معناها يثمر، ينتج، يعمل، يعني يعمل حاجة. إنما ولذلك الفلاح بيحط البذرة، البذرة بتنبت، يبقى الفلاح أفلح. إنما لو البذرة ما نبتتش وطلع نبات وطلعت ثمرة يبقى ما أفلحش، يبقى الفلاحة هي الثمرة. علشان كده لما اتكلم عن المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون، لأن المؤمن زرع زرعت خير ويوم القيامة حصدها حسنات، حصدها جنة ومغفرة وعفو من الله عن السيئات. يبقى أفلح ولا ما أفلحش؟ أفلح. إنما اللي بيعمل خداع ووهم ملوش حقيقة بنقول ما أفلحش. عشان كده ولا يفلح الساحر حيث أتى، كله خداع، كله خداع. علشان كده اللي مؤمن إن السحر خداع هو الوحيد اللي هيفهم الكلام اللي هنقوله دلوقت. هندعي دعاء لإبطال الخداع، يعني لإبطال السحر. يبقى أول ما تسمع كلمة سحر حط بين قوسين كلمة وهم، كلمة خداع، كلمة سراب، كلمة خيال، كلمة ملوش أصل. ونكمل بعد هذا الدعاء. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين.

اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. السحر قضية الناس كلها متلخبطة فيها، ناس مصدقة وناس مش مصدقة، ناس بتنكر وناس بتثبت. لا، احنا هنجيب لكم الموضوع ببساطة خالص، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا مغلق الفهم. السحر موجود إنما حقيقته مش موجودة. تقول لي ازاي؟ اقول لك حاجة بسيطة خالص. مش كلكم بتشوفوا منامات؟ المنامات حقيقة ولا مش حقيقة؟ المنامات حقيقة، لكن تأثيرها مش حقيقي. يعني ايه تأثيرها مش حقيقي؟ اقولك يعني انت لو حلمت في المنام ان انت بتفر في رزمة فلوس، ورق بنكنوت كبير معاك من ابو 200 جنيه، ده يا ده يا سلام، حاجة جميلة قوي وفي منتهى السعادة، عملت تدي فلوس. هتصحى من النوم هتلقى الفلوس موجودة جنب منك على المخدة؟ طبعا لا. يعني خد بالك من حتة مهمة جدا، انه حكاية انك انت تصحى من النوم تلقى اللي كنت في المنام معاك، الكلام ده خلينا واقعين، الكلام ده مش صحيح. يبقى المنام اللي انت شفته حقيقي لكن تأثيره مش حقيقي. برضو السحر، السحر دوت يلخبط لك جهاز الاستقبال بتاعك، تشوف الفازة ارنب، وتشوف الترابيزة فيل، وتشوف القلم عصفورة، وتشوف الكتاب غراب، وتشوف الـ الـ الـ السبحة دي بطة والعياذ بالله. حاجات دي بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل. الواحد بيشوف حاجات ليها العجب لما يكون متلخبط او مزاجه متلخبط او عينه متلخبطة. وعلى فكرة بعض العقاقير اللي بياخدوها المدمنين والعياذ بالله، او بعض المرضى النفسيين، بيدوهم عقاقير معينة ممكن تسبب له نوع من الهلاوس البصرية، اللي بيشوف فيها ضلالات ما هياش صحيحة، وبيشوف فيها الامور على غير حقيقتها. ليه؟ لانها كيمياء، كيميكالز جوه المخ كده، بيحصلها اي نوع من التغير تلقط الصوره غلط وتفسرها غلط. لما يكون الجهاز اللي التصوير اللي جوه المخ ده فيه اي خلل كيميائي، الصوره اللي بيطبعها مش هتبقى صوره صحيحه، وده اللي بيخلي الناس بتشوف حاجات مش حقيقيه وبيجي لهم تصورات ذهنيه معينه. هو السحر كده، السحر تخيل. اول ما بيحصل سحر بيحصل نوع من التسلط على الجهاز البصري الانسان، الجهاز البصري بياخد الصورة غلط وبيحصل التأثير اللي أنا بقول لكم عليه. الكلام ده حصل لمين؟ لنبي من أنبياء زي سيدنا موسى. أنا عاوزك تركز معايا في الكلام اللي هقوله لك دلوقتي. ربنا بيقول عن موسى إيه؟ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه. هقولها مرة تانية، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يبقى لازم تقول لي دلوقتي بنفسك، سيدنا موسى شاف هذه الثعابين على أنها حقيقية ولا لا؟ طب وهل كانت هذه الثعابين حقيقية؟ لا، لم تكن تلك الثعابين حقيقية. المولى نبهنا إلى ذلك وقال فإذا هي تلقف ما يأفكون، وألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ما يأفكون يعني إيه؟ أنت عارف، فاكر أنت كلمة حادثة الإفك، يعني الكذب، يعني الكذاب، يعني الأفاك. فحادثة الإفك يعني حادثة الكذب. وألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي ما يكذبون. يبقى هذه الحبال والعصي ما هيش تعابين يا جماعة حقيقة، إنما هي نوع من أنواع التخيل اللي تخيله سيدنا موسى عليه السلام. علشان كده بقول لك السحر تخيل. فأي إنسان يقول لك أنا مسحور، قل له كل ما في المسألة اعمل حاجتين: إلجأ إلى الله، إلى الله عز وجل بالدعاء وبالرقية اللي بنقولها دلوقتي، يعني بالدعاء والرجاء وتصحيح العقيدة لله سبحانه وتعالى. حاجة رقم اتنين، مبروك عليك لما تعرف وتتأكد ان اللي انت بتشوفه مش حقيقة. يبقى ما تخافش، ما تفزعش، ما تتوهمش اللي انت شايفه مش حقيقة. انت واقع تحت تأثير سحر. على فكرة حتى السحر اللي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر اياه، كان تأثيره ايه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ التخيل. كان يخيل انه يفعل الشيء وما فعل. التخيل، ولما زال السحر زال سببه. والتخيل دوت بيحصل لنا كتير من غير سحر، والحمد لله رب العالمين. احنا ياما تخيلنا حاجات لا اساس لها من الصحه، ياما تخيلنا امور لا علاقه لها بالواقع. يبقى ما تتفزعش وما تترعبش قوي من السحر ده. انا بقول للناس دايما ان الحسد اخطر من السحر. السحر لو مشي زالت الاسباب، رجع الانسان لحالته الطبيعيه. عشان كده بقول لكم تاملوا هذا المعنى، واعرفوا ان السحر خيالات في خيالات في خيالات في خيالات لا حقيقة لها. إنما لما تيجي تدعي الدعاء، شوف الدعاء بيقول إيه: أعوذ بالله السميع العليم. عاوز حاجة لما يكون معاك رب سميع وعليم، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، شيطان مبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أصبحنا وأمسينا،
بسم الله الذي ليس منه شيء ممتنع، محدش يقدر يمتنع عن الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وبعزة الله التي لا ترام. ربنا سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يتجاوز حدوده مع عزة الله سبحانه وتعالى. هو العزيز الذي ليس عليه شيء ممتنع، هو القادر الذي لا يصعب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو القوي الذي لا يقوى أحد أمامه. قال تعالى يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هو القوي، هو المتين، هو المنتقم، هو الجبار. إلجأ إلى الله وخلي ثقتك في الله، في ثانية السحر كله يتلاشى ولا يستطيع أن يقترب منك إنس ولا جان. بقية الدعاء كله فضل وكرم، اتعلموه واحفظوه ورددوه. والله الشافي، والله من وراء القصد.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الفضلاء، اسم جديد من أسماء الله الحسنى، نعيش في ظلال هذا الاسم دقائق معدودات، والأمر أجل وأعظم من ذلك. الحميد سبحانه وتعالى، الحميد، اسم الله الحميد يحملنا فورا إلى سورة الفاتحة. فالفتح وأنواع الفتوحات في هذه السورة. فالله عز وجل حمد نفسه في البدايات فقال: الحمد لله رب العالمين. فالحميد هو المحمود أولا، والحميد هو الذي يستحق الثناء والتمجيد والتعظيم والمدح، وفي نفس الوقت اسم فعيل، بمعنى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يحمد ويحمد كذلك، بمعنى أن الله يثني على الإنسان إن فعل شيئا جميلا. تخيل لما يجي الثناء من الأعلى للأدنى، الأصل الثناء يجي من الأدنى للأعلى، هذا شيء طبيعي، لكن لما يجي الثناء من مين؟ من الله سبحانه وتعالى جل في علاه، لما يتكلم عن بعض أنبيائه وخلقه فيقول: نعم العبد إنه أواب. كلمة عظيمة، كلمة ليست سهلة، إن الله سبحانه وتعالى يقول والنعم بفلان، أو أنه يثني على فلان بكلمة جدا، في هذه الكلمة فيها المدح والثناء. نعم العبد إنه أواب جل في علاه سبحانه وتعالى، الذي يمدح بهذه الطريقة. إذن هذا الرب يحب جل في علاه، يجب أن نبذل له كل ما عندنا. بعض الآيات حتدينا كده البعد الأوسع والأشمل والأجمل لاسم الله الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حميد، فالله حميد مجيد. كيف نجمع بين الكلمتين هذه حميد ومجيد في خاتمة هذه الآية؟ قالوا أتعجبين من أمر الله، يعني إن الله سبحانه وتعالى يمنحكم هذا الأمر، وإن الله سبحانه وتعالى يحافظ على آل إبراهيم وبيت إبراهيم، وأن يمنحكم ما طلبتموه، فأمر عادي لأن الله حميد، بمعنى أن الله عز وجل يكافئكم على المعروف الذي تبذلونه في حياتكم. فإنتوا بيت دعوة، بيت إصلاح، بيت عطاء، فالله عز وجل الحسنات ما تضيع عنده، إذن هو حميد سبحانه وتعالى، حمد لكم ما فعلتموه من قبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العزيز الحميد. هذا صراط الله، إذا أقبلت عليه أقبل الله عليك. من هو العزيز؟ هو الله. العزيز هو الذي إذا تركته لا يقبل عليك، لكن إذا أقبلت عليه أقبل عليك. فالله عز وجل هكذا سبحانه وتعالى بالنسبة لدينه. لكن كلمة العزيز الحميد أي الذي يقدر الجهود، يثمن الحركة، يثمن العطاء، يثمن الإقبال، سيثني عليكم، سيمدحكم سبحانه وتعالى، ولن تضيع الجهود عنده إطلاقا. إذن هذا محفز كبير، أن نقبل على ربنا الحميد سبحانه وتعالى جل في علاه، كما يقولون بكلا الأمرين، بكلا المفهومين. المفهوم الأول أن الله حميد يحمد فبالتالي نقبل عليه، وأنه يحمد فبالتالي نفرح بالسير وبدون توقف حتى نظفر بذلك المديح الإلهي الرباني سبحانه وتعالى جل في علاه. الله عز وجل في خاتمة لآيات الإنفاق، لآيات العطاء، بعد ما ندبنا إلى الإنفاق، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ واعلموا أن الله غني حميد، يعني غني يغني، هو غني عنا وهو الذي أغنانا. وبعدين حيقول لنا شكرا، يعني المال ليس مالك، المال مال الله، الخير خير الله، العطاء عطاء الله عز وجل سبحانه وتعالى. وبعدين بعد كده يحمدك على الفعل الذي فعلته، بعد كده يقول لك شكرا على الشيء اللي سويته، بعد كده يجازيك عليه. طب انت اصلا مالك اي دور في الموضوع؟ اذن هو الحميد عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه. وربنا يقول في خاتمة آية وهدوا إلى صراط الحميد. إذن هو صراط جميل، تمشي وانت فرحان وعارف أن الله عز وجل لن يضيع لك جهدا، بل سيثني عليك. والله إذا أثنى على عبد جعل له مكانة، وجعل له في قلوب الناس مكانة، وجعل له في قلوب وأفئدة الملائكة مكانة. فاللهم اجعل لنا ذلك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: هذه هي الخطبة 22 من سلسلة عنوانها أخطاء شائعة. شاعت فينا أخطاء حتى صارت كأنها صوابا، حتى صرنا نقيم عليها ولا ننتبه لها لكثرة تواردها بيننا. أخطاء شائعة، هدف السلسلة تصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في علاقاتنا الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. كلنا مسؤولون، كل واحد بيننا إذا بلاقي بنفسه هذا الخطأ وما بيرفع، هو سبب في زيادة الأزمة وسبب في زيادة الكرب على البلاد والعباد، وأنت بالضبط السبب حتى تقرر أن ترتفع عن هذا الخطأ، أن تبدأ أن تترفع عن هذا الخطأ، سواء في علاقاتنا الأسرية أو في علاقاتنا المالية. خطبة اليوم من النوع الأول، أسرتي سكني ومسؤوليتي. عنوان الخطبة: قليل من تشكر زوجها. لعل العنوان يكون بسيط، يعني شو هالشغلة الفظيعة إذا واحدة ما شكرت زوجها؟ بس أنا أقول إنها فظيعة. الزوج عندما لا يجد في بيته من ترعاه ومن تشكره سيذهب خارج البيت، إن كان صالحا سيبحث عن زوجة أخرى أو سيصاب بمرض نفسي، إن كان فاجرا سيذهب نحو الحرام، وعندما يذهب نحو زوجة أخرى الزوجة الأولى لا تطيق وبصير مشكلة بداخل البيت، وإذا خرج باتجاه الحرام في البيت كمان تكون هناك مشكلة وفي المجتمع يصير بلاء. والأمر يبدأ من قضية ستسمعونها الآن: قليل من تشكر زوجها. أيها الإخوة، الزوجان مسؤولان عن سلامة الأسرة والحفاظ عليها، وتعلمون أن الحفاظ على الأسرة حفاظ على المجتمع، بل حفاظ على الدين. 46 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الأسرة، فالحفاظ على الأسرة حفاظ على 46 آية، وإهمال الأسرة وتضييع الأسرة لأي سبب ومن أي طرف تضييع ل46 آية. ولئن خاطبت الرجال يوما في هذه السلسلة ودعوتهم إلى الفخر بنسائهن أو بنسائهم، فأنا اليوم أخاطب النساء لأذكرهن بشكر أزواجهن. أيتها الأخوات الفاضلات، إن كلمة الشكر من إحداكن لزوجها، إن موقف الشكر له، إن لمسة الشكر تشد أزره أمام ضغوط الحياة المتتابعة وتقوي عزيمته أمام الصعوبات المتلاحقة وتسكن فؤاده وتهدئ روعه. شكرا لما تتحمله من أجلنا، كلمة تعلمه أن هناك في داخل البيت من يقدر جهده ويقيم تعبه. ممتنون لك لأنك تفكر بنا قبل أن تفكر بنفسك، كلمة تزيده إقبالا على خدمة زوجته وأولاده. اللحاق به إلى وراء باب الدار إذا انصرف صباحا ومسح كتفه واستقباله من خلف الباب إذا عاد وأخذ الثياب عنه موقف يخفف عنه ثقل الحياة ويقوي حبه لبيته وزوجه. تذكرت حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير الزوج ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ففهمت من هذا الحديث أمرين اثنين: الأول دعوة النساء ألا يتنكرن لأزواجهن وألا ينسين فضلهم وألا يتركن الشكر لأزواجهن قولا وعملا. وفهمت أمرا ثانيا: دعوة الرجال ألا يتحسسون من قول زوجاتهم إنهن لم يرين معهم يوما حلوا قط، فربما كانت الكثيرات منهن يقلن ما يقلن ولسن مريدات لحقيقة اللفظ، والله أعلم. فإذا واحد بيناتنا سمع من زوجته عم تقول له: بعمري ما شفت منك يوم ظريف، لا تزعل، هي لا تريد حقيقة اللفظ، بس هي رسالة كمان للأخوات أن تضبط أقوالها، لأن جرح اللسان يؤلم ألما شديدا. من طريف ما ورد أيها الإخوة في كتب الأدب حديثهم عن يوم المطر، يقولون: يضرب بيوم المطر المثل في كفران النعمة، وذلك أن المعتمد على الله ابن عباد صاحب إشبيلية خلى بزوجته في مجلس أنس، والزمان فيه قيظ حر شديد، فتمنت عليه غيما ومطرا. يعني مرأة عم تدلع على زوجها، قالت له: إذا خرجت ساوي لنا شوية مطر شوية غيم. مالك الرجل قال: فأمر بمجامر العنبر والعود حتى انعقد الدخان كالضباب، ثم أمر برش صحن المجلس بماء الورد من أعلاه، فكان شبه الغيم والضباب والمطر. بعد حين حصل بينهما جفوة، فقالت له: ما رأيت معك يوم سرور قط. فقال لها: ولا يوم المطر؟ انزلنا لك مطر من ماء ورد وعملنا لك مجامر عود، ما بتذكري؟ له معها قصص عديدة. قالوا مثلا من قصصه: مع رأت الناس يوما يمشون في الطين، هي بنت كرام وبنت عز وبنت ملك وبنت جاه، ماشي شافت هيك نساء يمشون في الطين أو يمشينا في الطين، مدري شو اجى على بالها، فاشتهت المشي في الطين. جوزة معيشة عيشة ملوك، قالت له: والله جاء على بالي يمشي بالطين، هيك اجى على بالها. فأمر المعتمد زوجها فسحقت أشياء من الطيب وذرت في ساحة القصر، وصب فيها ماء الورد على أخلاط الطيب، وعجنت بالأيدي حتى عادت كالطين، وخاضتها مع جواريها. قال: تفضلي، هي طين، طبسي بالطين. يوم من الأيام غاضبها مثل ما بصير بين كل الأزواج، فأقسمت بالله أنها لم ترى منه خيرا قط. قال لها: ولا يوم الطين؟ قال: فاستحيت واعتذرت. هلا الأخوات الكريمات اللواتي يسمعنا هذه الخطبة أو هذا التسجيل، اضبطنا كلامكن، لأن الكلام يؤذي ويجرح. وأنتم أيها الرجال، إذا قالت امرأة إحداكن أو إحداكم لكم مثل هذه الكلمة فلا تحملوها بالمعنى اللغوي المراد، هي تتكلم ولا تريد المعنى الحقيقي للكلمات في مثل هذه الحالة. أيتها الأخوات الفاضلات، قرأت مقالا علميا عنوانه قوة الشكر، أحببت أن أشرككن في مختصره في هذه الخطبة. يقول المقال: للشكر والامتنان طاقة غريبة تمنح صاحبها النجاح والشفاء، هذا ما يقوله الخبراء اليوم، وهذا ما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. كنت أتأمل سيرة بعض الناجحين على مر التاريخ، لفت انتباهي أمر مهم، ألا وهو أنهم يستخدمون قوة الشكر. فالشكر والامتنان له سحر غريب وتأثير عجيب في حياة الإنسان، ولكن كيف؟ يؤكد الدكتور جون جراي وهو طبيب نفسي على أهمية الشكر في حياة الإنسان الناجح. فالزوجة مثلا التي تشكر زوجها على ما يقوم به يحفزه الشكر للقيام بالمزيد من هذا العمل الخير، والقيام بالمزيد من الإبداعات والنجاح. في دراسة تبين أن الامتنان والشكر يؤدي إلى السعادة وتقليل الاكتئاب وزيادة المناعة ضد الأمراض. يقول الدكتور روبرت إيمون وفريق البحث في جامعة كاليفورنيا يقومون بدراسة الفوائد الصحية للشكر، وقد وجدوا بنتيجة تجاربهم على الطلاب أن الشكر يؤدي إلى السعادة وإلى الاستقرار الحالة العاطفية وإلى صحة نفسية وجسدية أفضل للطلاب. فالطلاب الذين يمارسون الشكر كانوا أكثر تفاؤلا وأكثر تمتعا بالحياة، ومناعتهم أفضل ضد الأمراض، وحتى إن مستوى النوم لديهم أفضل. متى وكيف نمارس الشكر؟ هذا من البحث العلمي. الاختصاصي ليبرو ينصح بأن تمارس الشكر والامتنان باستمرار، ولا يكتفي الاعتقاد أو الامتنان، إنما يجب أن تقول. في واحد بيقول لك: أخي أنا بقلبي يعني عم بقول له شكرا. في واحدة بتقول: باينة يعني أنا مرته وأنا ممتنة له، باينة ضروري أولى. لا، أوليها إذا سمحت. لا يكفي الاعتقاد أو الامتنان، إنما يجب أن تقول وأن تكتب ذلك على ورقة. كمان عم بيقول طبيب متخصص، بيقول ما بكفي تحكي، كتب كمان، كتب وبعت ورقة. نمارس فن الشكر بالقول والعمل. فعندما يؤدي لك شخص ما عملا، ينبغي أن تشكره بقولك: شكرا لكم، أو إنني أشكرك شكرا جزيلا، أو تعبر له عن فرحتك وسرورك بهذا العمل، ومن ثم تشكره على ذلك. وهذا لن ينقص من قدرك شيئا، لأن بعض الناس يعتقد أن شكر الآخرين هو ضعف، على العكس هو قوة وطاقة تجد أثرها في نجاحك في المستقبل. الطريقة الثانية للشكر هي العمل. فينبغي عليك أن تنجز عملا للآخرين، تعبر لهم عن امتنانك لهم، تساعد أخاك على قضاء حاجة ما، تفرج عنه هما، ترسم الابتسامة على وجهه، تدخل السرور إلى قلب طفلك أو أخيك أو أبيك. الشكور يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، من أسماء الله تعالى الحسنى، وهذا الاسم يحمل إشارة مهمة، وهي: أيها الإنسان، أنت لست بأفضل من الله عز وجل. فإذا كان الله تعالى هو الشكور، فماذا عنك أنت؟ إذا الله بيشكر العبد إذا فعل فعلا خيرا، طيب أنت أحسن لما رب العالمين. إذن اشكر الناس يا أخي. يا أيتها الزوجة، اشكري زوجك، تملكينه. شكر الزوجة لزوجها فريضة عليها. تؤكد دراسة جديدة للبروفيسور تود كاشدان أن النساء اللواتي يشكرن أزواجهن يكن أكثر سعادة ويعشن عمرا أطول. وتكشف الدراسة أن النساء أكثر قدرة على التعبير من الرجال، وأكثر قدرة على منح مشاعر الامتنان. تقول الدراسة التي نشرت في مجلة الشخصية أن المرأة يمكن أن تعيش حياة هانئة ومطمئنة بمجرد أن تقدم الشكر لزوجها. إنها قوة الشكر. في دراسة للبروفيسور روبرت إيمونز يقول: تؤدي مشاعر الامتنان وممارسة الشكر إلى أطلاق مواد كيميائية في الجسم مثل مادة الدوبامين ومادة سيروتونين، وهذه المواد تنطلق طبيعيا في أثناء السعادة. يقل إفراز هرمون الكورتيزون مما يؤدي لوقاية القلب من النوبات القلبية ومرض الأوعية القلبية. هذا شيء اختصرته من هذه الدراسة التي قرأتها، قوة الشكر. أيتها الأخوات الفاضلات، بشكركن أزواجكن تملكن قلوبهم وتحسن إلى أسركن، وبترككن الشكر وبالتذمر المستمر وبالتأفف المتكرر وبالشكوى المتعددة إلى آبائكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم وجاراتكم تزدن الأزمة أزمة والشدة شدة. كتبت إحدى الزوجات الفاضلات تخاطب زوجها: زوجي الحبيب، لا أكتفي بالكتابة إليك في بطاقة أدسها تحت وسادتك أو بين ثنايا ثيابك حين أعدها للسفر لتقرأها عندما تكون بمفردك، ولن أكتفي بكتابة عبارات الشكر والشوق التي أرسلها إليك عبر الرسائل النصية لهاتفك النقال لتقرأها وأنت منهمك في عملك، بل سأكتب إليك كل حين. زوجي الحبيب، شكرا لدفء مشاعرك، شكرا لبرد سمائك التي تظللني من شموس الحياة، شكرا لكرمك في الحديث معي، شكرا لتلمسك الدائم لاحتياجاتي ومبادرتك بعرض مساعدتك علي قبل أن أطلبها بالرغم من كثرة مشاغلك، شكرا لابتسامتك حتى وإن كنت غاضبة، شكرا لنظراتك التي تتبعني وأنا منهمكة في أعمالي فهي كفيلة بتذكيري لأتوقف وألتفت إليك، شكرا لحزمك غير المستبد الذي يجعلني أعشق هيمنتك علي وأحترم كل قرار يصدر منك حتى أصبحت أثق بك ثقة الجندي بقائده. زوجي الحبيب، كلما ازداد حبي لك ازداد خوفي من أن أسيء إليك دون قصد، فما أعظمك في عيني. أيتها الأخوات، إن الشكر يستوجب الزيادة، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وإن شكركن لأزواجكن قولا وفعلا يزيدهم فضلا وبرا، والإحسان جزاء الإحسان. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات. نسعى

0: حاجات.
1: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

الحمد حمدا نستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر، لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كتبه حصرا، لك الحمد، لك الحمد تعظيما لوجهك قائما يخصك في السراء مني وفي الضراء، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله، على كل حال يشمل السر والجهر، لك الحمد موصولا بغير نهاية، وأنت إلهي ما أحق وما أحرى، لك الحمد.

لك الحمد حمدا لا يعد لحاصر، أيحصي الحصى والنبت والرمل والقطرى، لك الحمد أضعافا.

يا سيدي يسرى لك الحمد كم من عثرة قد أقلتنا ومن ذلة ألبستنا معها.

ويجبر كثيرا ويجير خائفا ويرسل بالآيات تخويفا. سبحان من له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به. سبحان الذي خلق الأزواج

عرفتك مما اختفى واستتر، عرفتك من حاضرات الوجود ومما مضى في زمان غبر، عرفتك من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحر، عرفتك من وطأة الحادثات ومن رقة مثل خمل الزهر، عرفتك من حكم غلفت بمظهر خير ومظهر شر، عرفتك من كل عمق لدي، عرفتك من مسمعي والبصر، عرفتك مما وراء الشعور، عرفتك من كل شيء شعر بأنك أنت الإله الأحد. إلهي، فطرت حياتي على الفقر لك، وفكري وقلبي على العلم بك، لذلك يا رب آمنت بك خضوعا وحبا وأسلمت لك، على رغم أنف الجحود

رضيتك ربا فأذللت قلبا وروحا ولبا إلى عزتك، وأخضعت نفسي وفكري وحسي ووجهي ورأسي إلى قدرتك، وسلمت أمري بجهري وسري وخيري وشري

عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من موحشات الغسق، عرفتك من نفحات الفلق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر.

0: أنك أنت الإله الأحد
1: من الضياء بقايا
0: عرفت كما لاح نور ونار،
1: ولكن
0: ومهما يدر كوكب في مدار
1: ما زلت أسجي
0: عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد. عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد موات، بكل نبات عجيب النبات بمختلفات ومشتبهات، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين سلكت القفار وسار بنا في السهول القطار، عرفتك حين ركبت البحار وحين جرت بي جوار كبار، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين ركبت الهواء وطوفت في جنبات الفضاء، وحين تأملت هذه السماء وكل عظيم بهذه بهاء، بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد. إلهي
1: شاطئ
0: عرفتك من ذي جناح يطير، عرفتك من ذي قوام يسير، عرفتك من سابح في الغدير، عرفتك من زاحف في الهجير، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك لما نظرت الجبال، عرفتك من رائعات الجمال، عرفتك حين

عرفتك من لمس لين الحرير، ومن لمس ذي قسوة في الصخور، عرفتك من نفثات السعير، ومن بارد قاتل زمهرير، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. إلهي عرفتك من نبضات الجنان، ومن منطق عجب في اللسان، عرفتك من حركات البنان، وأرشدني لعلاك اليدان، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من أكبد ظامئات، عرفتك من معد جائعات، عرفتك من حركات الحياة، عرفتك من سكنات الممات، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من معجزات السور، وما جمعت من جليل العبر، وعرفني بك طه الأغر، رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت

اجعلنا من المتقين الأبرار، وأسكننا معهم في دار القرار، ووفقنا اللهم بحسن الإقبال عليك والتعاون في طاعتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الآداب في معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمائك. ونجنا اللهم برحمتك من النار، وعافنا من دار الخزي والبوار، وأدخلنا بفضلك الجنة دار القرار، وعاملنا بكرمك وجودك يا كريم يا غفار. اللهم وألهمنا ذكرك، ووفقنا للقيام بحقك، وبارك لنا في الحلال.

هب لنا ما سألناه، وحقق رجاءنا فيما تمنيناه، يا جواد يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم أنبيائك ورسلك، اللهم وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا اللهم شفاعته، ووفقنا للسير على نهجه. اللهم ارض عن صحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. السحر قضية الناس كلها متلخبطة فيها، ناس مصدقة وناس مش مصدقة، ناس بتنكر وناس بتثبت. لا، احنا هنجيب لكم الموضوع ببساطة خالص، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا مغاليق الفهم. السحر موجود إنما حقيقته مش موجودة. تقول لي إزاي؟ أقول لك حاجة بسيطة خالص. مش كلكم بتشوفوا منامات؟ المنامات حقيقة ولا مش حقيقة؟ المنامات حقيقة، لكن تأثيرها مش حقيقي. يعني ايه تأثيرها مش حقيقي؟ اقولك يعني انت لو حلمت في المنام ان انت بتفر في رزمة فلوس، ورق بنكنوت كبير معاك من ابو 200 جنيه، ده يا ده يا سلام، حاجة جميلة قوي في منتهى السعادة، عمال تدي فلوس. هتصحى من النوم هتلقى الفلوس موجودة جنب منك على المخدة؟ طبعا لا. يعني خد بالك من حتة مهمة جدا، انه حكاية انك انت تصحى من النوم تلقى اللي كنت في المنام معاك، الكلام ده خلينا واقعين، الكلام ده مش صحيح. يبقى المنام اللي انت شفته حقيقي لكن تأثيره مش حقيقي. برضو السحر دوت يلخبط لك جهاز الاستقبال بتاعك، تشوف الفازة ارنب، وتشوف الترابيزة فيل، وتشوف القلم عصفورة، وتشوف الكتاب غراب، وتشوف السبحة دي بطة والعياذ بالله. حاجات دي بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل. الواحد بيشوف حاجات ليها العجب لما يكون متلخبط، او مزاجه متلخبط، او عينه متلخبطه. وعلى فكره بعض العقاقير اللي بياخدوها المدمنين والعياذ بالله، او بعض المرضى النفسيين، بيدوهم عقاقير معينه ممكن تسبب له نوع من الهلاوس البصريه اللي بيشوف فيها ضلالات ما هياش صحيحه، وبيشوف فيها الامور على غير حقيقتها. ليه؟ لانها كيمياء، كيميكالز جوه المخ كده بيحصلها اي نوع من التغير، تلقط الصوره غلط وتفسرها غلط. لما يكون الجهاز اللي التصوير اللي جوه المخ ده فيه اي خلل كيميائي، الصوره اللي بيطبعها مش هتبقى صوره صحيحه، وده اللي بيخلي الناس بتشوف حاجات مش حقيقيه، وبيجي لهم تصورات ذهنيه معينه. هو السحر كده، السحر تخيل. اول ما بيحصل سحر بيحصل نوع من التسلط على الجهاز البصري للانسان، الجهاز البصري بياخد الصورة غلط، وبيحصل التأثير اللي أنا بقول لكم عليه. الكلام ده حصل لمين؟ لنبي من أنبياء زي سيدنا موسى. أنا عاوزك تركز معايا في الكلام اللي هقوله لك دلوقتي. ربنا بيقول عن موسى إيه؟ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه. هقولها مرة تانية، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يبقى لازم تقول لي دلوقتي بنفسك، سيدنا موسى شاف هذه الثعابين على أنها حقيقية ولا لا؟ طب وهل كانت هذه الثعابين حقيقية؟ لا، لم تكن تلك الثعابين حقيقية. المولى نبهنا إلى ذلك وقال فإذا هي تلقف ما يأفكون، وألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ما يأفكون يعني إيه؟ أنت عارف، فاكر أنت كلمة حادثة الإفك، يعني الكذب، يعني الكذاب، يعني الأفاك. فحادثة الإفك يعني حادثة الكذب. وألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي ما يكذبون. يبقى هذه الحبال والعصي ما هيش تعابين يا جماعة حقيقة، إنما هي نوع من أنواع التخيل اللي تخيله سيدنا موسى عليه السلام. علشان كده بقول لك السحر تخيل. فأي إنسان يقول لك أنا مسحور، قل له كل ما في المسألة اعمل حاجتين: إلجأ إلى الله، إلى الله عز وجل بالدعاء وبالرقية اللي بنقولها دلوقتي، يعني بالدعاء والرجاء وتصحيح العقيدة لله سبحانه وتعالى. حاجة رقم اتنين، مبروك عليك لما تعرف وتتأكد ان اللي انت بتشوفه مش حقيقة. يبقى ما تخافش، ما تفزعش، ما تتوهمش اللي انت شايفه مش حقيقة. انت واقع تحت تأثير سحر. على فكرة حتى السحر اللي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر اياه، كان تأثيره ايه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ التخيل. كان يخيل انه يفعل الشيء وما فعل. التخيل، ولما زال السحر زال سببه. والتخيل دوت بيحصل لنا كتير من غير سحر، والحمد لله رب العالمين. احنا ياما تخيلنا حاجات لا اساس لها من الصحة، ياما تخيلنا امور لا علاقة لها بالواقع. يبقى ما تتفزعش وما تترعبش قوي من السحر ده. انا بقول للناس دايما ان الحسد اخطر من السحر. السحر لو مشي زالت الاسباب، رجع الانسان لحالته الطبيعية. عشان كده بقول لكم تأملوا هذا المعنى، واعرفوا ان السحر خيالات في خيالات في خيالات في خيالات لا حقيقة له. إنما لما تيجي تدعي الدعاء، شوف الدعاء بيقول إيه: أعوذ بالله السميع العليم. عاوز حاجة لما يكون معاك رب سميع وعليم، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، شيطان مبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أصبحنا وأمسينا، بسم الله الذي ليس منه شيء ممتنع. محدش يقدر يمتنع عن الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وبعزة الله التي لا ترام. ربنا سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يتجاوز حدوده مع عزة الله سبحانه وتعالى. هو العزيز الذي ليس عليه شيء ممتنع، هو القادر الذي لا يصعب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو القوي الذي لا يقوى أحد أمامه. قال تعالى يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هو القوي، هو المتين، هو المنتقم، هو الجبار. إلجأ إلى الله وخلي ثقتك في الله، في ثانية السحر كله يتلاشى ولا يستطيع أن يقترب منك إنس ولا جان. بقيت الدعاء كله فضل وكرم، اتعلموه واحفظوه ورددوه، والله الشافي والله من وراء القصد.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نصحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع
1: قول العارفين.
0: قول العارفين
1: مع أحمد بركات.
0: قول العارفين مع أحمد.

0: أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وحديثكم أيها الأحبة عن الأم.
1: قول العارف، قول العارف.
0: مهما يفعل الأب فإنه لا يستطيع أن يجعل ابنه رجلا، إذ يجب على الأم أن تأخذ نصيبها من ذلك. مستقبل الولد صنع أمه. جعلوا للأم يوما، وما دروا أن لأمك كل أيامك. حين تمرض يوما سينام الجميع وتبقى أمك معك. إن صلوات الأم الصامتة الرقيقة لا يمكن أن تضل طريقها إلى ينبوع الخير. الأم شمعة مقدسة تضيء ليل الحياة بتواضع ورقة وفائدة. من فقد أمه فقد أبويه. الأم تصنع الأمة. الرجال من صنعتهم أمهاتهم. الأم رمز الحب والعطاء والكرم والصبر والتضحية.
1: قول العارف، قول العارف.
0: الأم هي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ المقابل. مهما كانت النعم جميلة تظل الأم هي الأجمل. لا يوجد شيء في الدنيا أحلى من قلب أم تقية. الأم هي كل شيء في هذه الحياة. هي التعزية في الحزن، الرجاء في اليأس، والقوة في الضعف. الأم هي قلب الحياة الأبيض الذي لا تغير لونه الأيام. الأم تظلم نفسها لتنصف أولادها. قلب الأم كعود المسك، كلما احترق فاح شذاه. ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الأم. الأم التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها. من روائع خلق الله قلب الأم. الأشياء الثمينة لا تتكرر مرتين، لذلك لا يملك أحدنا غير والدين.
1: قول العارف، قول العارف، قول العارف.
0: في أيام اليسر ليس لك غير الأب، وفي أيام العسر ليس لك غير الأم. الأم بحر من العاطفة، ويداها القارب الذي يحملنا بأمان في هذه الحياة. إذا صغر العالم كله فالأم تبقى كبيرة. إن غاب كل أصدقائك وإخوتك فالأم لك العالم أجمع. الأمومة أعظم هبة خص الله بها النساء. عينا الأم سر إلهام ولدها، هي الروح وبلسم الجروح. حب الأم لا يشيخ أبدا. إن أرق الألحان وأعذب الأنغام لا يعزفها إلا قلب الأم. تبقى البيوت مظلمة حتى تستيقظ الأم. داخل كل أم هناك ملكة، اطلب من جلالتها وهي ستلبي طلباتك. يمكنك أن تنسى كل شيء إلا ما تعلمته من أمك. طيبة الأب أعلى من القمم، وطيبة الأم أعمق من المحيطات. الأم هي تلك

0: الأم لؤلؤة مصونة تتلألأ يوما بعد يوم، فتضيء أعماقك بعواطفها.
1: قول العارف، قول العارف، قول العارف، قول العارف.
0: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحيا بالري أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق.
1: قول العارف.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
1: قول العارف،
2: قول العارفين
1: مع أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.

هذه شذرات قلم وصيد خاطر جاش بها الصدر في رسائل لكل أخ محب صادق تقوم على البر وتهدف إلى الإصلاح وتدعو إلى الفضيلة إلى الفضيلة. من كتاب السلام عليكم، الكلمات دكتور عائض القرني، الإعداد حسن الشهري، الأداء بشير عويضة.

نظافة المدن والقرى. النظافة من الإيمان. الله جميل يحب الجمال، وطيب لا يقبل إلا طيبا. الإسلام دين جميل كامل بديع، والواجب علينا نحن المسلمين أن نقدم الإسلام في أبهى صورة وأجمل منظر. لا يليق بنا أن تكون مدننا وقرانا متسقة مبعثرة، تنبعث من أزقتها الروائح الكثيرة، ويطنطن الذباب على جنباتها. لا توجد عندنا توعية عامة عن النظافة، واستنفار للجميع لينظف كل منا بيته وما أمام بيته، حتى نظهر بالمظهر اللائق كوننا أمة تحمل رسالة. نأسف أن تكون بلادنا وفي بعض مدننا وقرانا مناظر تشمئز لها النفوس، زبالة في الطريق، زجاج مكسر، أوراق مبعثرة، مياه راكدة، أخشاب وقماش ونفايات. أليس في هذه الأحياء أو القرى رجل رشيد يقوم بدوره في إيصال معلومة لأهل الشأن، أو جمع مال لإصلاح ما يمكن إصلاحه، أو عمل نشاط جماعي يجتث هذا الخراب من أساسه؟ نحن لا ننكر أن للبلديات دورا تشكر عليه، لكن المطلوب والواجب أعظم وأعظم. ولا يحتاج إنسان إتعاب ذهنه في إحضار دليل على ما يقول، فالشواهد ظاهرة للعيان.

أيها المستمع الكريم، آراء الإنسان وجهات نظر من بشر إلى بشر، تقرأ وتسمع على أن صاحبها قصد الخير وأراد النفع. تحياتي لمستمعي الكريم ودعائي له بالفوز والسداد. بالفوز و...

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ألذ حاجة ان السيدة عائشة بتحكي لنا ان بعد فترة من حادثة الإفك كانوا راجعين برضو في سفر مجموعة كبيرة من الصحابة مع سيدنا النبي، وكانت السيدة عائشة مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجم كده قربوا من المدينة فبيستريحوا شوية ومعهمش مية خالص، بس خلاص قربنا على المدينة. فالسيدة عائشة بتتلمس العقد بتاعها ما لقيتوش، فقالت انا هقعد ادور على العقد بتاعي. فقعد معها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما الجيش شاف النبي قاعد قاموا قاعدين كلهم. فجي سيدنا ابو بكر الصديق متغاظ جدا ان السيدة عائشة تاني بتضيع العقد بتاعها وتاني هندور عليه. بس كان سيدنا النبي لما وصل سيدنا ابو بكر كان كانه نايم كده ايه براسه الشريف على رجل السيدة عائشة عبال ما بعض الناس تدور على العقد. فالسيدة عائشة بتقول فاخذ ابو بكر يطعنني في خاصرتي ويلومها ان هي اللي مقعده الجيش كله. قالت وما يمنعني من الحركه، وهو بيزقني كده في خاصرتي ابوها ابو بكر الصديق، وما يمنعني من الحركه الا راس رسول الله في حجري وهو نائم. وبعدين بعد ما شويه صغيرين قامت نازله على سيدنا رسول الله ايه التيمم، لان جه وقت الصلاه والناس معهاش ميه تتيمم والصلاه هتفوت عليهم. فلما نزلت ايه رخصه التيمم، الحكم ان لو ما فيش ميه نتيمم بالتراب، سيدنا أسيد بن حضير ابتسم وقال ليست هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر. كانوا بيخفف عن السيدة عائشة المشهد اللي حصل ده، ده يا بركاتكم كتير علينا يا آل أبي بكر، يقصد السيدة عائشة بنت سيدنا أبو بكر الصديق. المهم السيدة عائشة بتقول فأمنا لقيت العقد تحت الجمل بتاعي اللي احنا كنا ساندين عليه وقعد جنبنا. يعني قصة لطيفة كده في سبب نزول آية التيمم اللي في سورة المائدة. تعدي الأيام في سنة 5 لغاية ما نيجي لشهر شوال، نهاية شوال وبداية ذي القعدة. إيه اللي يحصل؟ يبدو أن الحياة حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت زحمة بالأحداث جدا، عشان كده تعرف وزن الصحابة عند ربنا. إن يهود بني النضير اللي النبي أجلاهم من المدينة وراحوا حصون خيبر اللي حاولوا يقتلوا النبي من فترة، راح سادتهم حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق لمشركي مكة يقلبوهم يستفزوهم، يعني يستعينوا بهم لغزو المدينة. ضد اليهود آلاف وجيش المشركين آلاف. فالمشركين بيقولوا لليهود أليس دين محمد أقرب إلى دينكم منا؟ أنتوا جايين بتقلبونا على محمد، مش أنتوا بتعبدوا رب محمد برضو ولا؟ قالوا لا، بل دينكم وأنتم على الشرك أقرب إلى ديننا من دين محمد. فنزل القرآن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وتتجهز جيوش قريش فرصة لهذه الخيانة من يهود المدينة بني النضير. وقريش ماشيين في الطريق يقترحوا على قبيلة غطفان، ودي أحد كبار القبائل اللي في العرب وكانوا مشركين، فتنضم غطفان لجيوش المشركين من مكة مع يهود بني النضير وبقايا من بني قينقاع اللي برضو النبي أجلاهم لما اعتدوا وتحرشوا بالمرأة المسلمة. وجت الأحزاب على المدينة. الأحزاب، غزوة الأحزاب نهاية شوال سنة 5 وبداية ذو القعدة سنة 5 هجرية. ويعرف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاجتماع المعتدي على المدينة، ويقعد مع الصحابة يسألهم نعمل إيه. الأعداد كبيرة، دول 10,000 وإحنا جيشنا تقريبا 1,000-1,500 على أكثر تقدير في روايات السير. وكان وقتها سيدنا سلمان الفارسي كان عبد وخلاص اشترى نفسه وتحرر وأصبح مع سيدنا رسول الله ومع المهاجرين والأنصار. سلمان الفارسي زي ما حضراتكم تعرفوا من فارس، بداية فارس كان ليهم استراتيجية معينة في الحرب كده، فنقالها للنبي، قال يا رسول الله إن إذا جاءنا القوم تخندقنا لهم. إيه كلمة الخندق دي؟ جديدة على ثقافة المدينة، هنحفر حفرة كبيرة جدا بعرض مدخل المدينة، تبقى عميقة فما ينفعش حصان ينزل فيها، يقال عمقها 3-4 متر، وتكون عريضة جدا بحيث ما فيش حصان يعرف ينط من فوقها، وقيل أيضا أن كان عرضها 3-4 متر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرأي أشرت يا سلمان. فالمهاجرين قالوا بس سلمان يحفر معنا، والأنصار قالوا لسلمان يحفر معنا، صاحب بقى الفكرة. فقال صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. موقف التيمم ده وبرضو نسيان أو سقوط عقد السيدة عائشة للمرة التانية في مواقف لطيفة كلها نور. الموقف الأولاني سيدة عائشة من الأكابر أم المؤمنين، ولما تاني مرة برضو تفقد العقد بتاعها، في رسالة كده لحد ممكن يكون بيكرر غلطة معينة أو بيسهى عليه حاجة معينة مكررة، معلش واحدة واحدة هتبدأ تفتكر إن شاء الله، واحدة واحدة، يعني ما تتهمش نفسك بكلام سلبي كبير، مفيش حاجة، أنت بني آدم، والأصل في الإنسان النسيان، وخلق الإنسان سمي إنسان لأنه ينسى. سيدة عائشة برضو تاني العقد بتاعها فين يا جماعة؟ الألطف بقى من الموضوع ده إن سيدنا النبي قعد، مش دوري والحقينا كأنه بيقول لها عشان تتعلمي من غلطك تاني لا، هو احنا ممكن نبقى نتكلم بعد كده بخدي بالك، لكن في وسط الأزمة مش وقت تاني ومش وقت تعليم بالطريقة دي. هاود الصحابة طبعا النبي يقعد رجلنا على رجل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نقعد كل الجيش يقعد يدوروا عليه، يدوروا يطلع في الآخر العقد تحت الجمل. لكن اللطيف جدا وسيدنا أبو بكر بيزقها في جنبها كده، حرام عليك اللي بتعمليه فينا ده، هي بتقول وما يمنعني إن أنا أقوم وهو بيزقني إلا موضع رأس رسول النبي كان نايم عليه الصلاة والسلام كده إيه على رجلها. فأولا بساطة النبي نايم على رجل زوجته الشريفة، وهي مش هتتحرك عشان ما يقلقش، عشان راحته بالدنيا، الحاجات دي ما تعديش علينا يا جماعة، الحاجات دي هي جنة الحياة. لو جريت بيك بالأحداث زي ما كنت لسه بحكي لك من شوية، لما جيش الأحزاب هجم على المدينة سيدنا النبي قال نعمل إيه يا جماعة؟ سلمان الفارسي كان صاحب الفكرة. سلمان زي ما كنا بنتكلم كان عبد، واللي أعانوا إنه يشتري نفسه من سيده اليهودي الصحابة، لأن اليهودي قال له تدين 300 نخلة تزرع لي 300 نخلة، دي ثروة كبيرة قوي، تزرع لي 300 نخلة دول وأنا خليك خلاص حر لوجه الله. فالنبي قال أعينوا أخاكم، فكل واحد اللي يجيب له، طبعا النخل ده ثروة، فأنك تجيب نخلة مزروعة وتحطها له، فأنت كأنك بتتبرع له بأموال كتير، بستان فيه 300 نخلة بستان كبير قوي، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إن إحسانك هيترد لك. فكرة سلمان اللي كان يعرفها بس سيدنا سلمان لأنها كانت بتتعمل في فارس، وكأن ربنا بيرد للصحابة مجهودهم في صورة الخير اللي طمر في سيدنا سلمان، وهو اللي اقترح وهو اللي حفر معاهم، الخير بيلف ويقينا هتؤمن، مستحيل تعمل حاجة فيها خير إلا وربنا في الدنيا بيقول كده، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا في الدنيا وأعظم أجرا، ربنا كبير سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سادة الكرام، نتفيأ في ظلال اسم محبب إلينا ونحتاجه كثيرا، ونحتاج كل الأسماء، لكن هذا الاسم يجب أن نقف عليه، لأنه يرتبط بغريزة فطرية عندنا. إنه اسم الله الستير سبحانه وتعالى جل في علاه. في جلسة من الجلسات أثناء المدارسة لأسماء الله الحسنى، سألت الشباب سؤال: في هذه اللحظة أبغاكم تجلسوا وتتفكروا وتتأملوا في نعم الله، وكل واحد فيكم يقول لي إيش النعمة اللي هو يشوفها كذا حاجة مميزة بالنسبة له. وأنا أعلم، ربنا يقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبحان الله، فوجئت أنه مجموعة من الشباب اتفقوا على الستر، نعمة الستر. فحقيقة كانت بالنسبة لي ما أقول عجيبة، لكن سبحان الله استشعار ستر الله عز وجل سبحانه وتعالى، وإنك أنت إنسان مستور، وإن الله سبحانه وتعالى يكلأك بالليل والنهار، وأن الله عز وجل يغدق عليك من ستره وحمايته ورعايته وكفايته. هذه نعمة بالغة يجب أن نقف عليها ونحمد الله أنه هو الستير. يا سادة الكرام، نحن نتباهى بكل شيء في حياتنا: ثيابنا، سياراتنا، بيوتنا، منظرنا، أشكالنا، كل هذا لنظهر الشيء الجميل منا ونخفي الشيء القبيح. هذه غريزة عند الإنسان، إنه يبي يطلع الشيء الجميل، الشيء الحلو، الشيء الممتاز، المباهاة إلى آخره. طيب، فالله سبحانه وتعالى جل في علاه من ستره أن جعل لنا هذا الأمر، أي أن خلق لنا ما نستر به. بس أبغاكم تتخيلوا، لا سمح الله، أثناء المعصية ما فكرت في لحظة من اللحظات إنه ربنا ممكن يجمع عليك العالمين ليروك؟ أليس بقدرتي أن يفعل ذلك؟ نعم، أليس بقدرة الله؟ يعني كيف ربنا يحول بينك وبين الخلق في أثناء المعصية، وتمارس المعصية وتنتهي وتخلص وتروح وتجي وعايش حياتك وكأنه ما في شيء؟ الستير بس فقط أراد الله أن يستر عليك، وإلا بكل بساطة الله سبحانه وتعالى يفضحك أمام أقرب الناس إليك، يفضحك في أبسط المواقف، لكنه يسبغ علينا الستر. وكلمة الستير، كثير الستر، كثير الستر دليل على أننا كثير القبح، دليل على أن عندنا أشياء كثيرة كثيرة كثيرة ومتعددة، فيها أشياء لا يمكن أن يحلم أو أن يحلم أو أن يسترنا إلا الله عز وجل باسمه الستير سبحانه وتعالى جل في علا. إذن الستير هو الذي يظهر الجميل ويستر القبيح. الستير هو كثير الستر سبحانه وتعالى للعيوب. يا سادة الكرام، الله ستير ويحب من عباده أن يكونوا كذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ستير يحب الستر. يحب الستر ممن؟ منك لنفسك ومنك لغيرك. بمعنى: يا أخي الحبيب، اعلم أن في شرع الله سترا لك، فكل أنواع الشرع الموجود عندنا، العبادات، الشعائر، التعبدات، كل هذه العبادات ما تمنحك إلا الستر في الدنيا والآخرة. نعم، تستر هناك من الفضائح لأنك من الذاكرين، تستر في الآخرة من الفضائح لأنك من الشاكرين، تستر فوق الأرض وتستر تحت الأرض وتستر في يوم العرض. كل هذا لماذا؟ لأن الله عز وجل يضفي علينا من ستره سبحانه وتعالى جل في علا. كم من البيوت فيها مشاكل، كم من البيوت فيها أشياء، كم من البيوت فيها أحداث، الله بستره يستر على الجميع. كم من الناس ربما حدث معهم شيء في الماضي البعيد وتستمر الحياة ويموت وسره معه، لأن الله هو الذي ستر سبحانه وتعالى. كيف نعبد الله باسمه الستير؟ اسمعوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب عورة أخيه طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. فاحذر
أن تطلب عورات الناس وتبحث عن هذه القضايا، هنا يرفع الستر عنك، فانتبه. هنا نقول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله. وما أحوجنا أن يسترنا الستير سبحانه وتعالى جل في علا. وبات الله يسترك، فلا تفضح نفسك. ببساطة، هل عندك برنامج لستر ذنوبك وستر مشاكلك؟ هل عندك شيء معين، هل مشروع معين تتبناه من أجل أن تمسح الماضي وتستره؟ نعم، فقط قول: يا ستير استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأذكار القرآنية, مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. يقول ربنا تعالى في حوار الرجلين في سورة الكهف، قال المؤمن: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جنتك حديقتك وبستانك ومزرعتك. الإمام مالك له قول يقول: جنة الرجل بيته. إذا ما كان عندك حديقة ومزرعة، إذا دخلت بيتك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه حصن، هذا ذكر يعني على النعمة، ذكر الشكر، وأنت ترى يا يد الله الجليلة الجميلة الجزيلة عندك. تدخل بستانك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى مكتبتك كلها نعم. تدخل بيتك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جعلها كان حرز، لأن سياق الآية يوم تقرأ الرجل المؤمن يحاور هذاك الرجل الكافر صاحب المزرعة المغتر بدنياه البعيد عن ربه ومولاه، كانوا ينطحوا بهذه الجملة، يقول إنك لو قلت هذه أصلا ما حصل لك، لن يحصل لك من الهلاك والدمار وكذا. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، فهو سبحانه الذي وهب، وهو ما شاء وأعطى. لا قوة إلا بالله، ليس لنا حول ولا قوة نكافح بها وندافع عن يعني الأضرار التي تحصل عن النعم، أو ما نتخوف على هذه النعم إلا بالله عز وجل. فانظر كيف جمع بين هذين اللفظين، بين إثبات النعمة من الله وبين تحصينها. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا قرأت في التفسير وجمع أحد الإخوة كلام الإمام مالك، قال جنة الرجل بيته، فإذا دخل يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا من فقه الإمام مالك، هذا الإمام العظيم الجليل، لأنه أصلا ما كان عنده مزرعة رضي الله عنه وغفر له، ولا بستان ولا حد، كان يدخل بيت إمام من أئمة أهل السنة والجماعة صاحب المذهب المالكي وإمام دار الهجرة. فصارت أصل بيتك أصلا هو من نعم الله، مثل الحديقة، ومكتبتك من نعم سبحانه ومن عطاياه، ومجلسك من نعم ومن عطاياه، والحوش حتى اللي عندك من نعم ومن عطاياه، وإذا في مزرعة بستان حديقة من نعم ومن عطاياه. قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لولا، ليش؟ هلا إذ دخلت جنتك، لماذا ما قلت هذا الذكر إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حصنوا نعمكم من العين والأغيار والأضرار بذكر الواحد القهار الذي أنزله في أحسن الأذكار. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا قلت كأنك حصنت النعمة من العين، حتى لو قلت على أهلك إذا عجبك من أبنائك بناتك شيء في نفسك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهو المنعم صراحة. استعرض النعم بعينك وفكرك وبصيرة قلبك وتجد المنعم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فكلما تذكرت قل ما الحمد لله، ثم تقول وأن ترى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهي محصنة، وهي حرز، وهي شكر، وهي تعويذة، وهي دعاء، وهي مدافعة، وهي لجأ. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأذكار القرآنية، مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: حيفا مدينة كنعانية ساحلية شمال فلسطين، تبعد عن القدس حوالي 160 كيلومترا. في حيفا ميناء من أقدم موانئ فلسطين. وصل الفتح الإسلامي حيفا في عهد الفاروق، وبقي تحت الحكم العثماني إلى أن احتلها الفرنسيون أواخر القرن الثامن عشر. يذكر أن نابليون في حصاره لعكا القريبة من حيفا أقام قيادته على جبل الكرمل. بداية القرن العشرين كانت حيفا مركزا لأكثر من 250 قرية حولها، واشتهرت بالحراك الثقافي، فكانت تطبع فيها عشرات الصحف والمجلات. من أشهر الصحف السياسية آنذاك الكرمل، التي حذرت من الخطر الصهيوني مبكرا. وأول مدرسة تأسست في حيفا كانت في أواخر القرن التاسع عشر. عام 48 وبالتحديد في أواسط إبريل نيسان، أبلغ البريطانيون الحركة الصهيونية أنهم سينسحبون من حيفا في 21 من نيسان، فاقتحمتها القوات الصهيونية في اليوم نفسه. وهجر البريطانيون والصهاينة معا آلاف الفلسطينيين من حيفا برا وبحرا. كان في مدينة حيفا 70,000 فلسطيني. بعد التهجير بقي 3,000 فقط تم حشرهم في حي وادي النسناس، وصدرت جميع منازل الفلسطينيين وأموالهم ومصانعهم ومزارعهم ومكتباتهم، ولم يسمح لهم بالعودة إلى اليوم. من معالم حيفا الباقية إلى اليوم مسجد الاستقلال، الذي كان مركزا للمجاهد السوري الشيخ عز الدين القسام، والمواقع البهائية، وكنيسة دير الكرمل، والمحطة وبرج الساعة. ومن حيفا خرج إبداع نص رواية المتشائل الساخرة التي كتبها إيميل حبيبي، والذي أوصى أن يكتب على قبره باق في حيفا. ونحن أيضا ستبقى حيفا فينا إلى أن نعود.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج
3: الإمام عبد الحميد بن باديس
2: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: في عام 1930 ميلادية قررت فرنسا إقامة احتفالات ضخمة بمناسبة مرور 100 عام على احتلالها للجزائر، وأنفقوا فيها ما يقارب 130 مليون فرنك فرنسي. وقد وضح أحد قادتهم القصد من هذه الاحتفالات بقوله: إن احتفالنا اليوم ليس احتفالا بمرور 100 سنة على احتلالنا للجزائر، ولكنه احتفال بتشييع جنازة الإسلام. وكان موقف ابن باديس ورفاقه من هذه الاحتفالات هو التصدي.
1: العروبة والإسلام والفضيلة، هذه أركان نهضتنا وأركان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي هي مبعث حياتنا ورمز نهضتنا. فما زالت هذه الجمعية منذ كانت تفقهنا في الدين وتعلمنا اللغة وتنيرنا بالعلم وتحلينا بالأخلاق الإسلامية العالية وتحفظ علينا جنسيتنا وقوميتنا وتربطنا بوطنيتنا الإسلامية الصادقة.
0: كان الرد العملي على احتفالات فرنسا هو الدعوة إلى تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وفعلا تم تأسيس الجمعية في 5/5/1931 للميلاد. ويحكي الشيخ محمد خير الدين أحد مؤسسي الجمعية يقول: كنت في مكتب ابن باديس بقسنطينة يوم دعا الشيخ أحد المصلحين محمد عبابسة وطلب إليه أن يقوم بالدعوة إلى تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في العاصمة، وكلفه أن يختار ثلة من جماعة نادي الترقي الذين لا يثير ذكر أسمائهم شكوك الحكومة، وتتولى هذه الجماعة توجيه الدعوة إلى العلماء لتأسيس الجمعية في نادي الترقي. وفعلا عقد الاجتماع في نادي الترقي بالعاصمة الجزائرية، حضره 70 عالما من مختلف المناطق ومن شتى الاتجاهات الدينية والمذهبية، مالكيين وإباضيين، مصلحين وطرقيين، موظفين حكوميين وغير موظفين. وكان رئيس الاجتماع الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله. وقد تخلف ابن باديس عن الحضور في أول يومين للاجتماع حتى لا يستثير وجوده العلماء الرسميين والطرقيين، وفضل أن يستدعى في اليوم التالي، وفي هذا بعد نظر منه. وبعدها تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة، ووقع الاختيار على ابن باديس ليرأس الجمعية رغم عدم حضوره. وهكذا ظهرت جمعية العلماء بحنكة ابن باديس وذكائه، حين تجنب الاصطدام بإدارة الاحتلال وبالعلماء الموالين لها وبأصحاب الزوايا، وأيضا نص قانونها على تجنب العمل السياسي حتى تطمئن السلطات الفرنسية أكثر. لكن الحقيقة كانت كما جاء في إحدى التقارير الفرنسية، حيث كتبوا: على الرغم من أن الجمعية تدعي أنها ليست سياسية، لكنها نواة للأحزاب الوطنية وقاعدة ينمو فوقها الشعور الوطني. وفي نهاية سنتها الأولى وقعت مشكلة، حينما حاول بعض العلماء الموالين لفرنسا وشيوخ الطرق الاستيلاء على الجمعية وحرفها عن مسارها، لكنهم فشلوا في ذلك، فكانت النتيجة انشقاق هؤلاء عن الجمعية، وبهذا أصبحت جمعية العلماء مقتصرة فقط على التيار الإصلاحي. وتم تقسيم الإشراف على متابعة نشاطات الجمعية بين 3: الشيخ الطيب العقبي مشرفا على نشاط الجمعية في العاصمة وما جاورها، والشيخ البشير الإبراهيمي مشرفا على نشاطات الجهة الغربية انطلاقا من تلمسان، وابن باديس مشرفا على قسنطينة وما جاورها. أما طرقيون والعلماء الموالون لفرنسا الذين انشقوا عن جمعية العلماء فقد أسسوا جمعية أخرى باسم جمعية علماء السنة برئاسة الشيخ مولود الحافظي، وأصبح نادي الرشاد التابع لهذه الجمعية مقرا لهم. أما جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقد انطلقت في نشاطاتها وتكاثرت فروعها حتى بلغت بعد 7 سنوات 58 فرعا، وبلغت المدارس التابعة لها بعد 3 سنوات 150 مدرسة يتعلم فيها تقريبا 50,000 طالب. فقد أقبل الشعب الجزائري على التعلم وحضور الندوات والمحاضرات في فروع الجمعية ومدارسها. وقد طور ابن باديس طريقة التعليم بحيث تنمي ملكات الطلبة وتؤهلهم للفهم والاجتهاد، ولذلك ظهر في طلابه الأدباء والشعراء والفقهاء والمصلحون. كما وتعاونت جمعية العلماء في البداية مع عدد من الصحف الإصلاحية في بث دعوتها كمجلة الشهاب التي يرأسها ابن باديس، لكن الجمعية أصدرت سنة 1933 أول صحفها وهي صحيفة السنة النبوية برئاسة ابن باديس، لكن سرعان ما أوقفتها الإدارة الفرنسية، وبعد أسبوع أصدرت الجمعية صحيفة الشريعة المحمدية وأيضا تم إيقافها، وبعدها صحيفة الصراط السوي وأيضا تم إيقافها، وأصدرت الجمعية مجلة البصائر فاستمرت لغاية سنة 1939، حيث أن الجمعية هي التي قررت بعد ذلك إيقافها حتى لا تلزمها فرنسا بالوقوف معها وتأييدها في الحرب العالمية الثانية، لأن التعطيل خير من نشر الأباطيل كما قال البشير الإبراهيمي. أيها الأحبة، جاء تأسيس جمعية العلماء ليضع حدا فاصلا بين ماضي الجزائر وهي تحت نيران الاستعمار وبين حاضر الجزائر الذي أشرق زاهيا في ميدان النهضة. نعم، كان تأسيس جمعية العلماء حدثا تاريخيا استطاع أن ينظم تيارا جارفا من العلماء والمصلحين، أمكنه تغيير الجزائر دينيا وأخلاقيا واجتماعيا، وأصبح هذا الأمر يقلق فرنسا.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم ترحيبا عظيما يليق بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن في هذا البرنامج نقطف زهرة جديدة، كلمة قرآنية جديدة في كل حلقة. هذه الكلمة نقطفها بعناية تامة، فهذه الكلمة ربما تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، ويكون مرد ذلك الفهم نابعا إما من سيطرة العامية وطغيان العامية على الفصيحة، فالسامع للوهلة الأولى يتوهم المعنى العامي المستعمل في هذه الكلمة ويبتعد عن المعنى العربي الفصيح للكلمة في سياقها القرآني، وربما يكون هذا الفهم الخاطئ نابعا من روح العربية نفسها. فالكلمة العربية والجذر العربي الواحد يحمل معاني عدة ويضم معاني عدة، هذه المعاني يكون معنى منها أو أكثر مشتهرا ومشهورا بكثرة لدى الناس، وتكون بعض المعاني الأخرى غير مشهورة وتكون ميتة في المعاجم. فالسامع للوهلة الأولى يتوهم المعنى المشهور ويبتعد بفهمه وعقله عن المعنى غير المشهور. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات اعتباطا ولا جزافا، وإنما لنا ركائز نعتمد عليها في تحليلنا لهذه الأزاهير وهذه الكلمات القرآنية. الركيزة الأولى التي لا غنى عنها وهي السياق القرآني، فالكلمة إن لم تخدم السياق اللغوي الذي وردت به فلا طائل منها ولا فائدة. والركيزة الثانية هي ما أجمع عليه المفسرون، وعندما نقول المفسرون أقصد القدماء قبل المحدثين، وليس انتقاصا من قيمة المحدثين، ولكن المفسرين القدماء كان لهم الباع الطول في حفظ اللغة وحمايتها، وهم لغويون في الأساس. والركيزة الثالثة أحبتي، وهي التي لا غنى عنها وهي أهم الركائز، وهي المعاجم اللغوية القديمة قبل الحديثة، أيضا القديمة قبل الحديثة، لأن اللغة القديمة والقدماء كان لهم باع طويل في حفظ اللغة. فالمعاجم هي الأم، هي الحاضنة، هي الوعاء، هي البوتقة التي حملت واحتضنت العربية عبر مئات السنين، فهي التي حملت العربية منذ العصر الجاهلي إلى أيامنا هذه. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. هذه الزهرة التي سنتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. طبعا قد يفهمها السامع للوهلة الأولى وإني جار لكم، أي قريب منكم، ومنها الجار والجيري والجيران التي نستعملها في لغتنا وفي لهجتنا العامية وفي اللغة الفصيحة أيضا، لكن ليس المعنى المقصود بإني جار لكم أي إنني قريب منكم وجاركم، وإنما المعنى المقصود إنني مجيركم ومعيذكم وحاميكم وعاصمكم. فلو عدنا أحبتي إلى السياق كاملا بداية، يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إن

0: تفترون إني أخاف الله والله شديد العقاب.
1: صدق العظيم.
0: طبعا إخواني انظروا في السياق، الشيطان زين لهم أعمالهم للمشركين وقال إني جار لكم، أي أنا مجيركم من قومي. ورد لدى المفسرين أن الشيطان قد تمثل بصورة رجل من كنانة وهو سراقة ابن مالك، وقال للمشركين إني مجيركم أي حاميكم وعاصمكم من قومي أن يكونوا معكم على محمد. ف يعني ما بده، لا يريد لقومه

0: جديدة وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءني سؤال، هل فعلا ما بعد طوفان الأقصى يختلف جذريا عما كان الحال عليه قبل طوفان الأقصى ولماذا؟ طبعا طبعا تغيير هائل، منعطف من منعطفات التاريخ، الذي لم يتأمل قد فقد دروسا عظيمة يجب أن يتعلمها. دعونا نتأمل في هذا التغيير الهائل الذي أحدثه طوفان الأقصى. طبعا طبعا ما بعد طوفان الأقصى ليس كما قبله، تغير كل شيء بسبب طوفان الأقصى، والسلسلة هذه التي أنا قاعد أعملها كلها عشان هذا الموضوع، لنثبت أن ما بعد الطوفان ليس

0: الإقامة حال المسلمين والفلسطينيين والأقصى قبله. تغير كل شيء. طبعا أول شيء تغير هو أنه أعيد إشعال شعلة الجهاد، والحمد لله هي لم تتوقف أبدا، لكنها يعني تحولت من شعلة إلى نار. هذا بحد ذاته يكفي لما تغير في فلسطين وتغير بسبب طوفان الأقصى. أيضا الوعي بالقضية الفلسطينية على مستوى العالم كله كان قد خمد بل اندثر، فجأة صار هذا التغيير العظيم الذي صح الناس وغير العالم وأوجد هذا الوعي على مستوى الأمة. أيضا بروز جيل جديد من الشباب والفتيات ليس فقط في فلسطين، في كل العالم. كنا نظن أن احنا فقدنا هذا الجيل، كنا نظن أنه يعني صار جيل التيك توك وجيل المشغول بالتفاهات. فجأة وإذ هذا الجيل يتحرك حركة لم يستطيعها الكبار. هذا تغيير جذري حدث بسبب طوفان الأقصى. أيضا لا شك كلنا رأينا حجم الدمار الهائل الذي حدث لغزة. غزة اليوم بلا مدارس، بلا مستشفيات، بلا مباني حكومية، بلا جامعات. فطبعا ما بعد الطوفان ليس كما قبله. إذا تركت هذه المسألة سيكون لها آثارها المدمرة على البنية التحتية وعلى البنية البشرية. وبالتالي طبعا ما بعد الطوفان ليس كما قبله، وهنا يأتي دور الأمة في إعادة الإعمار وإعادة البناء وتوفير الأساسيات. هنا نتكلم عن تعليم، صحة، حكومة، هذه أساسيات لأي شعب يريد أن يعيش. ويأتي دور الأمة بشكل كبير ودور التجار المسلمين بالذات. أتمنى أنا كل تاجر من التجار، هذا يتمنى بناء مبنى جامعي، هذا يتمنى بناء مسجد، هذا يتمنى، لا يعني لا يصير تبرعاتكم صغيرة. يعني لو بدينا نفكر بأن تجار الأمة هم بعشرات الألوف، كل واحد مدانا مبنى واحد فقط، عندها سيعاد إعمار غزة. فهذا كله تغييرات بسبب الطوفان. بسبب الطوفان الإعلام تغير تغير جذري، ليس فقط في داخل فلسطين، تغير جذري على مستوى الأمة. طبعا رأينا الدور العظيم الحقيقة الذي فعلته الجزيرة وغيرها من القنوات المباركة يعني. لكن أنا أعتبر هذا جهاد إعلامي عظيم قامت به هذه القنوات. هذا تغيير. حتى الشباب الذين ساعدوني في هذا البرنامج، هذا جهاد في سبيل الله في نشر الوعي بقضية فلسطين والأقصى. هذا جهاد، هذا تغير جذري حدث بسبب طوفان الأقصى. التغير الاقتصادي الذي جرى بسبب طوفان الأقصى، التغير السياسي، التغير الدبلوماسي. اليوم في دعوة شديدة نحو حل الدولتين. طبعا أنا شخصيا ما أتوقع أن هذا يتم، لكن على الأقل صارت في دعوة. هذا الآن شيء من تفكك في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، شيء بسيط هذا نستطيع أن نحوله إلى شرخ. هذا تغير جذري في المعادلات العالمية. التغير القانوني الذي رأيناه بسبب جنوب أفريقيا وغيرها، لو حبيت أعد إيش أعد وإيش أترك. الحمد لله أننا عشنا حتى رأينا طوفان الأقصى، لأن طوفان الأقصى ما بعده جاء الأمل، وهذا بحد ذاته أكبر تغيير بسبب طوفان الأقصى.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة، مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على النبي الكريم على آله وصحبه أجمعين. نكمل القصة الجميلة في البركة أيها الأحبة، كيف كان البركة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في لقاء سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في إحدى الغزوات، ضاع عليهم عقد عائشة، أراد النبي أن يقوم يذهب عقد عائشة، يدورون عليه ما حصلوا. إيش اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجلس الجيش، الجيش كله جلس، وهذه رسالة أيها الأحبة إلى الأزواج، ترفقوا بزوجاتكم، الله الله بحسن العلاقة، جيش كامل والوضع حرب. تبهوا أيها الأحبة معي، الوضع كان حرب، يعني تفهموا الوضع اللي عايشه النبي. ومع هذا أخر النبي الجيش، وليس هذا بس، ها ركز معي، كان في أمر آخر، الماء عندهم ناقص، ما في ماء، يعني الجيش على وجه عطش، كانوا ما يستطيعون يتوضؤون، يعني تخيل جيش كامل بعدته وعتاده يتوضؤون يصلون، كم يصرف من الماء؟ تأخر الناس، والنبي أوقف الجيش، والنبي له مهابة، ما في مجال أي واحد يكلمه. فاشتكى الناس إلى من؟ إلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال يعني العقد خلاص، يعني ما في مشكلة، العقد بدال العقد، خلونا نمشي الآن نشوف مكان في ماء. فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى عائشة، كان النبي نايم على رجلها، فبدأ إيش؟ يعني كما تقول عائشة، فبدأ أبو بكر كان معه عود ينحس يضغط، كل ما هذا أعطاه، تقول فتألم جنبي، فقام النبي على صوت أبي بكر رضي الله عنه، إيش اللي حصل؟ فذكر له الحدث، فنزل الوحي على إيش يا أحبة؟ تعرفون على إيش؟ على التيمم، ما كان في تيمم في السابق، فنزل التيمم، ففرح الناس بها فرح عظيم جدا، حتى قال الناس كلهم ما هذه بأول بركتكم، لاحظوا يا آل أبي بكر. أبو بكر رجل مبارك، أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أبي بكر عائشة، امرأة مباركة، فبسبب هذا التأخير خفف الله عليهم وأنزل هذه يعني الجانب التخفيفي العظيم للمسلمين، فلله درهم، ما أعظم بركتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين، والبركة حديث لا ينتهي، أسأل الله يفتح علينا وعليكم بطاعته من الإيمان والتقوى، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بحمد الله تعالى ضمن برنامجنا طريق الهدى. يسرني أن أجدد اللقاء كذلك، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا ومرحبا بكم معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الشيخ، بعد أن استعرضنا ما أمكننا استعراضه من مظاهر ضعف الإيمان وقلنا إنها كثيرة وقد تكون لا تحصى، الآن ننتقل للحديث عن أسباب ضعف الإيمان كي نحاول أن نتجنبها. فهل هي كثيرة ولا تحصى؟
1: هي كثيرة، لكن يمكن أن تعود إلى زمر كبيرة.
0: نعم.
1: ولعل من أبرز أسباب ضعف الإيمان أن يبتعد المسلم عن الأجواء الإيمانية.
0: نعم.
1: نحن في آخر الزمان كما أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: فقد روى عن ربه في الحديث الصحيح أن عبادة الله في الهرج كهجرة إليه. وفي بعض الآثار النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق لأحبابه، فقال أصحابه: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. طبيعة الحياة المعاصرة أن كل شيء في الحياة يدعو إلى المعصية، يعني النساء في الطريق كاسيات عاريات مائلات مميلات، هناك رغبة شديدة في كسب المال دون النظر إلى طريقة كسبه. ولعل من أبرز مظاهر الفساد في المجتمع حرية في كسب الأموال من دون ضابط، وحرية في ممارسة الشهوات من دون ضابط. يعني لو حللت مجتمعا فاسدا في أي مكان في العالم وأردت أن ترجع فساده إلى أسباب كبرى، لا تجد إلا هذين السببين: حرية مطلقة من دون ضوابط، من دون مكابح، من دون منهج، من دون قواعد، من دون منظومة قيم في كسب الأموال، وحرية مثلها في ممارسة الشهوات. لكن الله عز وجل حينما أودع فينا حب المال رسم لنا قناة نظيفة لكسبه المشروع، وحينما أودع فينا حب النساء أيضا رسم لنا قناة نظيفة لممارسة هذه الشهوة. وأكبر دليل على ذلك أن الله عز وجل يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف الذي يؤكده علماء الأصول أنه من اتبع هواه وفق هدى الله فلا شيء عليه. الإسلام هو الحياة.
0: نعم.
1: ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ولعل هذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى: بقية الله خير لكم. يعني كأن الشهوة فرجار يمكن أن يفتح 180 درجة. لكن منهج الله عز وجل سمح لك بثمانين درجة فقط. يعني في أي موضوع هناك شيء مشروع، هناك شيء حلال، هناك شيء يرضي الله، هناك شيء مباح تفعله ولا شيء عليك، تفعله ولا تشعر أنك ابتعدت عن الله، تفعله وبإمكانك أن تصلي صلاة متقنة بعده، لأنه ضمن المنهج. فنحن بنظرة واقعية شئنا أم أبينا يتضح لنا أن هناك فسادا عريضا في المجتمعات المعاصرة، ليس في بلادنا بل في كل البلاد. ذلك أن الأرض كلها أصبحت، كانوا يقولون قرية صغيرة، ثم قالوا بيتا، وأنا أقول الآن غرفة. فكل مظاهر الفساد في العالم عممت في كل بقاع العالم، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذه الحقائق المخيفة في آخر الزمان، فذكر أن يعني المسلم عليه أن يفر بدينه إلى شاهق، أن يبتعد عن أماكن الفساد، أن يأوي إلى بيت الله، أن يأوي إلى بيته، أن يكون نقيا طاهرا بعيدا عن دنس الشهوات. ومن أجمل الأدعية التي أدعو بها أحيانا: اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، وأخرجنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات. فلعل من أكبر أسباب ضعف الإيمان أن المسلم يعيش في أجواء غير إيمانية، تدعوه إلى المعصية، تغريه بالمعصية، تسهل له المعصية، تحسه على المعصية. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني أصاب كبد الحقيقة حينما قال: كيف بكم إن لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ نعم. قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟
2: نعم.
1: وهذا من أشد ما يعانيه المسلم. فالمسلم حينما يعيش في أجواء لا ترضي الله، النساء كاسيات عاريات، المال الحرام سهل جدا كسبه، المال الحلال يصعب كسبه، في أجواء فاسدة، فكلما اندمج المسلم في هذه الأجواء الفاسدة انعكس على إيمانه وضعف إيمانه، بل انطفأت شعلة الإيمان في قلبه. فلا بد للمؤمن أن يكون حكيم نفسه، لا بد من أن يشحن نفسه من حين إلى آخر، لا تكفي خطبة الجمعة، لا بد من أن يختار مسجدا ينتفع من خطيبه، ولا بد من لقاء مع أخ مؤمن، لا بد من مذاكرة كتاب علمي، لا بد من تلاوة قرآن، لا بد من تفهم حديث، لا بد من أن يقرأ عن تاريخ الأبطال المسلمين، عن بطولاتهم، عن ورعهم، عن رحمتهم، عن شجاعتهم. أما أن يعيش بمسل ساقطة هي مشكلة كبيرة جدا. يعني نحن في حياة المسلم دائما شخصية يتمنى أن يكونها، وشخصية يكره أن يكونها، وشخصية يكونها. فقل لي من هي الشخصية التي تتمنى أن تكونها؟ أقول لك من أنت. من هي الشخصية التي تتمنى أن تكونها؟ أقول لك من أنت. فإذا كان يعني كما يسمونهم نجوم المجتمع ليسوا على نجوم،
2: يقولون المثل الأعلى لفلان،
1: نعم، إذا كان نجوم المجتمع أناس غير منضبطين بالشرع، متفلتين، بل لعل من وجوه بطولتهم أنهم متفلتون، بل لعل مظهرهم يغري لكن حديثهم وقيمهم ومثولهم لا ترضي الله عز وجل. إذا كان هؤلاء هم القدوة فالمشكلة كبيرة جدا. فالمسلم حينما يبتعد عن الأجواء الإيمانية، الأجواء الإيمانية يجدها في المسجد، الأجواء الإيمانية يجدها في إخوانه المؤمنين، الأجواء الإيمانية يجدها عند الصالحين، عند الرجال الذين تقربوا إلى الله، الذين عرفوا الله، الذين انضبطوا بمنهج الله، الذين اصطبغت نفوسهم بالكمال البشري. هؤلاء إن عاشرتهم اقتبست من فكرهم النير ومن أخلاقهم العالية ومن قلبهم المفعم بالرحمة والإحسان والتواضع والعطف وما إلى ذلك. فأي ابتعاد عن الأجواء الإيمانية يسبب ضعف الإيمان. في شيء بالإنسان دقيق جدا، أنا لا أقول لك إن كل الناس هكذا،
2: أود أن أقول ألا ترون معي أن هناك استثناءات كثيرة،
1: لكن الخط العريض في المجتمع هكذا. استثناءات كثيرة جدا فيه، إنه في كل عصر هناك أناس عرفوا ربهم وابتعدوا عن هذه الأجواء وزهدوا في هذه الدنيا التي تبعد عن الله عز وجل، ولكن هؤلاء قلة. يعني في آخر الزمان المؤمنون الصادقون قلة، والدليل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلونك عن سبيلي، يعني معناها الأكثرية مبتعدون عن الدين. فالبطولة أن تكون مع الأقلية الملتزمة، مع الأقلية المتفهمة، مع الأقلية العارفة بربها، مع الأقلية الطائعة له، مع الأقلية المتألقة حينما تتصل بربها. النقطة الدقيقة هو أن الإنسان ابن بيئته. يعني الخط العريض في المجتمع الإنسان تحركه معطيات البيئة، لكن قلة من الناس بدل أن يتأثروا بالبيئة يؤثرون بها. حدثنا أستاذ في الجامعة مرة، هو أستاذ علم النفس، قال إذا صح أن الإنسان ابن بيئته وابن محيطه وابن وراثته وابن أبويه وابن ثقافته وابن وعدد أكثر المعطيات التي تؤثر في شخصيته، فإنه يصح أيضا أنه ابن نفسه. المتفوقون لا يتأثرون بل يؤثرون، وعظماء العالم ماذا فعلوا؟ غيروا ملامح البيئة،
2: أثروا في الناس.
1: الأنبياء ماذا فعلوا؟ بربع قرن تغير وجه الأرض بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا امرأة مات أخوها في الجاهلية الخنساء، ملأت الدنيا بكاء، وكل شعرها شعر رساء لأخيها صخر. بعد أن أسلمت وعرفت ربها مات أربعة من أولادها، فما زادت عن أن قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن ألتقي بهم في مستقر رحمته. فالإسلام يبدل الإنسان تبديل جوهري، لأنه لولا هذا التبديل لما كان هناك من قيمة لهذا الدين إطلاقا. وأنا أقسم بالله لو أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فهموا الدين كما يفهمه بعض المسلمين اليوم، والله ما خرج الدين من مكة، من مكة لم يخرج ولم ينتشر في الآفاق. فالذي أتمناه على الإخوة المستمعين أن هذا المسلم ما دام مع كل شيء متفلت، مع كل شيء فيه معصية، مع كل بعد عن الله، يعيش هذه الأجواء ويندمج معها وينسجم معها ويحبها ويؤثرها على طاعة الله، نقول له الطريق إلى الله غير سالكة ما دمت هكذا.
2: نعم.
1: لن تكون الطريق سالكة إلا إذا ابتعدت عن هذه الأجواء الموبوءة والتحقت بالمؤمنين الأطهار.
2: هنا نتحدث عن علاج هذا السبب من أسباب ضعف الإيمان. سنتطرق إلى ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله.
2: إذن من أبرز أسباب ضعف الإيمان الابتعاد عن الأجواء الإيمانية. فما قولك بالذي هاجر إلى ديار غير ديار الإسلام وهناك تمسك أكثر فأكثر بالإسلام؟
1: هي حالات، يعني لا أقول إنها حالات طبيعية، حالات نادرة، إلا أن هذه الحالات سببها كما يلي. أنا أفسر هذا الأمر كابن عاق لأبيه، فهو يسيء لأبيه، لكنه سمع من بعض خصوم والده كلاما عن أبيه لم يحتمله، فأصبح عنده ردة فعل عنيفة جدا.
2: نعم.
1: فكان هذا الذي استفزه وتحدى أباه سببا في عودته إلى طاعة أبيه. قد تجد افتراءات على الإسلام لا تحتمل هناك، وقد تجد تفلت لا يحتمل، يعني كل أنواع الفساد قد يجدها الإنسان بشكل لا يحتمل في أماكن بعيدة عن بلاد المسلمين، فعندئذ يشعر بقيمة دينه، وبضدها تتميز الأشياء. يعني الإنسان أحيانا لا يعرف قيمة بلده ولا قيمة دينه ولا قيمة أمته ولا قيمة العلاقات الاجتماعية التي تسود مجتمعه إلا إذا رأى مجتمعا آخر. يعني مثلا نحن في بلادنا في الشرق الأب مقدس والابن يعني شيء ثمين جدا، فأكثر آباء المسلمين يعني يحرصون على أبنائهم وعلى تزويجهم وعلى تأمين أعمال لهم، بينما تجد الأب هناك أنجب هذا الولد وتركه، اذهب اشتغل اعمل كما تريد ذكرا كان أو أنثى. فهذا الترابط الأسري شيء ثمين جدا نراه في بلادنا، وهو بقية من دين. يعني هذا الذي بقي من ديننا بقي من رحمتنا، بقي من تعاطفنا، بقي من تواصلنا، شيء متميز جدا أمام المجتمعات التي ضاعت فيها كل القيم. لذلك يعني هؤلاء الذين يأتون إلى بلادنا من بلاد بعيدة يشعرون أن بيننا روابط قوية جدا. قال لي مرة أحدهم اللي عندكم شيئان أساسيان، الحب فيما بينكم والروحانية في دينكم، وهذه نفتقدها نحن هناك. إن الذي أريد أن أؤكده أن البيئة لها تأثير كبير في الخط العريض من المجتمع، والاستثناء الذي بينته قبل قليل من أن بعض الأشخاص العظام يؤثرون ولا يتأثرون هذا استثناء، لكن لا ينسحب على كل أعداد المجتمع.
2: صحيح.
1: لذلك لا بد من أن تحيط نفسك ببيئة إسلامية، ببيئة منضبطة، ببيئة تخاف الله، ببيئة تحب الله ورسوله، ببيئة الخلق شيء مقدس فيها.
2: والمرء على دين خليله
1: فلينظر أحدكم
2: من يخالل.
1: لذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ومن يتوله منكم فإنه منهم، في معنى نصوص كثيرة جدا قرآنية ونبوية تؤكد أنه لا بد من أن يكون ولاؤك للمؤمنين وأن تكون معهم وأن تحبهم وأن تعطف عليهم وأن تكون في خدمتهم حتى تقتبس من إيمانهم ومن ورعهم ومن رحمتهم ومن خلقهم الفاضل. هذه النقطة الأولى.
2: فضيلة الشيخ، هناك منحا آخر في هذا الموضوع. إذا كنت من المؤمنين الملتزمين وترى في نفسك قوة إيمان، وأحدهم من أصدقائك أو معارفك ضعيف الإيمان ينغمس بعض الشيء في المعاصي وهكذا، هل تنأى جانبا عنه أم تظل على علاقة به على رجاء أن تصلح حاله؟
1: والله المؤمن القوي يلتقي مع جميع الناس.
2: نعم.
1: ومع كل الأصدقاء، لأنه واثق من قوة إيمانه وواثق من بيانه. المؤمن معه حجة، ألم يقل الله عز وجل وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. فالمؤمن معه حجة أساسا، يقال ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه. فمؤمن معه حجة، معه بيان، معه منطق، أو معه تصور دقيق للكون وللحياة وللإنسان، حجم الإنسان، مكانة الإنسان، هدف الإنسان، رسالة الإنسان. فلو أنه مؤمن اهتدى إلى الله عز وجل هداية كبيرة وله أصدقاء في الجاهلية، أنا أرى أن من واجبه أن يكون معهم كي يأخذ بيدهم. إلا أنني أحذر هذا الأخ الكريم أنه إذا التقى بهم وشدوه إلى مستنقعهم أو شدوه إلى بيئتهم التي لا ترضي الله ينبغي أن يبتعد عنهم.
2: صحيح.
1: أما إذا أمكنه أن يشدهم إلى ما هو عليه ينبغي أن يكون معهم. لعبة شد الحبل هي الضابط في هذا الموضوع.
2: وقلت مع الرجاء بأن يصلح حاله. نعم. نعم. يعني هو واثق من إيمانه، وقد تكون هناك تجارب عديدة. نعم. يعني منها تجربة مررت بها أنا شخصيا، فأحدهم كان صديقا لي وأبقيت على صداقته، وشيئا فشيئا تغير حاله من دون حجة وإقناع وهكذا. نعم. وإنما
1: بالمعاملة
2: ورأى الممارسة ورأى القيم التي يتمسك بها المؤمن.
1: يعني أنا سمعت كلمة من عالم أعجبتني جدا، يقول هذا العالم: البطولة لا أن تأتي بإنسان من جامع إلى جامع، بل من ملهى إلى جامع.
2: نعم.
1: بطولتك ليس أن تأتي به من جامع، أن تزهده بشيخه وأن تضمه إلى شيخك، هذه ليست بطولة. البطولة أن تنقله من الملهى إلى المسجد، من الضياع إلى اللقاء مع الله، من الشرود إلى الاتصال بالله، من الشقاء إلى السعادة، من الجهل إلى العلم، من الغفلة إلى اليقظة. هذه البطولة.
2: وبالتالي على ضعيف الإيمان أن يقوي إيمانه بمعاشرة المؤمنين والإبقاء على علاقته معهم، ويعني محاولة أخذ الأسباب لتقوية هذا الإيمان.
1: يعني هل تصدق أن هناك آية دقيقة جدا جدا في القرآن تؤكد هذا الموضوع؟
2: بالطبع. نعم.
1: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمر إلهي، أي أطيعوا الله، وكونوا مع الصادقين.
2: لا.
1: وكأن الآية تقول: إنكم لن تستطيعوا أن تتقوني يا عبادي إلا إذا كنتم مع الصادقين، يعني كنتم في أجواء إيمانية. لذلك يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
2: نعم.
1: كن معهم، أجواؤهم إيمانية، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني الملاهي والأماكن اللهو واللقاءات المختلطة فرضا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. بالمناسبة هناك لفتة لغوية رائعة جدا، كلمة أغفلنا لا تعني أن الله جعله غافلا.
2: هنا أود الاستفسار.
1: أغفلنا تعني أن الله وجده غافلا، لأن العرب تقول في لغتها: عاشرت هؤلاء فما أجبنتهم، أي ما وجدتهم جبناء، وعاشرتهم فما أبخلتهم، أي ما وجدتهم بخلاء. يعني كلمة أغفلنا لا تعني أنه خلق الغفلة فيهم، تعني أنه وجدهم غافلين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي آية: واتبع سبيل من أناب إليه، كن معه.
2: نعم.
1: لذلك قال بعض علماء القلوب: لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. يعني الصاحب مهم جدا في أمور الدنيا، لا بأس أن تصاحب من هو دونك في الدنيا لئلا تحتقر نعمة الله عليك. يعني قد تكون أنت في صحة تامة، ونعمة الصحة نعمة لا تعدلها نعمة إلا الهدى، تأتي هذه النعمة قبل الصحة. فإن صاحبت من هو أغنى منك تزدري نعمة الله عليك. لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. أما في أمور الدين ينبغي أن تصاحب من هو فوقك بكثير، ليكون قدوة لك ولتقتبس من علمه وخلقه ونمط سلوكه في الحياة. فلا بد من أن يحيط المسلم نفسه بأجواء إيمانية. إنها في المساجد، إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم دارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. قد لا تأكل طعاما في المسجد، لكن قد تلهم الحكمة، والحكمة أثمن شيء، قد تلهم الشعور بالأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والإنسان حكيم نفسه، يعني أنا سهرت مع هؤلاء فابتعدت عن الله، سهرت مع هؤلاء فتاقت نفسي إلى البقاء معهم، أو ترقرقت دموعي، أو لان قلبي، أو شعرت أنني في جنة. معناها أنت المكان الذي ارتحت إليه وانسجمت معه ورأيت أنه يقربك إلى الله، إلزم هؤلاء. لا بد من جو إيماني، لا بد من مجتمع إيماني، لا بد من بيئة إيمانية حتى في قضاء أوقات الفراغ.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. ساعة الصفر. ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ساعة السفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: الأمور تمام يا فندم، أول سفين ضربناه في مجموعة صخر.
2: طب بس وضح لي إيش اللي عملته بالضبط.
1: بتقدر تقول يا فندم إنه هلقيت إحنا ربطنا واحد داخل إمبراطورية صخر بيشتغل لحسابنا، حيوفينا في المعلومات أول بأول.
2: ممتاز، هذه خطوة حلوة، بس دير بالك بدك تشتغل وانت صاحي.
1: لا لا لا لا تقلقش، أنا مزبط أموري معاه.
2: يا أبو صهيب بدناش هذا اللي انت شغلته يكون يشتغل على الحبلين.
1: عندي يا فندم عندي.
2: خلص على بركة الله.

0: طيب يا عم ابو بهجت، بدت مني شيء؟ عشان بدي اروح.
1: الله يسهل عليك، يعطيك الف عافيه.
0: يلا يا رجب.
2: ايش بدك مني؟ ما قاعد دخل بالمره انت. انا بديش اروح، بدي ابعت ثاني بعدش. انا اليوم انكسرت كسر انا من كثر التعب، وانت تروح على ابو خالد وتيجي.
0: ولك تعال عشان اوصلك يا هبل، بدنا نروح.
1: سيبه عشان بدي خليه ينظف شويه.
0: لا يا معلم، النظافة هذه عليا. إذا بدك تنظف المخزن سيبه لبكرة، أنا بتأخر لي شوية وبنظفه على آخر.
1: ولو المخزن عليك، أنا هخليك تنظف المخزن بكرة وتتأخر وتسكر لحالك، أنا مأمن لك يا زلمة. بس أنا بدي رجب هنا يعني ينظف من تحت البسطة، من عند الميزان يمسح بس الزوايا، هذه الشغلات. أنت توكل على الله ما يهمكش، خلص روح.
0: طيب السلام عليكم.
1: استنى، هاي في عندك في التلاجة ظرف جناحين، خذ اتعشى فيه انت وهالولاد.
0: خيرك مغرقنا يا معلم. ها والله لسه عندي في الدار، لسه موجود. انا كل يوم بدي اروح معي اغراض.
1: توكل على الله، توكل على الله، بس خلي الاولاد ياكلوا.
0: الله يكرمك يا معلم، وان شاء الله ربنا يديمك علينا هيك وخيرك يضل موجود.
1: خير الله كله يا خميس، خير الله.
0: ناولني يا رجب، ناولني الظرف من التلاجة.
1: انت فوت وخذ الظرف، المحل محلك يا خميس.
0: الله يكرمك يا سيدي.
1: حبيبي يا خميس، الله يسعدك. ايش تمام؟
0: يسلم ايديك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة والإكرام. رجب تعال عندي.
2: ايش بدك؟ انا لحقت، انا ما كلتش ولا اتغديت ولا افطرت، وطاقة تقول لي روح نظف. تعال نظف، روح حط رجلين جاجة وجيب ورق وجيب سفاير وجيب ظهور، واختيش عم بدي اكل.
1: ولك يا نصاب، احنا جبنا للغدا 3 دجاجات، انت لحالك اكلت منهم 2، العصر اتغدينا، اهي سيرة بدك ضلك تاكل.
2: وما ليش رجعان انا؟ ليش رجعان؟
1: بدي اعطيك هلقيت ظرف جناحين زي ما اخذ خميس، بس ايش بدي اقول؟
2: انا ايش بدك تقول؟ قول، انا هي موجود.
1: خليك في المحل شوية، بدي اصل مشوار واجي.
2: وين بدك تروح؟ الدنيا لي، مش بدنا سكر المحل؟
1: ولك اقعد شوية، جاييك بس 5 دقايق.
2: وانا قاعد اكل اشي؟
1: هي الدجاج عندك، كله لي اذا بدك تاكل.
2: طيب خلاص باكله في الدار، بس ما تطولش.
1: ماشي يا رجب ماشي. الله يمسيك بالخير يا عم ابو خالد.
3: الله يسعد مساك. هلا يا ابو بهجت، هلا، تفضل تفضل.
1: يزيد فضلك. لا معلش بدي اروح.
3: اي تفضل، منفعش يعني هيك.

0: وتحزف نفسه ويزعل ويقول أبو باجد مخوني. أنا مش جاي أسأل عن سعر الدجاج وكيف جاب لك الدجاج، أنا بس جاي أسأل على إنه كيف الدجاج كان.
1: لا ما شاء الله محترم وكويس، وانت عارف احنا بناخذ شيء من عندك ابو بهجت.
0: الله يكرمك، المهم ما تجيب السيره له، وانا باذن الله

0: معك بتحك في راسك ابو بهجت، ايش الدعوه وين كان رايح؟
1: اسمع رجب،
0: معي بسمع، انا قلت لك اطرش،
1: ركز معي هالقد، انا بدي احكي كلام جد، خلص ركز معي وسيبك من الهبل يا رجب.
0: طيب عيني واقف وقاعد بستنى فيك احكي.
1: رجب، لو اجى واحد وسرق جاج من محلنا وانت شفته ايش بتعمل؟
0: وبتصرع اخويا كرم بقوله جيب الدبابات والجرافات وجيب الطيارة الكبيرة، وكرم يمسكوا كراشنيات ويمسكوا رشاشات وطب طخ في الجاج يموتوا الجاج كل ايته وبعدش يمسكوه يحبسوه.
1: يعني يا رجب معنى كلامك انه انت بتخاف على المال كويس وبهونش عليك في حد انه يسرقنا صح؟
0: وفاسه مين بيسرق ولا واحد بيسرق، بدك كان ابيت انا عند الجاج بظني صهران انا وياهم، جبل كيلو فستق وكيلو عن جمل وكيلو اللوز وكيلو كاشو مقطم، وانا بظني طول الليل واي حرامي بيجي بقول ايش بدك، بقول له اسرق جاجتين، بعطيه جاجتين بخبطه كيف وبقول له روح، بعدش بتصل على الشرطة وبتصل عليك.
1: ما شاء الله عليك يا رجب، على هيك احنا روح مفخوض معنا. يا راجل بدي اياك تركز معي شوي.
0: ما ايش بدك قل لي؟
1: بدي اياك تراقب خميس.
0: كيف هراقبه يعني؟
1: بكره انا وياك بدنا نروح قبل الموعد بساعه، تمام؟
0: تمام 100%.
1: وبدنا نسيب خميس في المحل ينظف ويسكر لحاله، تمام؟
0: او انا بديش انظف؟
1: انت بتكش تنظف، بدي اروح انا وياك.
0: خلاص بروح انا وياك، وبعدين
1: بدي اياك تلبدلي في شارع من الشوارع لحد ما خميس يروح، وبتشوف اذا كان ماخد اي غرض من المحل او لا، واذا كان ماخد اي غرض شوف وين بده يروح فيه.
0: واتصل على الشرطة؟
1: تتصلش على الشرطة، انت شوف لي ايش بياخد من المحل وين بيروح.
0: وبعد هيك ايش اعمل؟
1: رقم مسجل عندك مكتوب علي ابو بهجة الدكانة، بترن علي وبتحكي لي وين هو بالضبط.
0: انت بتكون في الدار بدك تيجي تقعد ساعتين لما تيجي وبكون هو مخلص.
1: لا انا بدي اكون قاعد عند ابو رمزة تبع الموز، بديش اروح.
0: خلاص تمام 100%، ولا يهمك، بدك تعطيني هدية؟
1: اللي بدك اياه راح اعطيك احلى هدية، بس بدي اياك تراقب لي اياه قبل ما نظلمه.
0: طيب خلاص تمام.
2: يا حرب حرب.
3: ايوه يا معلم جاي.
2: قرب قرب يا حرب عندي.
3: يا معلم ايش رح نبدا الشغل؟
2: اسمعني يا حرب منيح، بدي اياك تفتح مخك.
3: توكل على الله يا معلم، مركز معك 100%.
2: في صفقة كبيرة جاي، هاي اذا صرفناها راح نرتاح سنة بعديها، يعني يا حرب راح تكون ضربة العمر.
3: جاهزين يا كبير جاهزين، اصلا احنا من زمان يا معلم بنستنى في ضربة زي هيك.
2: علشان هيك يا حرب بدي تزبط لي الشغل وتزبط لي الشباب وتزبط لي المكان، وتكونوا جاهزين عن نقرة.
3: طول عمرنا جاهزين يا معلم، بس انت اعطينا الاشارة.
2: هين اعطيتك الاشارة يا حرب.
3: طيب يا معلم سين سؤال.
2: احكي يا حرب.
3: البضاعة اللي بدها تجينا، بدها تجينا من البحر ولا من البر؟
2: هذا مش شغلك يا حرب، انت شغلك تدير بالك على المجموعة اللي معاك والبركسات والسيارات، والعينين يا حرب يكون انفتحات 24 ساعة، سمعت؟
3: تحت الأمر يا كبير.
4: ايش يا معلم حرب؟ بشوفك كنت في اجتماع مع معلم صخر.
3: صحيح.
4: طب طمنا ايش في؟
3: كيف هلقيت يا حردون؟ كيف؟ الشغل في الطريق.
4: يعني هلقيت من نشتغل؟
3: مش هلقيت يا غبي، مش هلقيت. هلقيت يا حردون بدي اياك تنظف البركسات وتفقد السيارات منيح.
4: يعني البضاعة بنحطها في البركسات؟
3: ولك انت ليش اسئلتك زادت عن حدها؟ ايش قصتك فهمني؟
4: مش انت بتقول لي ننظف البركسات؟ معناتها ان احنا بدنا نحط البضاعة فيها.
3: انت يا حردون مالكاش دخل، المسؤول عن البضاعة او وين بدنا نحطهن لمعلم صخر. انت عليك تنظف البركسات وتفقد السيارات بس.
4: حاضر يا كبير.
3: انت يا حردون هاليومين هدول مش عاجبني، اسئلتك زايدة عن حدها.
4: معلش اعذرني يا معلم، عشان بحب الشغل انا.
3: اللي بحب الشغل يا حردون بيسألش كتير، بينفذ وبس.
5: يعني انت بكرة يا رجب بدك تروح من الشغل قبل بساعة وتتخبى في الشارع الضيق اللي على قبال المحل؟
0: بدي اضل متخبي وبدي اتلتم البس حطه والبس سويتر والبس الطاقيه زي تحت المافيا واضلني استنى في مين في خميس.
5: طب ليش؟ هو خميس عمل اشي مش كويس؟
0: المعلم قال لي بدك تراقبه عشان المعلم راح على شو اسمه على ابو رمزي تبع الفواكه وانا ما اتصل عليه على طول عشان هو خايف يكون خميس بسرق شو اسمه مصارين دجاج.
5: مصارين دجاج؟ ما انتوا المصارين بترموهم في الزباله يا رجل.
0: لا بسرق دجاج بسرق دجاج.
5: طب انت شفته بسرق يا رجب؟
0: ما شفتوش انا ما ليش دخل بس هو عشان بايع على ابو خالد دجاج في نص الليل بصرا من وين جاب الدجاج.
5: اسمع يا رجب احنا ملناش دخل في الناس انت بتدير بالك على شغلك وبس.
0: والمحل هذا ابو بهجت قال لي هذا مكان رزق تبعك وذاك تحافظ عليك كأنه محلك.
5: ما انا خايفة تروح تظلم الزلمة وما يطلعش حرامي.
0: مش دخلني بدي اظني متخبي قاعد في الشارع بدي اشوف بده يسكر المحل وين بده يروح وايش بده ياخذ معاه.
5: خايفه من هالموضوع يا رجب اصلا احنا ايش دخلنا.
0: وانت ما قيش دخل بالمره شغل زلام مع بعض انت خليك على شقه. ها عملتي عشاء؟
5: عملت لك طنجرتين ملفوف
0: بس.
5: عملت لك قدره رز هالقد رطل ونص فلفلت لك.
0: باكله كل هيته بدون ما اقول احم اطول باكله وانا بحب الاكل اكتر.
5: ما هو في كمان صدر مفتول مليان يا رجب تبع امبارح.
0: خلاص ماشي حالي فيه وفي نص الليل تعملي لي عشاء طيب؟
5: ماشي يا رجب ماشي صحتين وعافيه.

0: خد يا ابو رامي هالسيخ الكباب من ايدي بس.
1: حبيبي يا صخر والله زمان يا معلم صخر، يا ريت زمان وقف الشغل عشان نقعد هيك قعدات.
0: ولسه يا ابو رامي حنقعد كمان وكمان كمان ونعمل اكتر من هيك. حردون شهل ودي السيخ الكباب هذا لعمك ابو رامي. يلا
1: لا لا في ايدك حض الله هاي قدامي.
2: تفضل يا عم ابو رامي تفضل.
1: يسلم ايديك حبيبي حردون.
0: يا حرب.
2: اه يا معلم.
0: حط كولا قدام عمك ابو رامي وانا هتلي فيروز. يا حرب انت والحردون والبس والاقرع تاخدوا العشاء وتتعشوا برا ماشي؟
2: ولا يهمك يا معلم.
0: بخصوص امجد يا ابو رامي بده يضل عندك ولا يطلع يتعشى معاهم؟
1: لا معاهم بعينك الله يا امجد، اطلع اتعشى مع الشباب وتعرف عليهم عشان بدي اشوف الكبير عن فراد.
3: ولا يهمك يا كبير.
1: اه يا معلم طمنا، هذه العشوة في وراها اشي؟
0: كل الخير يا ابو رامي، الخير كله ورا العشوة هذه.
1: يعني معنات كلامك انه في رزقة؟
0: صحيح يا كبير، ورزقة كبيرة حنقعد بعديها اقل حاجة سنة كاملة.
1: طب ها طب طمني على التفاصيل.
0: هذه التفاصيل يا ابو رامي لا هي عندي ولا عندك، التفاصيل كلها عند المعلم الكبير اللي فوق اللي محدش بيعرفه.
1: طيب بس اعطيني النبذة عن نوع البضاعة.
0: خد عندك يا ابو رامي.
2: يا حردون هات لك سخين لامجد، ما انا طول القعدة بشي وباطيكم ما اكلتش ولا سيخ.
3: اي لا هيك انت يا حرب ازعلت الحردون.
2: انت بتصدقه؟ هو قاعد بشوي ما شفتوش انت بعطينا سيخ وبلدع تلاتة.
3: اي لا حرام عليك. قال يا حردون
2: انت شفتني امجد باكل؟
3: والله بصراحة يا حردون ما شفتك، انا شفت البس قاعد بياكل.
4: وقتيش شفتني وقتيش؟ انا كنت اولي النار.
2: انت هيك يا امجد ازعلت البس. خلاص يا بس روح جيب فحم، روح جيب فحم.
4: خلاص هقيت بروح بجيب فحم.
3: الا صحيح يا حرب، ايش هذه الاسماء اللي عندكم؟ حردون وبس واقرع.
2: هدول اسماء حركية اسهل من الاسم الحقيقي.
3: طيب يا حرب وانت ليش مش مسمي حالك اسم حركي؟
2: انا اسمي لحاله قضية، بدك اعفش من اسم حرب؟
3: اي والله قولتك اسمك لحاله قضية فعلا.
2: يا راجل سيبنا من هالاسامي، كل كل توكل على الله.
5: ايه كنت بدي اسألك يا خميس.
6: ايش؟ لا تقولي لي ناقص سمنة ولا سيرج ولا خبز ولا سكر.
5: لا بدي اسألك في اشي تاني.
6: اسألي.
5: شفت 150 شيكل في جيبة جاكيتك.
6: إيه انت بتفتشي فوعية من وراي؟
5: يا ابن الحلال اللي جيت بدي اغسل فتشت فيها لسح يكون فيها اوراق ولا حاجة ولقيت 150.
6: طب وينهم وينهم؟
5: هايهن محطوطات على الطاولة.
6: هاتيهم هاتيهم.
5: طيب انا لما قلت لك بدنا مصاري قلت لسه ما قبضناش، من وين جبتهم؟
6: هدول مصاري البيع بضلهم معانا عشان بكرة الصبح لما ننزل على المحل ونفتح يكون معنا سيولة عشان نبيع الناس.
5: آه فكرت مشتغل شغل تاني.
6: لا يا أختي ما اشتغلتش لا شغل تاني ولا تالت.
5: طيب كيف أبو بهجت معاك؟ إن شاء الله كويس.
6: وليش ما يكونش كويس؟ إحراثة بنحرط يعني 13 ساعة بنشتغل في اليوم.
5: يلا معلش تحمل تحمل، بكرة إن شاء الله بترتاح وربنا بكرمك.
6: أنا عارف الحياة كلها تعب.
7: يلا يا رجب يلا خلينا نروح، خميس دير بالك على المحل زي ما اتفقنا.
8: طب خلينا معلم أنا أضلني أنظف معاه.
7: رجب
8: مالك بتقص على شفايفك وبتغمزني في عينيك ايش فيه؟
7: ولك الله ينكبك أنا بغمز لك في عيني. ولك امشي خلينا نروح، حرام تروح لك بدري يوم.
8: طيب ايه بتنظف كويس يا خميس؟ طيب
6: انا بديش حد يقول لي نظف، هذا المحل محلي سامع؟
7: يا عيني عليك والله انك ابن حلال يا خمس. يلا يلا يا رجب يلا. شايف الشارع هذا يا رجب؟ البت فيه من غير ولا نفس، وانا بدي اروح اقعد عند ابو رمزي. بتراقب منيح وبترن علي على طول لو شفت اي حاجه.
8: طيب خلاص ولا يهمك، ازعق عليه ولا ضلني راقب فيه بدون ما احكي.
7: ولك ايش تزعق عليه الله يهدك، ولك هيك بننكشف.
8: طيب خلاص ولا يهمك.
6: يا عيني عليك، هيك الساحة فضيت لي. القفص اللي حطيته عشقة فيه 10 دجاجات، هدول بدي أذبحهم وأسلخهم وأروحهم معايا. وقصتك يا أبو خالد بدي أرتاح منها، بدي أبيع لناس بعاد عشان ما نكشفش.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي ساعة الصفر. ساعة الصفر. ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

فطانا، وما دامت قيادتنا مهورا بدرب الله لن يخبو لوانا، وما دام الشباب جذور عشق فأبشر بالغراس على مدانا. لنا الفردوس، لنا الفردوس، نطلبها خفافا نخوض الحرب.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بعد ان تكلمنا في الحلقة الماضية عن فلسفة الإلحاد من الناحية النفسية، وهذا موضوع جديد وخطير ومهم وبدأ يتشكل من الناحية العلمية. هل الملحد مريض نفسيا؟ هل الإلحاد مرض نفسي؟ هذا التساؤل العلمي الجوهري الذي أصبح يطرح الآن بطريقة منهجية ومقننة علميا. تكلمنا في المرة الماضية عن آخر اجتماع للملاحدة الجدد ريتشارد دوكنز ومن معه في خلال ملتقى الذي كان في كاليفورنيا، ووضعوا عنوانا ما بعد الإيمان بعد أن حصل لهم هبوط ومشكلة كبيرة بعد نكستهم مع سير أنتوني فلو الذي أعلن إيمانه بعد أن ألف 30 كتابا عن الإلحاد، ثم قال للكون إله، فبدأوا يجددون المعنى الجديد. نحن عندنا حقائق جديدة يقولون، أو تساؤلات جديدة قائمة على 3 تساؤلات: هل يمكن للعلم أن يزيح الدين؟ ثم هل يستطيع هذا العلم أن يوجد بعض البدائل عن هذا الدين؟ ثم هل يمكن أن نكون أناس طيبين، أناس جود، من غير منظومة أخلاقية، من غير إله؟ هذه التساؤلات فأجابوا عنها أي نعم، عندنا أجوبة لهذا الأمر، العلم ممكن يزيح هذا الدين. وإذا تساءلنا قلنا هذا أمر طبيعي، يعني الإنسان بإمكانه أن يعيش من خلال العلم، وهذا العلم يستطيع أن يعطينا بعض البدائل، ونحن نوجد لأنفسنا منظومة أخلاقية خاصة بنا. طيب إذا كانت عندكم هذه الأشياء، تساءلنا في المرة الماضية من الناحية العلمية سؤال واحد: من الذي أنشأ العقل؟ دوكنز كان يقول هذا ضربة حظ، لويس الفرنسي كان يقول لا، يعني لا نستطيع إجابة شافية على هذا المعنى، ممكن نقول إيش لازلنا نكتشف. دانييل الفيلسوف الأمريكي كان يقول لا، هي معجزة، كل كلام عبارة عن تائه سخافة لا معنى لها. بدأوا يتكلموا عن الكون، تساؤلات كثيرة، الإنسان اللي قاعد يشوف الزهرة وأشكالها وألوانها، من خلق هذه الكائنات؟ حركة الجبال والبحار والكواكب وترابط النجوم، هذا ماذا تسمونه؟ قالوا طيب خلينا نخترع مصطلح جديد سموه الانتخاب الطبيعي، كل شيء طبيعي، كل شيء مادة، هذا مسخر كله من أجل الإنسان، هذه علوم وآلات نحن نحركها من أجل أن نستفيد نحن من أنفسنا. إذا مسألة مادة، طيب لما أشوف أنا الوردة أنا أنتعش نفسيا وأبتهج نفسيا، إذا نزل المطر فإذا أصاب به من يشاء من عبادي إذا هم يستبشرون، إيش المادة فيها؟ هذا ما فيها شيء مادة، الانتخاب الطبيعي أين هو؟ أنا لما أرق لإنسان أشوف أني فيه تحنان وفي شفقة لطرف آخر، إيش المادة فيها؟ إيش الانتخاب الطبيعي اللي فيها؟ هذه مجرد شفقة ورحمة. قالوا لا، حقيقة رحمتك وأنسك وميلانك للطرف الآخر، الإنسان في أصله ذئب تجاه الإنسان، هذا يقول به داروين ويقول به كارل ماركس ويقول به عدد من الفلاسفة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يقول لك لا، أنت لأنك بحاجة، عندك غريزة بحاجة إلى البقاء، بحاجة إلى الحياة، فأنت تتحنن إلى الطرف الآخر، توقف معه وتتودد معه من باب الغريزة عشان أنت تعيش وهو يعيش، وإلا مش رحمة، مش إنسانية، مش شفقة. إذا هو يحاول أن يغيب أي شيء فطري، يريد أن يلغي مسألة الفطرة، الروح، القلب، الأنس. طب أنا ممكن الآن أستمع إلى بعض الأشياء الجميلة، أرى ما في الكون، أجلس على شاطئ البحر أقول سبحان من خلق الموج، أشوف حركة الطيور، أشكالها، ألوانها. إذا كل شيء عبارة عن مادة، لماذا وجدت هذه الجماليات؟ لماذا توجد هذه الطبيعيات الموجودة في الكون المبثوثة؟ لماذا أنا أنس بها وترق النفس وتدمع العين؟ ليش؟ يعني أحيانا تشوف كذا أشياء جميلة، أحيانا طفل صغير بتفصيلاته وبجمالياته، وأم تتمنى جيلها طفل فتبكي وتتأثر، هذه من وين جاية؟ بس مادة، بس انتخاب طبيعي، وإلا في شيء فطري وفي شيء نفسي. هم لا يستطيعون أن يجيبوا على هذه الأسئلة، كل شوي يقول لك العلم العلم، وأنتم أنتم عارفين تجيبوا العقل فضلا عن تجيبوا العاطفة والمشاعر. هؤلاء أنا شفتهم في بلاد الغرب، يعني من 30 سنة وأنا أزور الغرب وقاعد أشوف أشياء غريبة. أنتم تقولوا كل شيء للإنسان من أجل أن يترفه ومن أجل أن يتنعم، وهذا العلم موجود لك أيها الإنسان. طيب في بلاد السويد من أغنى دول العالم، عندكم غناء وعندكم أموال وعندكم كل ما تريدونه بالشيء المادي اللي تقولوا العلم، قدم لك العلم كل شيء، لماذا يوم السبت ليلة الأحد يعني بالليل نجد حوادث ونجد حالات الانتحار بعد أن يكون شرب الخمور وعلاقات محرمة مع النساء، كل المادة بين يديهم، ثم يصير عندهم حالة من الاضطراب والقلق؟ إيش البديل؟ البديل أن ينتحر. يا جماعة طيب وين الانتخاب الطبيعي؟ وين المادة؟ المادة ما صنعت لكم شيئا، ما قدم لك العلم أي راحة نفسية، بالعكس قدم لك توتر وقلق. لذلك في علم نفس الإلحاد يقولون أنه هناك صفات محددة للملحدين، يعني إذا درسنا حال الملحدين حنلاقي عندهم ما يلي:
عندهم سرعة غضب وقابلية توتر شديدة جدا، عندهم سرعة إحباط بسرعة، أي شيء ممكن يحبطهم، عندهم عزلة زي ما يقول جيفري لانك أنه تعلمت، هو كان 40 سنة ملحد ثم صار مسيحيا تأله، قال تعلمت أنه لا يوجد إنسان يعيش الوحدة مثل الملحد، ما يوجد، يعني تعلمت في حياته 40 سنة أكثر واحد معزول هو الملحد، مع أنهم كل شيء يقولوا المادة لنا، طيب لماذا أنت الآن عايش وحدة وقلق وسرعة اكتئاب، ثم لا يريد مراجع وعنده طغيان جنسي شديد جدا، ما يبغى لا مرجعية دينية ولا مرجعية شيوخ ولا مرجعية يعني شخصيات تفكر معه، كل شيء يريد أن يعزله، عنده سرعة توتر، سرعة غضب، سرعة إحباط، هذه الأشياء كلها في جاية، ثم ممارسة جنس بشكل عجيب وغريب، هذه نفسية الملحد الذي يعيش. في دراسة مهمة جدا لواحد اسمه بول جيفز، هذا الرجل قدم دراسة مهمة جدا جدا، درس نفسيات الملحدين دراسة علمية على مدى 40 سنة، درس واقع الملحدين وقسمهم إلى أقسام، فوجد أنه صنف من الملحدين المجموعة الأولى فقدت آباءها، عندها مشكلة منذ الطفولة، عندها نقصان نفسي، إذا قاعد تعوض الشيء الغضب والسرعة والإحباط والتوتر وعدم المرجعيات وعدم وجود، عندها مشكلة نفسية في البداية، وذكر لك نماذج من الملحدين. ليتشا مثلا فقد والده وهو صغير وأصبحت عنده حالة غضب بعد فقدان والده، وكان يكره حتى الأنثى ويقول أمعك أنثى، تقول لي والله معك، قال إذن احمل الصوت، ما يبغى ولا شيء يتعلق بالأنثى، عنده كراهية فقط يبغى رجولة، وكان يحمل معه إيش السلاح. كذلك شوبنهاور فقد والده وهو صغير وكان ثري جدا، فصارت عنده ردة فعل عكسية تجاه هذا الأمر، اللي هو بول سارتر نفس الآلية صاحب الفلسفة الوجودية، عندما فقد والديه وهو صغير، شوف فقده وعمره 15 شهر، يعني نتكلم نحن عن سنة ونصف، كان يقول لابد أن أقتل الأب داخلي، وكان يقول لا يوجد أي أب طيب، ما يوجد في الكون هذا أب طيب، وكان يكره كل شيء اسمه أب، كل شيء اسمه رجل، لماذا؟ لأنه عنده مشكلة، عنده عقدة حصلت معه. هل هؤلاء بالله يفكرون بعقل، يفكرون منطق؟ واحد يقول لك أنا بقتل الأب ولا يوجد أب، وبعدين يقول من مصطلحاته بول سارتر يقول الأب العفن، أنا ما يطلق كلمة الأب، قارنوا هذا سبحان الله بالدين، قارنوا هذا ببر الوالدين، مكانة الوالد، رحمة الوالد، لا عفن، شوف حتى العبارات، لا يوجد أب طيب في الكون كله، كل الكون لا يوجد أب طيب، وهذه مصطلحاتهم. إذن المجموعة الأولى من كبار الملحدين عندهم مشاكل من طفولتهم، فقدوا أشياء. عندنا مجموعة ثانية عذبوا من قبل آبائهم، من ضمنهم الموستي هذا المشهور وهتلر كذلك، كل هؤلاء تعرضوا إلى عذابات من قبل والديهم ومشوا إلى عمرهم 17 سنة، يعني هتلر كان يعذب إلى عمره 17 سنة، وكان أخوه أيضا يعذبه، هذه بطبيعة الحال حتعود بأثرها وبشخصيتها عليه. فهذه المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة اللي كان آبائهم ضعاف وفيهم نوع من البساطة، ما كان فيه بمعنى أي اهتمام ولا مراعاة للأبناء، فوجدوا أنهم فقدوا الشعور بوجودهم، فقد الشعور بعضهم، حتى آبائهم تركهم، صار طلاق بين الأب والابن وتركوا، مثل ما حصل لداروين، مثل ما حصل لكارل ماركس وغيره من الشخصيات. عندنا مجموعة رابعة وهي المعاصرين الجدد مثل دوكنز وغيره، هؤلاء ماذا عرضوا؟ عرضوا إلى فصل ما بين الأب والابن وبعض التحرشات وهم صغار، يعني آبائهم شاف المشكلات اللي عنده تركه، ما ساعدوا، ما وقف معه، كانوا مشغولين بتجارتهم، مشغولين بتنقلاتهم ورحلاتهم، ما هو مشغولين بنسائهم وعلاقاتهم المحرمة. كل هذه الدراسات المثبتة اللي قدمها هذا بول في دراسته يقول كل هؤلاء الملحدين عندهم عقد نفسية وبالتالي أثرت على سلوكيات وأعمالهم، وبعضهم كتبها في ذكرياته وفي قصصه وأخباره. إذن الملحظ الأول اللي قاعدين نلاحظه من خلال الدراسات هم قاعد يقدموها، في عقد داخلية، في مشكلات أثرت على سلوك. طيب أنتوا يا ملحدين الجدد قاعدوا تقولوا عندنا منظومة أخلاقية جديدة، ف عندنا دراسة مهمة جدا، هل هذا الأخلاق اللي أنتم بدل الإله استطعتم أن تقدموا لنا نموذج جيد؟ خلينا نشوف الحالات التالية في دراسة من أخطر الدراسات، واحد اسمه بول جونسون ألف كتابا، طبع هذا الكتاب ويعتبره الغرب اليوم من أخطر الكتب المعاصرة، تتكلم عن المفكرين والفلاسفة الغربيين كيف كانت حياتهم الأخلاقية، وذكر لك نماذج، من ضمن النماذج روسو، الفيلسوف روسو الملحد، هذا روسو أنجب 5 أطفال غير شرعيين ورماهم في الملاجئ،
يا سلام، الآن هذه تقولوا عنكم منظومة أخلاقية بديلة عن الدين وعن الإله، والإله أوجد لنا نظام أخلاقي، نحن عندنا أخلاق. أخلاق أنك جبت 5 أبناء غير شرعيين ورميت بهم. طيب تعال يا نيتشا، أنت اللي فقدت أبوك وانت اللي تقول عندنا منظومة أخلاقية، ماذا فعلت يا نيتشا؟ نيتشا هذا أصيب بمرض الزهري من كثرة المعاشر المحرم حتى بالشاذين، وكان يقول ممكن للمرأة أن تتزوج عدة رجال في آن واحد. هذا مين؟ هذا الآن نتكلم عن نيتشا. شوبنهاور أيضا اللي كان أبوه ثري وفقده وعمره 17 سنة وسبب عنده نكسة نفسية، نفس الحالة، كان مريض بالزهري مرض والعياذ بالله هذا الجنسي الإباحي، وأيضا كان يرى نفس نظرية نيتشا أنه ممكن المرأة تعاشر أكثر من الرجل فأصيب بهذا المرض. وعندك بول سارتر نفس الآلية، كان حتى تلاميذه من الصغيرات كان يعاشرهم بالأمر المحرم. يا جماعة الخير أنتوا إيش قاعدين تسووا؟ قاعدين تقولون عندنا منظومة أخلاقية ولا نحتاج إلى الإله، ونحن بأنفسنا ممكن نكون نوجد البديل زي ما يقول سارتر وهو صاحب الفلسفة الوجودية، يقول إذا آمنا أنه ما في إله لابد أن نوجد بديل نؤمن به. ما هو الذي نؤمن به؟ قال القيم، القيمة هي بدل الإله. طيب مين اللي أوجد القيمة؟ قال أوجدها الإنسان، والإنسان هو أول شيء في الوجود، خلاص أنت البداية. إذا أنت يا بول سارتر عندك معاشرات محرمة ما أنت عارف تعالج نفسك، كيف ستعالج الآخر؟ إذا مرة ثانية نعود للمؤتمر اللي قاعد يقولوه الملحدين، أنه نحن عندنا مشروع، عندنا فكرة ثقافية. ما هي الفكرة؟ أنه لا يوجد إله، وأنه لما جينا سألناكم عن العقل وعن سؤال الطبيعة وسؤال الرحمة وسؤال ما هو موجود في الكون ما استطعتم أن تجيبوا. كل ما نحدثكم بشيء نقول انتخاب طبيعي المادة الإنسان، حدثناكم عن المادة ونقول لكم لماذا نسب الانتحار عندكم وأنتم في أغلى المتعة في يوم السبت وليلة الأحد كلكم قاعدين تنتحروا بسبب كبيرة جدا، تكونوا استنبسطوا مع النساء ومع الخمور ومع القمار إلى آخره ونسب الانتحار موجودة، معناته ما قاعد تجاوبوا على العاطفة، ما جاوبوا على القلب، ما جاوبوا على الروح، ما جاوبوا على الإنسانية، ما عندكم جواب. لما جينا للجانب الثاني الأخلاقي وأذبكم منحرفين وشاذين والمجتمع كله تكلم عنكم والدراسات والمؤلفات أتت على هذه القضية الخطيرة، إذن أين الجواب الأخلاقي الذي عندكم؟ أفلست قضايا الإلحاد، إحباط وغضب وتوتر وحالات انتحار. ولذلك تجدون في النهاية أمر عجيب جدا، لما تأتي لحظات النهاية تأتي لحظات الختام كل منهم يشعر بشعور غريب. يعني عندما يقال لداروين عن الطبيعة ألا ترى أنها الزهرة الجميلة، ألا ترى أنها من خلق إله حكيم، هذه خلص ودحين على فراش الموت، ألا ترى أنها من صنع إله حكيم؟ قال إنني كنت أسأل نفسي هذا السؤال دوما، أنا دائما أسأل نفسي هذا السؤال. طب ما الذي جرى له؟ جرى له حالة الشك. طب ما تؤمن بالإله وتقول إله حكيم، ولكن يقول أنا زلت أتساءل. سبحان الله، ونحن كمؤمنين والله نعرف أنه هذه الزهرة خلقها الله سبحانه وتعالى، أن هذا الكون كله برصه وبتميزه والسماء ما لها منفرد كله من خلق الله، وهو لا زال يتساءل. ماركس اللي كان قاعد يتكلم عن أنه لا يوجد إله ويشك في هذا الأمر، عندما حانت لحظة وفاته قال أنا لا أتخيل أن أكون كومة من تراب، إن هناك محاسبة وهناك إله في الآخرة. هذا متى قاله؟ قاله في اللحظات الأخيرة. إذن هم ينظرون وجودا، لكن عندما تأتي اللحظة الأخيرة لا، تصير قضية أخرى. هوبز الفيلسوف السياسي الفرنسي البريطاني اللي قاعد يتكلم أنه لا إله في الكون ونسبة الإلحاد الكبيرة اللي قاعد يتكلم فيها، لما جاءت لحظة وفاته قال إنني قادم على لحظات أشد ظلامية مما كنت فيه. هذا كله متى قاعد يقولوها؟ يقولوها في لحظات الموت. بينما المؤمن الموحد اللي يعبد الله سبحانه وتعالى بالعكس تأتيه الروح الطيبة، يأتيه الملائكة الكرام باسطوا أيديهم، هذه النفس الجميلة، هذه النفس التي آمنت وحد بالله، التي سجدت وعرفت ربها سبحانه وتعالى. وكما يقول نجيب الكيلاني إن قلب المؤمن تحن له الجبال، هذا القلب طاهر، هذا القلب سوي، هذا القلب مؤمن. بينما هم يدركون هذا في اللحظات الأخيرة في فترات موتهم. هذه الآن تلخص الفكرة التي يعيشها الإنسان الملحد والعياذ بالله، أو ما يسمى بعلم نفس الإلحاد. لا جواب علمي عندهم ولا جواب للأخلاق عندهم، وإلى يومنا هذا لم يأتونا بالبدائل، إنما أتونا بالنسبية الأخلاق. يقتلون أبنائهم يقول لك والله شيء طبيعي، يمشون عراة يقولوا شيء طبيعي، ويحاولون أن يعبثوا بالحياة، كل شيء يحاولوا إلى عبث. وسأذكر لكم نموذج واحد يدلل على هذا المعنى. الدكتورة الفيلسوفة المصرية المعروفة اسمها زينب عبد العزيز، زينب عبد العزيز مؤمنة موحدة، أول امرأة في الكون
منذ أن خلق الله الوجود إلى لحظتنا هذا فسرت القرآن وترجمته باللغة الفرنسية، وهي فنانة شهيرة وترسم وتلون الرسومات الطبيعيات كأحلى ما يمكن وتدخل المعارض الدولية. ألفت كتابا سمته لعبة الفن الحديث. لعبة الفن الحديث، أنت عندما ترى الزهرة، عندما ترى الورود، عندما ترى البحار، عندما ترى الطبيعيات تؤمن بالإله. هذا لا يمكن إلا أن يدلك على الخالق العظيم سبحانه وتعالى. هم أرادوا أن يلغوا هذه الفكرة ويسووا الشخاميط السريالية هذه، ألوان وأصباغ بعضها في بعض، ويقول هذه هي الأشكال، هذه هي الألوان. فلما كتبت أنه هذا عبث منعوا كتابها ومنعوها من المعارض، وسجنوا من طبع الكتاب، ومن 30 سنة لم يطبع هذا الكتاب، ومنعت من كل الدور والمشاركة فيها. لماذا؟ فقط لأني قلت لكم في شيء اسمه صورة رسمة، اللي هو الجبل، النهر، المخلوقات، الطبيعيات، لا يريدون هذا الفن، حتى الفن نتكلم عن فنون، إنما يريدون فقط خيوط وألوان وأصباغ. يقول له هذه هي الفنون، هذه هي الجماليات، لأنك بالفنون قاعد تركزي على شيء آخر، قاعد تحرك العقل، ونحن لا نريد للعقل أن يتحرك، ولذلك منعوها وما سمحوا لها بالنشر، حتى الناشر سجن 10 سنوات، كل ذلك بسبب نشر هذا الكتاب. في الطبعة الجديدة ماذا تقول؟ انظروا إلى أين وصل الفن عندهم. أصبحوا بعض الفنانين اللي قاعدين يرسموا هذه الشخاميط لا معنى لها ولا وزن ولا قيمة، لأنه في المقابل إذا رسمت رسما جميلا كما قال القرآن جدارا يريد أن ينطق، جدارا يريد أن جدارا يريد، اللي في سورة الكهف، فأسند الفعل إلى الجدار، فأن ينقض فأقامه. الآن عندنا هذه اللوحات الموجودة ممكن تكون صامتة، لما تحط عليها ألوان وتحط عليها زخارف تقول ما شاء الله ماذا في هذا الجمال. لو كانت خشب كل ما هي صامتة ما عليها صلدة ما حتحرك فينا شيء، حط عليها أشكال وألوان تقول سبحان الله قاعد تتحرك. هم يريدون الصمت، أنك لا تفكر لا تتأمل في شيء. فمن ضمن ما وصلوا إليه يقول لك بعضهم أكرمك الله يأخذوا فضلات الإنسان ويحطوها داخل علبة ويبيعوها في المحلات، تشتريها ب$50 و$100، هي بقايا فضلات الإنسان، وتعلب يقول لك هذا الفنان الكبير فلان الفلاني، فيعلق الفن أكرمكم الله بالفضلات. وهذا آخر ما وصل إليه العلم الإلحادي الحديث، هل هذا هو الفن؟ يقول لك نعم هذا فن مهم وهذا كبير، لأنك لو حركت كل شيء هتقول في خالق. إذا نحن شفنا الإنسان نقول إيش هذا المصمم، إيش هذا المبدع الجميل، مين هذا اللي زبط هذه الأشياء ورتبها، فما بالك بيكون بكل كواكبه وكل ما فيه. الفعل الملحد يعيش حياة الوحدة. كنت قبل 2 سنة في بريطانيا ووجدت مجموعة من الشباب ما شاء الله عليهم جالسين على الشارع الرئيسي أو الحديقة الضخمة شارع العرب هناك، وشالين عبارة عن كرت فقط، هكذا كرت مقوى، الكرت فيه صورة، وقاعدين يخاطبوا غير المسلم طبعا. فإيش هذا الكرت؟ عبارة عن آيفون، صورة آيفون فقط لا غير، عشان ما سوى بس دعاية انه ايفون مش جالكسي، المهم انه صورة الجوال. فاخذين صورة الجوال وكبس كرت واحد مقوى، ويقابلوا الرجل الغير مسلم اول مرة ويقولوا لهم ايش رايكم في هذا الشكل الجوال؟ قالوا موجود معانا مستخدمينه. قال طيب لو قلت لكم انه هذا الجوال الشكل انتم شايفينه موجود في الصحراء، هكذا صنع في الصحراء ووجد لوحده في الصحراء وتكون في الصحراء، جاءت مجموعة من الرمليات وكونته وتزبط وشوية أويل مع شوية أشياء وصار خلاص، والشبكة اللي فيها وخزن المعلومات وملايين الأفلام والبرامج والميجا وإلى آخره كلها صنعت لحالها وجاءت من الصحراء وأنتوا قاعدين تأخذوها. يقول أنت مجنون فيك شيء؟ لا في واحد بدأ يصنع ويرتب. قالوا دحين الآيفون هذا ولا الجهاز له صانع وله أدوات، وكل ما كان أكثر دقة وكل ما كان أكثر حداثة كل كان أكثر تقنية، قلنا ما شاء الله هذا العقل مبدع. الآن لما نتكلم عن ملايين المجرات وحركتها ونشأتها وخلقها ما يوجد صانع لهذا الكون كله، وأنت تقول لابد يكون صانع لأنه يستحيل يجيني من الصحراء ويحطه في جيبي. لا أنا رحت إلى مكان وهذا المكان راح إلى مصنع وهكذا في آلية معينة. إن الصناعة لا تعد صنيعة حتى تصيب بها طريق المصنعي، كل شيء له بداية وكل شيء له نهاية، كل شيء له منطق وكل شيء له وسيلة إلى أن نصل إليه. هكذا أيها الإخوة أيها الأخوات هو المنطق الذي نتحاكم إليه، منطق العقل ومنطق الحكمة، أما منطق العبثيات، منطق الهوى، المنطق الذي لا يحركك في شيء، تشوف الزهرة ما تتحرك، تشوف البحر ما تتحرك، تشوف الطيور، تشوف الطفل الصغير، تشوف الرحمة بين الأب وولده بين بنته، كلها لا تعني شيء، كلها يقول لك هذا ذئب مع ذئب من أجل المصالح.
صالح، لا شيء. هؤلاء يغيبون العقل، يغيبون المنطق، ولذلك هم فعلا في أزمة، أزمة الإلحاد النفسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار والمتآلين علينا بالليل والنهار، وأن ينتبه هؤلاء الشباب والبنات أنه إلى أين وصل هؤلاء، هل هذه هي النتيجة المطلوبة، هل هذا هو المراد من عدم وجود الإله أو الرفض الإلهي. نسأل الله عز وجل الرحمة والسلامة، وإلى لقاء آخر استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: هذه هي الخطبة 23 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، لأن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أخطأت ماشي الحال، بس هذه السلسلة ستدعوك وتدعوني وتدعونا جميعا إلى أن نستقيل من هذه الأخطاء. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في علاقاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الثاني، أسواقنا مرآة ديننا. ما بيمشي الحال نكون بالجامع مناح بس بالسوق التجاري قبيحين، ما بيمشي حالنا أن نكون بالعمرة ممتازين بس بعياداتنا مرعبين. لا تستقيم أمورنا ونحن في كفالة الأيتام معنى امتياز، بس في كفالة ما تعهدنا بكفالته من قطع الكترونية نحن سيئون. كفالة اليتيم مثل كفالة القطع الإلكترونية اللي أنت قررت أن تكفلها. رعاية المسجد مثل رعاية الصنعة التي أعلنت بأنك راع لها، هاد وهاد زي بعض البعض. ونحن المسلمين معنا كهنوت، ما في دين بقلب الجامع، بس بالمحلات

0: ما له علاقة الدين. عندما نرى الدين منعكسا في أسواقنا التجارية بإذن الله الأمور ستنصلح. أسواقنا مرآة ديننا. ومرة إضافية، معليش إذا أخطأت، بس من الآن إذا سمعت خطأ ينادي عليك، ابدأ بالتصحيح. خطبة اليوم من النوع الثاني، أسواقنا مرآة ديننا. عنوان الخطبة: الاستدانة في غير محلها. أنا أبحث في هذه الخطب أيها الإخوة عن أخطاء شائعة. شائعة يعني ثلاثة أرباعنا بيساويها. ما عندي رقم دقيق، بس أنا أكيد أكثر من النصف. بعض الموضوعات عم بلاقي أرقام أعرضها عليكم، في البعض ما عندي رقم، بس عندي ظاهرة واضحة. والآن وأنت تجلس في الخطبة راجع، هل أنت المقصود بهذه الخطبة؟ الاستدانة في غير محلها. محلها بكسر الحاء، وهذا مقصود. المراد من العنوان الاستدانة في غير زمانها ومكانها. قال تعالى في هدي الحج: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لا ينحر الهدي حتى يبلغ محله، أي الموضع أو الوقت الذي ينبغي فيه نحره. يعني الهدي له مكان لازم ينحر فيه، إذا ما نحر بذاك المكان خطأ، وله زمان لازم ينحر فيه، ما نحر في ذلك الزمان خطأ. قال ابن الأثير: المحل بكسر الحاء يقع على الموضع والزمان، زمان والمكان. الآن عنوان الخطبة: الاستدانة في غير محلها. المراد الاستدانة في غير زمانها ومكانها المناسبين الصحيحين. أيها الإخوة، تعلمون بأن الإسلام رغب أتباعه، يعني أنتم نحن، بعدم الاستقراض. هيك الله بحب، هيك النبي صلى الله عليه وسلم بحب، هيك الشريعة بتحب، عدم الاستقراض. ونفر أتباعه من الاستدانة، خصوصا لمن لا يحسن الأداء والسداد، أو لمن اقترض في التحسينيات والكماليات. يلي ما بيحسن السداد والأداء لا يتدين، ويلي عم ياخد المال في التحسينيات والكماليات لا يتدين. كأن يقترض من يغلب على ظنه عدم القدرة على السداد لخيانة أو لسوء أمانة، عفوا لخيانة أو سوء إدارة. هلأ في بيناتنا بيتدين وبيعرف حاله أنه مو خرج يرد لأحد أمرين، يعرف من نفسه الخيانة، ما في مشكلة ممكن أنا أكون هيك، بعرف حالي أخي أنا مو خرج، متى ما شفت المصاري بين إيدي ما بقدر، يعني ما بقدر رجع لكم ياهم. أضعف أمام المال، أنا مسلم مؤمن أحب الله ورسوله، بس أنا أضعف أمام المال، بعرف من نفسي هذا الضعف. لا تتدين، ريح حالك وريح الناس. هلأ في واحد لا أمين 100%، والله لو إلك معه مليار بده يعطيك ياهم، ما بيأكل عليك ليرة سوري، بس عنده سوء إدارة للمال. صلوا مشارك 5 متفرقين، ومع 5 خسير، ومع 5 على الآن بالمحاكم، رد إجا عم يعرض عليك شركة إضافية أو قرض إضافي. يا أخي تعرف نفسك سيء الإدارة بالمال، ما بتحسن. هذه التجارة مو كل ما واحد باع واشترى صار تاجر، في ناس بيموتوا بيعيشوا ليصيروا تجار. تعرف نفسك سيء الإدارة، لا تتدين، لأنك ستوقع الناس وتوقع نفسك في حرج شديد. من اقترض من غلب على ظنه عدم القدرة على السداد لخيانة أو لسوء إدارة، فالمطلوب أن لا يقترض. أو من اقترض لتبديل سيارته بسيارة فارهة، أو لشراء هاتف محمول حديث غالي الثمن، أو تقترض امرأة من أختها لشراء ثوب لحفلة عرس. بدون كلهم كماليات، بالكماليات لحدا يتدين، وإذا بيعرف من نفسه عدم السداد لا يتدين. نفر الإسلام من الاستدانة. يظهر هذا التنفير أيها الإخوة من الدين واضحا في الأدلة التي تشدد على الدين وتضيق مسالكه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. بدك تحطون المصاري اللي أخذتون لو كنت شهيدا في سبيل الله. العلماء مرة تدارسوا في مسألة: ما هو أفضل عمل في الإسلام؟ صلاة، صوم، زكاة، حج، بناء مساجد، رعاية أيتام، فقراء، تعليم، علم، ما أفضل عمل في الإسلام؟ في أحاديث كثيرة تتحدث عن أعمال فاضلة، بس العلماء بعدين درسوا المتخصصون، طيب ما هو أفضل عمل؟ اتفقوا على أن أفضل عمل الجهاد في سبيل الله. الآن ما أفضل مرحلة في الجهاد بالنسبة للفرد؟ أن يقتل مقبلا غير مدبر. يغفر للشهيد كل شيء، كل ذنب، القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة إلا الدين. يا أيها الإخوة، هذا كلام مرعب، فما بالنا نرى، ما بالنا نرى أكثر من نصفنا يستدين بأي حجة من الحجج؟ دين تجاري، دين غير تجاري، دين صناعي، دين للسفر، دين للحضار، وهم عم يتدين في ديون. هلا إذا بيموت فيش 20 واحد له معه حقوق. ثريا كان هذا الرجل أو فقيرا. عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع يده على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد. يا لطيف، شو الشغلة شديدة. فسكتنا وفرقنا، ما حدا حكى شيء من الصحابة. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ قال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل 3 مرات وعليه دينون، لم يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. يا أخواننا، شيء خطير جدا، خطير جدا. ما لا ينغر أحد، والله البنوك عم تدين، لا ينغر أحد، في شركات بتدين، في شخص إجا اللي خود، والله أنا على ثقة فيك، خود هيدون 5 مليون نعنيش حالك فيهم، لا تأخذ من أحد شيء، بركي متت بكرة، بركي متت أولادي بيرجعوهم، وبركي ما رجعوهم. والله بدك تتحاسب حتى يقضى دينك، إلا أن تدع وفاء، بدك تكتب شيء، بدك تعطيه رهن، بدك تعطيه صكوك للرجل، تلاقي طريقة. ما أحد يفرح بأن هناك مين عم بيعني بالتقسيط، بدل عفش بيتك بالتقسيط، شو بدك عفش بيتك عين الله عليه، ماشي الحال. جوز ابنك بالتقسيط، شو بدك بهالشغلة؟ حجوز عنا بالتقسيط، شو بدك بها؟ لا تدخل في دين، لا تدخل في نفق مظلم لا تعرف كيف ستخرج منه. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه دين؟ هذا المتوفى المسجى عليه دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. أنا ما بصلي على واحد علي دين. قال قتادة: يا رسول الله، علي دينه، أنا بتحمل ديناته. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ترون أيها الإخوة هذا التشديد، هذا التنفير من مسائل الدين. صحيح أن الأصل في الاستقراض الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرض واقترض، ولكن العلماء اتفقوا على أن من علم عجزه عن السداد ولم يكن مضطرا حرم عليه الدين. يا أخواننا، شو حكم الخمر؟ شرب الخمر شو حكمه؟ حرام. بيع الخمر حرام. الدين لمن لم يكن مضطرا ويعلم من نفسه أنه لن يسدد حرام. الخمر حرام والدين في هذه الحالة حرام. طبعا لها رتب، بس هو حرام. نحن لماذا نجتنب الربا؟ لأنه حرام. الدين لمن لم يكن مضطرا ويعلم من نفسه أنه لا يستطيع السداد أو لن يسدد حرام، هذا حرام وهذا حرام. نحن تركنا الربا لأنه حرام، فلتترك الدين إذا كنت من أهل هذه الحالة. اتفق العلماء على أن من علم من نفسه عجزه عن السداد ولم يكن مضطرا حرم عليه الاقتراض. طيب هلا إذا واحد شك في قدرته على السداد، ما بيعرف، يعني مو أكيد أنا حبرجع لك ولا أكيد أنه ما حبرجع لك، والله شاكك، يعني التيسير أخي، إذا صار معي برجع، ما صار شو بدك تعمل؟ مكروه في حقه الدين، ارتكب شيئا يكرهه الله ويكرهه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الرجل مضطرا ويعلم من نفسه السداد، أنا 100% بقدر رجع لك وأنا مضطر، هذا يجب في حقه الاقتراض، لازم إجي إلا دينني، أنا أكيد حب رجع لك وأنا في حالة اضطرار. جاء في كتاب المغني لابن أبي قدامة أو لابن قدامة، قال ابن أبي موسى: لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده. لا حدا يضرب على صدره يقول أنا برجع لك أخي، لو 100 مليون أنا برجع لك ياهن، أنت معك 100 مليون؟ لا، حيجوني. أنت ثقلك المالي 100 مليون؟ لا، بس بدي أربح هلأ الصفقة اللي أنا فايت فيها، صح أنا كل ثقلي مليون، بس هالصفقة 100% 100 مليون حتجيب لي. لا أحد يضرب على صدره وهو حجمه ما بيساوي لا 100 مليون ولا 100 ألف ولا أقل. احمل حجمك الحقيقي، هلأ ستسمع، الأفضل تجازف بأقل من حجمك. لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده، يعني لا يقدر على وفائه. ومن أراد أن يستقرض فليعلم من يسأله القرض بحاله، ولا يغره من نفسه. لحد يروح لعند واحد يقول له ديني 100 ألف بس أنا جاييني بعد شهر 300 ألف، هو مو جاي، هو عمته قالت له يا ابني أنا يمكن ساعدك، عم هو بهل يمكن بقال خلص أنه معناته عمتي حتعطيني وعمتي ميسورة حتعطيني 300. لا تروح لعند ناس تقول له ديني 100 ألف وأنا جاييني بعد شهر أو 3 أشهر 100 أو 300، إلا أن يكون فعلا حقيقة أنت إلك مبلغ مالي والآن سيرسل إليك أو أرسل إليك. ثم إن الدين أيها الإخوة ضيف ثقيل يعكر صفو حياة المستقيمين، ويترك المرء مغموما يفكر طويلا في طريقة سداده. والأصل فيه أن يكون في الضروريات والحاجيات، وليس من الصواب أن يكون لأجل الكماليات. ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشتري ما ليس عندي ثمنه. هي قاعدة اقتصادية فظيعة يا شباب، ما حدا يشتري جوال بالتقسيط أبدا أبدا، جوالك السيء المنزوع أحسن. لا حدا يشتري بنطلون جينز بالتقسيط ولا بالدين. ما في امرأة تدين ثمن ثوب عرس. منهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه. بصمد حق الجوال وبروح بشتري، بدفع نقدي، أنا ما بحب التقسيط، ما بحب حدا يديني، ولا أحد يكون له علي منه، ولا أحد يوقفني يوم بالجامع يطلع فيني تطليعة يكلمني بعينيه شيئا أبدا. لا أحتمل، لا تحتمل، لا ترضى لأحد أن يكون له عليك منه. جمع مصاريك وروح اشتري ما شئت، خلي إذا رآك في المسجد هو يرحب بك لأنك زبون تدفع. الواجب أن تتوازن شهواتنا مع إمكاناتنا المادية، ولئن زادت رغبتك في الدين فعليك بالتسويف والتأجيل إلى الأسبوع القادم ثم إلى الأسبوع الذي بعده، وستكتشف أن قطار الحياة يسير رغم أنك لم تستدن. مرات واحد بيشوف إعلام، بيشوف رفيقه معه قطعة معينة بده يشتري مثلها، حيموت إذا ما بيشتري. شفت حالك مالك قادر تضبط هواك، قول لحالك طيب الجمعة الجاي أنا بدي أتدين، هلا ما حب الدين بس الجمعة الجاي، بس تجي الجمعة الجاي قول لحالك الجمعة اللي بعدها هتلاقي حالك بعد جمعتين أنت ما عاد بدك هذه القطعة، وقطار الحياة يسير ولو لم تستدن. هذه هي المبادئ العامة أيها الإخوة للاقتراض في الشريعة وعند ذوي الألباب، لكننا نفاجأ في سوقنا التجاري بالديون التي تثقل كاهل الكثيرين، وبالاقتراض لحاجة وبغير حاجة للفاقدين وللواجدين، حتى صار فينا من يعتقد أن من لا يقترض لا يستطيع أن يتاجر. أنا بعض الإخوة قالوا لي مستحيل مستحيل تجارة أستاذ بلدين، ما بتصير. شايف خطأ شائع. حتى صار فينا من يعتقد أن من لا يقرض لا يستطيع البقاء في السوق. إذا ما بتدين شو بدك تشتغل؟ ما حدا مسكر محلي وبمشي. حتى صار فينا من يعتقد أنه لا يوجد أحد في الدنيا إلا وعليه دين. فيها تفكر هلا احنا كلاتنا اللي قاعدين هون علينا ديون هيك، بس هو من كتر ما اوهم بالدين مفكر هيك. ما بصير تجارة بلا دين، ما بصير تاجر ما يدين، ما بصير حدا بالدنيا ما عليه دين. كل الاعتقادات هذه خاطئة. ترى الرجل يملك مليونا ويتاجر بثلاثة ملايين، وقد كان كبار تجارنا يملكون الثلاثة ويتاجرون بالواحد، مع واحد بتاجر بثلاثة. تجار الفهمانين الكبار بيكون معه ثلاثة بتاجر بواحد بس، يبقون الاثنين لحفظ ماء الوجه إذا خسرت الصفقة أن يراق على الأرض، فكانت كلمتهم كلمة وسمعتهم سمعة. ترى الشاب يريد فتح محله الجديد يضع فيه من الديكورات ثلاثة أضعاف ما يملك ليبهر الداخلين بالمنظر، فيدخل نفسه في نفق دين مظلم قبل أن يبدأ العمل، حتى إذا بدأ بالعمل ولم يأته الزبائن كما كان يتوقع ترك محله بعد سنة وسافر تاركا ديونه وراء ظهره. وقد كانت أكبر متاجرنا فيها البساطة في البناء والطين والفخامة في العقل والدين. كانت أكبر متاجرنا فيها البساطة في البناء والطين والفخامة في العقل والدين. هلا لأنه ما في عقل وما في دين بده يعمل الفخامة بالمنظر، أما بالمخبر صفر، لا فهم ولا معرفة بالتجارة ولا أخلاق. بس بقول لك أخي ابهروا اطبعوا. عجيب. يقترض ثالث من أخيه مبلغا كبيرا لأن صديقه أنبأه عن صفقة صرف تدر عليه أرباحا خيالية خلال أيام، فيشتري اليوم على أمل أن يبيع غدا ليربح فيربح، ثم يعاود الشراء والبيع فيربح، فيبهره تلألؤ النقدين فيشتري ثالثا ورابعا ويبيع، لكنه يفاجأ بخسارة كبيرة في الصفقة الخامسة جاءت على الأرباح وعلى رأس المال، ورأس ماله دين فلا يدري كيف سيرده لأخيه. لقد أغراه الربح السريع فنسي احتمال الخسارة فلم يحسب لها حسابها. وعقلاء التجار يعلمون أن التجارة ربح وخسارة فيحسبون لكل حال حسابه. التاجر بيعرف أنه من الممكن أنه يخسر مثل ما ممكن أنه يربح، فبيحسب الحساب. أما هذا الصغير الذي يدخل الآن، لا لا خدا مني 100% رابحة، خدا مني ربحان أنت على الغميضي، دخول معي والواحد بتاخدهم خمسة. مزبوط بالفعل، هو أول واحد بياخدوا خمسة، وثاني واحد خمسة، وثالث واحد خمسة صاروا 15، ورابع واحد خمسة صاروا 20، خامس واحد بخسروا 30، انكسر هلأ على 20 الماضيات وعلى 10 فوقهم. كان شابا مجتهدا في عمله في 30 من عمره، جمع مبلغا متواضعا من المال هو حصيلة عمله واجتهاده، له سمعة في السوق جيدة بانضباطه وأدبه، له صديق معه نحو هذا المبلغ، خطر لهما أن يجمعا ما معهما ويسافرا إلى الصين لجلب بضائع يبيعونها فيربحان ربحا كبيرا. بعد أن سافرا ووجدا البضاعة رأيا أن الأكثر ربحا والأحسن مالا أن يملأ حاوية البضائع، ولملء الحاوية يحتاجان لمضاعفة المبلغ. اتصل كل منهما بمن يعرف من أهل وأرحام وأصدقاء ليقرضوهما، وسيردان القرض بعد شهرين على الأكثر. باين بضاعة رابحة، ننزل على الشام منبيعها بشهر شهر ونص ومنرجع لكم بعد شهرين ونأخذ الربح. شحنت البضائع، لكنهما تفاجأ أنهما لم يحسبا حسابا صحيحا للضرائب الجمركية. احتاجا مرة ثانية إلى قرض جديد عشان يخلصوا البضائع. بمشقة كبيرة وببذل ماء الوجه اقترضا المبلغ ونزلت بضاعتهما إلى السوق، لكن الذي ظهر لهما أنهما لم يحسنا الاختيار، وما جاءوا به من بضاعة لم تكن منافسة، فباعوا قسما منها بربح قليل، وباعوا قسما برأس المال، وقسما ثالثا بخسارة، ورابعا بالأمانة، وتعطل عندهم قسم كبير، وعلقت في رقبتيهما حقوق وديون للعباد لم يعرفا كيف يتخلصان منها. كانت لهما سمعة جيدة في السوق، لكنها الآن تغيرت. لو تاجرا منذ البداية يا شباب برأس مالهما فقط أو بأقل لأراحا واستراحا. أخي رأس مالي ما بيكفيني، اطلع على الصين. لا اطلع على الصين، خليك هون، خليك هون واشتغل على قدك. بس رفيقي طلع على الصين، رفيقك مليونير وأنا بدي صير مليونير. مو هيك بتصير مليونير، في طريقة لتصير مليونير. تغيرت سمعتهما في السوق. لو تاجرا منذ البداية برأس مالهما لأراحا واستراحا، ولحفظوا أموال الناس وماء الوجه وسمعة العمل. أيها الإخوة، الاستدانة في غير محلها خطأ. إذا مالك مضطر وقادر 100% على السداد ما تتدين، أنت عم تتدين في غير محلها. وإذا واحد بيناتنا أو 10 بيناتنا أو 50 بيناتنا كانوا عم يتدينوا في غير اضطرار وما عندهم يقين بالسداد، معناتها الخطبة لإلهم وأنا عم بكتبها مشانهم ومشان أنت تستفيد وأنا أستفيد. بدك تطلع من هذه الخطبة تقرر تلاقي ترتيبة، توقف دينا جديدا ونلاقي أي طريقة لسداد الدين القديم. الآن الاستدانة في غير محلها خطأ. الصواب أن يجيب المرء على هذه الأسئلة الستة قبل الدخول في دائرة الدين. كل واحد بيناتنا بده يتدين، بدك تجاوب على هالست أسئلة اللي الآن سأعرضها عليك. إذا عندك جواب صحيح روح تدين، جواب خطأ ممنوع الدين. إذا بتخطئ بأي واحدة من هدول الستة، أي خطأ، ما في تأخذ يعني 60 من 60، 50 من 60 راسب، 40 من 60 راسب، بدك تأخذ 60 من 60 بهالأسئلة الستة. كل سؤال 10 علامات، إذا بتجاوب عليهم تأخذ 60 روح تدين، ما بتأخذ 60 ممنوع الدين. الصواب أن يجيب المرء على 6 أسئلة قبل الدخول في دائرة الدين. 1، هل الشيء الذي سأقترضه أو أقترض لأجله ضروري؟ ليش بدك تدين؟ ما عندي بيت، بدي اشتري بيت، هذا ضروري. مالي متزوج، صار عمري 30 سنة، تواق جدا للزواج، خاف عن نفسي من الحرام، قدرتي المالية في الزواج ضعيفة، ذهبت إلى أسرة تقارب أسرتي، أنا محتاج إلى الدين، ضروري. صح، 10 علامات، بدك كمل 5 التانيات. بدي غير سيارتي، خطأ، ليس ضروريا، 0، ممنوع الدين. بدي درس ابني بجامعة خاصة، خطأ، ممنوع الدين. ليش رايح على الجامعة الخاصة تبع 600 ألف؟ روح تبع معك 200، روح على 200، معك 100، روح على 100، ما معك روح الموازي. ما معك قل له لابنك بابا نحن مو خرج تعليم خاص، تدرس تجيب علامات تدخل للجامعة الحكومية، غير هيك أنا ما عندي. إيه بس ابن أخوك، أخوك درسه، مرتك هيك قالت لك، لأنه ابن أخوك، أخوك درسه لأنه أخوك معه مصاري. الجواب ببساطة، وأنا ما معي مصاري. السؤال الأول، هل الشيء الذي سأقترض لأجله ضروري؟ إذا نعم 10 علامات. 2، هل وقت الاقتراض مناسب؟ منيح، شغلة ضرورية، هلأ بدي اقترض؟ أنا بدي اشتري بيت، منيح، البيت حقه 1,000,000 ليرة سوري، 2,000,000 ليرة سوري، أنا معي هلأ منه 400 ألف، حبسجل على البيت، التسجيل ب 200,000، بس حبدين مليونين لانه حق البيت لاحقا حيطلبوا. لا مو ضروري، مو هلا الوقت المناسب، ادفعي اللي معك قبل ما يخلصوا بشيء وتحين الدفعات، ابحث عن من يقرضك. من هلا ابحث عن شخص يقرضك، قل له بس خلي مصاريك معك، انا ربما اطلبهم بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنه. هل الوقت وقت الاقتراض مناسب؟ اذا نعم، سؤال ثالث، ما القرار الذي ستتخذه بشأن نفقاتك بعد الاقتراض؟ ما حدا يتدين ويقول بده يرد الدين على التيسير. كل واحد بيقلكم دينوني وبرجع على التيسير نصيحة لا تدينه. وسامحني إذا بدي أحكي كلمة كبيرة، هذا مادته العقلية ضعيفة أو مادته الإيمانية ضعيفة، إما ينوي ينصب وإما لا هو أمين، بس ما في مادة عقلية. كيف بدك تتدين مني مليون وما لك مقرر شيء بنفقاتك؟ طالع هلأ جمعة تانية إن شاء الله قبل المدارس، طالع هو ومرته أولاده على البحر يتسيرنوا، بس متدين منك مليون، اللي ماذا ستفعل بشأن نفقاتك؟ بدك تدين مني مليون منيح، شو بدك تغير؟ بدك تقلي أنا عندي كل سنة رحلة سياحية حبلغية عشان أعطيك دينك، أنا بداوي من الصبح للظهر بشغلي، بدءا من بكرة أنا لقيت دوام تاني عشان معاش الوظيفة التاني بدي أعطيك إياه. بدك تغير نفقاتك وبرنامجك، أما ديني وبدك تضلك مثل ما أنت عم تاكل، بلاقيك بالمطاعم وبلاقيك بالملاهي، وأخي خلص ولا يهمك، حط إيديك ورجليك بمي باردة. ما القرار الذي ستتخذه بشأن نفقاتك بعد الاقتراض؟ 4، كيف سأسدد الدين؟ بدك تجاوب هلأ. الله بيبعت، كيف؟ ما بعرف، إذا ما في دين ما في دين، بدك تروح تبحث. 5، ما الخطة البديلة للسداد إن لم تنجح الطريقة الأولى؟ أنت مخطط كل شهر تعطيني 10,000، منين 10,000؟ لأنه أنا عم بشتغل، بركي هال10,000 احتجتن، مين بدك تجيب بدالهم؟ بدي خطة، بدي هاي البلانيت بيت، تقلي شلون بدك ترجع لي؟ لا أخي لا هيك، خلاص أخي خلاص، أي بلان بيعطوني، أعطوني مثلا أخي مصاري وبعدين خلاص، ما لكم واثقين فيني؟ أخي واثقين فيك، بس لابد من خطة عشان ترجع لنا، خطة أولى وخطة تانية، لأنه يا إخواننا والله أموال الناس محترمة في الشريعة، وشهيد لم يدخل الجنة مشان أموال الناس. أنا بضغط على حالي مشان ما أتدين منكم قدر المستطاع. ما الخطة البديلة؟ آخر سؤال، كم سيستغرق سداد الدين؟ وهل أنا مستعد لذلك؟ أخيات سداد الدين لمدة سنتين، بدي إلا لمرتي أولادي، يا مرة يا أولاد نحن حنتدين بس سنتين بدنا نضيق النفقات، جاهزين؟ قال لا ما منقدر، إذا ما في دين. نصبر على أنفسنا خير من أن نجعل الناس يصبرون علينا. يا أيها الإخوة، الاستدانة بغير محلها خطأ، والصواب أن يجيب المرء على هذه الأسئلة الستة قبل أن يقترض أموال الناس، فإن لم تجب على هذه الستة إجابات واضحة فلا تقترض، ودع أموال الناس منك في سلامة، وأرح نفسك من أن يقرع بابك الدائنون. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: نعود الترحيب بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة من الميادين، حيث نواكب فيها آخر التطورات والبداية من إيران، حيث أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العميد أبو الفضل شاكرجي أن المبادرة اليوم بيد إيران، وأن أي دولة تتخذ إجراء ضد البلاد ستواجه ردا حاسما. يأتي ذلك فيما شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرم نية، شدد على أن الدول التي تتبع الولايات المتحدة في فرض العقوبات على إيران ستواجه من الآن فصاعدا صعوبات في العبور من مضيق هرمز، وأن القوات المسلحة حدثت بنك الأهداف وأجرت التصحيحات والتنقلات اللازمة ضمن تعزيز القدرات. وأشار إلى أن الأمريكيين فشلوا في تحقيق أهدافهم رغم استخدامهم معدات حرب إلكترونية متطورة للغاية، وأكد أن القوات الجوية أرسلت في بداية الحرب مقاتلاتها إلى قواعد أمريكية في الكويت وقطر وأربيل ونجحت في العمليات، وأن نظام الجمهورية الإسلامية أصبح أقوى مما كان عليه في السابق بفضل الوحدة والتماسك الداخلي. وشدد العميد أكرم نية على أن العدو رأى أنه لا يستطيع كسر صمود القوات المسلحة الإيرانية حقا، فاضطر في النهاية إلى وقف إطلاق النار. وقائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أكد أن الغواصات الخفيفة إيرانية الصنع تتناسب مع التهديدات والقدرات والاحتياجات في مضيق هرمز، وهي جاهزة كذلك للعمل وتنتشر وتستقر في قاع البحر. وأشار إلى أن استقرار الغواصات الإيرانية في قاع البحر هو مسار لتعزيز القوة في مضيق هرمز لفترات طويلة والتصدي للسفن المعادية. وقال أن الغواصات الإيرانية التي تعرف باسم دلافين الخليج قامت بتنفيذ مناورات تكتيكية خلال الحرب وعادت إلى أعماق البحر لمواصلة مهامها. وفي هذه الأثناء أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم الرضائي، أعلن أن مرحلة ضبط النفس مع الأمريكيين انتهت اليوم، وأوضح في مدونة له عبر إكس أن أي اعتداء على السفن الإيرانية سيقابل برد قوي وحاسم ضد السفن والقواعد الأمريكية. وأضاف الرضائي أن أفضل حل أمام الأمريكيين هو الاستسلام والاعتياد على النظام الإقليمي الجديد بدلا من الغرق في المستنقع الذي وقعوا فيه. ونفتح النقاش مع الخبير في الاقتصاد السياسي السيد محمد موسى، معنا هنا في استوديو الضاحية. نرحب بحضرتك سيد محمد.
3: صباح الخير.
2: صباح النور. أيضا سينضم إلينا بعد قليل الكاتب والمحلل السياسي السيد وسام أبو شمالي من غزة. وللمزيد من الإضاءة على الموقف من طهران ينضم إلينا محلل ميادين الشؤون الإيرانية الزميل مجتبى حيدري. ونبدأ معك مجتبى، نرحب بك. بعد هذه المواقف عالية السقف من قبل مسؤولين عسكريين تحديدا في إيران، كيف من الممكن أن نفهم التوجه اليوم؟
4: تحية لك وللضيف والمشاهدين. في الواقع هناك تصعيد في الخطاب الإيراني، خاصة في الخطاب العسكري الإيراني. الكل بات يتحدث بنبرة عالية عن جهوزية، هذا يبين لنا أنه إيران تريد أن توصل رسالة الولايات المتحدة أنه لا يوجد شيء اسمه الاستسلام. إيران لن تقبل لا بالإملاءات، ويعني هي مستمرة. إذا كان الطرف الآخر يريد المواجهة، إيران وضعت معادلة جديدة. هي تقول الآن وعلى لسان المتحدث باسم لجنة الأمن والسياسة الخارجية إبراهيم رضاي أنه في حال وجود أي إجراء أو استهداف لنقلات النفط الإيرانية سيقابل هذا الإجراء برد كبير من إيران. ولكن النقطة هنا أنه إيران تقول أنه الرد لن يكون فقط على السفن بل على القواعد الأمريكية. إذن إيران تعتبر أن ناقلاتها جزء من السيادة، لذلك أي تعرض لهذه الناقلات يستوجب رد أكبر، يستوجب رد في يعني على السفن الأمريكية وعلى القواعد الأمريكية، وهذه هي يعني المعادلة الجديدة الإيرانية. إضافة إلى ذلك هي التصريحات المتعددة يعني قائد الجيش لقائد الجوية في الحرس، الكل هنا يتحدث عن يعني توجيه الصواريخ والمسيرات نحو العدو الأمريكي، هكذا كان يقولون، ويقولون أنه فقط ننتظر يعني الإذن من أجل استهداف السفن والقواعد الأمريكية. إذن على المستوى العسكري إيران لديها الجهوزية الكاملة، وهذا ما نسمعه من القادة العسكريون في طهران. أما بالنسبة إلى المفاوضات، إيران لم تغلق باب التفاوض، وتقول إذا كانت هناك جدية من الطرف الآخر فهي أيضا مستعدة للتفاوض، ولكن من موقع الندية.
2: طيب ماذا عن ترتيبات حتى الساعة مجتبى، خصوصا فيما يتعلق بالجولة التي قام ويقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي؟
4: تحضيرات لجولة مقبلة، يبدو أنه إيران يعني هي جاهزة لجولة قادمة في إسلام آباد، ولكن المشكلة هي تكمن في النهج وفي يعني السياسة الأمريكية. إيران تقول أنها ردت على يعني سترد على المقترح الأمريكي، ولكن هناك نقطة مهمة. هنا في طهران توجد قناعة أنه الأمريكي لا يريد اتفاق بل يريد تفاهم مع إيران، ولذلك الرد الإيراني حتى اللحظة لم يكن جاهزا. إيران تدرس يعني المقترحات الأمريكية، وهي الآن يعني في طور الدراسة، لذلك في المرحلة القادمة يجب أن يكون هناك أو تعمل الولايات المتحدة على يعني الثقة المفقودة بينها وبين طهران، لأن كل المسؤولون في طهران يتحدثون عن أزمة ثقة. هم يقولون أنه كلما اقتربنا من يعني الاتفاق كانت هناك مغامرة أمريكية بشن عدوان على إيران، لذلك هناك شكوك بالنسبة للولايات المتحدة وحول نوايا يعني الإدارة الأمريكية، ولكن أيضا هناك جهوزية لبدء مفاوضات جديدة في إسلام آباد.
2: شكرا جزيلا لك الزميل مجتبى حيدري محلل ميادين للشؤون الإيرانية. إذا نرحب بضيفنا الذي انضم إلينا من غزة السيد وسام أبو شميلي الكاتب والمحلل السياسي، تحية لحضرتك سيد وسام. لكن نبدأ من السيد محمد موسى الخبير في الاقتصاد السياسي. من منطلق هذا التوصيف بداية، اليوم بات الموضوع الاقتصادي والتجاري ضاغط على كل دول العالم، وبالتالي انطلاقا من هذا الضغط، إلى أي مدى من الممكن أن نتحدث عن قرب بلورة حل ما أو حلحلة ما في ما خص ما يجري في المنطقة وهذه الحرب المستمرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على
3: إيران؟ صباح الخير لك سيدتي، صباح الخير لكل الصامدين، صباح الخير لضيفك الكريم من غزة. لا شك نحن أمام مشهد بات واضحا جدا أن القرار في الحرب تتخذه الإدارة العسكرية، ولكن معادلته تنصرف في الاقتصاد، وأول من يتحمل هذا الوزر هو الاقتصاد، واليوم الاقتصاد العالمي بات كله بفعل هذا العدوان أمام مشهد جديد. هذا المشهد الجديد يتبلور يوما فيوم. نبدأ من الولايات المتحدة التي جلن البنزين فيها اليوم قارب $5، علما أنه كان عشية هذا العدوان 2.8، وبالتالي المستهلك الأمريكي اليوم ما يهمه أن يرى جلن البنزين قد عاد إلى ما عاد عليه، علما بإشارة وعجالة نتوقف عند أمرين أساسيين يتوقف عندهما المرء. أولا شعبية دونالد ترامب أين هي اليوم؟ اثنين، نحن على أبواب الانتخابات النصفية التي لم تعد ببعيد، وبالتالي لا أعتقد أن الرئيس ترامب رجل الصفقة كما يحب أن ينادى دائما، رجل الصفقة يدرك تماما أنه بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى صفقة حتى يتمكن من التركيز على قاعدة أنه قادر على أن يفعل شيء للحزب الجمهوري في انتخابات النصفية المقبلة التي باتت قاب قوسين أو أدنى، علما أن الديمقراطيين كما نقول باللبناني عم بينقروا عليه قاب قوسين أو أدنى أكثر فأكثر كل ما تربط، وصار الوقت كما بالإنجليش تايد صار الوقت كتير ضيق بهذا المستوى. من هنا هذا في الولايات المتحدة. اثنين، ماذا عن الاتحاد الأوروبي الذي يدفع الفاتورة الأكبر اليوم؟ أمريكا وإسرائيل ورطت العالم، والاتحاد الأوروبي اليوم سمعنا مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي يتحدث عن أرقام فلكية تدفع كل شهر 500 مليون دولار، وبالتالي الكلفة قد تبلغ على الأوروبيين مليارات الدولارات خلال استطالة هذا الأمل. لا أحد يقول هنا سيخرج أحد يقول إيران لا تدفع، لا، إيران تدفع بالمنح الاقتصادي، والاقتصاد الإيراني الكل يدرك أنه اعتاد التآلف مع العقوبات منذ 1979. لا أحد يقول أن إيران لا تدفع فاتورة، لا أحد يقول أن السلطة الإيرانية اليوم يعني بكم وكميم ويا سلام وكل شيء، لا، ولكن المسألة أن الفاتورة الاقتصادية اليوم في اجتماعات الربيع المنصرمة سيدتي التي لم يمضي عليها شهر، تحدث كريستيانا جورجيفا مدير صندوق النقد والسيد أبونجا مدير صندوق مدير البنك الدولي عن كلام خطير. نحن نتحدث عن 1 لـ 1.5 من الاقتصاد العالمي ككل. إذا كان الاقتصاد العالمي عم نحكي عن 120 تريليون، يعني نحن عم بنقارب رقم ما بين تريليون لـ 2 تريليون دولار ستكون خارج الإطار العام لكل هذا الاقتصاد، وبالتالي تهاوي على مستوى الاقتصاد، انكماش اقتصادي على مستوى الاقتصاد العالمي بيفوق 1 لـ 1.5%. أسعار النفط ستبقى عالية. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني لو طولت شوي معلي سامحوني، لأنه كله مترابط. اليوم الطاقة شعلة المصانع في أوروبا، الاقتصادات الأوروبية من أزمة أوكرانيا لليوم وهي في ضمور، يعني طاقة نفط وغاز اليوم بمحلات ارتفع 60 و70%. الأسمدة الزراعية عم نحكي عن اليوريا والمواد النيتروجين اللي هي تدخل بصلب الزراعة وبالتالي ستؤثر على المحاصيل. أسعار الغذاء ترتفع اليوم 30 و40%، وبالتالي الفاتورة اليوم صارت جلوبالي الاقتصاد العالمي ككل. طيب حد منه في تضخم، هذا التضخم ما عرفوا لهلأ يخلصوا منه من أيام الحرب الروسية الأوكرانية. اليوم البنوك المركزية الكبرى بما فيها كيفن وورش اللي واصل جديد، والكل يدرك أنه رئيس ترامب كان عنده مشكلة مع جيروم باول لينزل أسعار الفايدة، وبالتالي هذه أسعار الفايدة لن تعود، بالعكس احنا عم نحكي عن نقطتين أساس قد ترتفع. يعني بنوك مركزية أمام سياسات للتشدد المالي رفع أسعار الفائدة. طب هذا المشهد كله شو اللي بيقدر ينفسه إذا جاز التعبير؟ هو مسألة واحدة، العودة إلى طاولة المفاوضات على قاعدة الشروط الواقعية المنطقية القابلة للتنفيذ والتي تشكل لبنة أساسية. أول شيء بتحرر الأمريكي من كل هذا المشهد الضاغط عليه وعلى حلفائه والضاغط على إيران. طيب. مش مبعيد يعني مشان نكون واضحين.
2: وبالتالي هنا السؤال، اليوم الضغط الأمريكي أو إذا استطعنا التعبير عنه بالتعنت الأمريكي هو واقع ما بين الدور الأمريكي في المنطقة وما بين أيضا الاقتصاد الأمريكي. يعني هناك هذا المنحى الذي يتردد فيه الرئيس ترامب. سنعود إلى حضرتك في ما خص هذه النقطة، لكن نذهب إلى ضيفنا من غزة السيد وسام أبو شميلي. نرحب بحضرتك من جديد سيد وسام. في خضم هذا المشهد غزة كانت واقعة ضمن طرح أو ضمن مشروع الممر الهندي، وبالتالي هل نستطيع اليوم أن نقول بأن هناك تراجع لهذا المشروع بفعل التطورات والمتغيرات في المنطقة، وانطلاقا من ذلك كيف سينعكس ذلك على واقع غزة أو على مستقبل غزة؟
5: يعني بلا شك انه الاحتلال عالق، يعني والأمريكان عالقين في المشهد الميداني، المشهد على كل الجبهات يراه او تراه الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، تراه بانه مشهد يعني معلق غير محسوم. يعني اراد نتنياهو ان يحقق على اكثر من جبهة او ربما على كل الجبهات انتصار مطلق. الان نجد أن الأمور لا تسير باتجاه نتنياهو ولا تسير باتجاه حتى مصلحته الحزبية الداخلية في ضوء انتظار الانتخابات المقبلة ربما في أكتوبر أو حتى قبل شهر من أكتوبر. لذلك أنا أعتقد أن هذا المشهد لا يساعد نتنياهو في سرديته الداخلية في اتجاه الرأي العام الإسرائيلي ولا يحق له يعني مطامع. لذلك بالتأكيد غزة هي جزء من الحالة، حالة أو هي بداية الحالة، حالة الصراع عندما بدأت حرب الإبادة على غزة قبل أكثر من 2.5 عامين. والمشهد في كل قطاع غزة لا زال مستمر في يعني عملية الاختراقات والخروقات الإسرائيلية من خلال عمليات اغتيال مستمرة، عدم إدخال المساعدات. كان يفترض أن يدخل يوميا ما يقرب من 600 شاحنة مساعدات ينتقل المواد لها علاقة بالكرفانات والإيواء. أيضا أن تدخل حكومة التكنوقراط الوطنية الفلسطينية، بيد أن الاحتلال لا زال يمنع كل هذه الالتزامات، وبالتالي الأمور عالقة، عالقة في على صعيد الوفد المفاوض مع المصريين والوسطاء بشكل عام. أنا أعتقد أنه يعني قدمت العديد من الأطروحات في هذا الإطار، لكن التعنت الإسرائيلي لا زال سيد الموقف لسبب بسيط وواضح يعني، ولا يحتاج يعني تعقيدات. هو نتنياهو لا يرى أن المشهد العام كما قلت يعني يساعده في تعزيز رصيده لدى حتى قواعده اليمينية. الآن هو ينافس يعني قواعد يمينية حتى في المعارضة، يعني هناك من يزايد عليه مثل بنيت وليبرمان، وكل المشهد الإسرائيلي الداخلي لا يعزز رصيده في الشارع الإسرائيلي. هو أراد من كل هذه الحرب عملية الإطالة والتمديد وتطويل الحرب إلى أبعد مدى، وربما حتى أن يبقي الحرب إلى مسافات طويلة ويعني ممتدة، حتى ربما تمتد إلى يعني الانتخابات، حتى يتحجج بأنه يعني إسرائيل تعيش حالة حرب، وربما يلجأ في لحظة من اللحظات إلى التسخين حتى يعني تؤجل الانتخابات إذا شعر أنه يعني لا يوجد له حظوظ في موضوع يعني فوزه في الانتخابات القادمة، فوز الليكود وفوز ائتلافه الحاكم. لذلك كل المشهد لا يسير بالاتجاه الإسرائيلي والأمريكي. الأمريكان أرادوا من استئناف الحرب على إيران، أرادوا أن يحققوا إنجاز وانتصار سريع. يعني ترامب معروف أنه لا يريد أن تكون هناك حروب طويلة تستنزف الاقتصاد ويعني تستثير الرأي العام الأمريكي، وأيضا ترفع الأسعار وبالتالي تنعكس سلبا على حظوظه أيضا انتخابية في انتخابات النصفية في نوفمبر القادم. وبالتالي المشهد معقد، بينما في الطرف المقابل بلا شك أنه عندنا إيران تتعامل مع الموقف بنوع من طول النفس، وتتعامل مع المفاوض الأمريكي بنوع حتى من البرود، والكثير ربما وصف الردود الإيرانية بأنها نوع من الإذلال للولايات المتحدة الأمريكية والإذلال لترامب شخصيا. أيضا المشهد على الجبهة اللبنانية كما ترون هو أيضا عالق وساخن، لا يوجد حسم. ربما يعتبر نتنياهو نفسه مقيد، لكن ليست هذه هي الحجة الرئيسية. هناك نوع من أيضا المفاجأة من الحالة اللبنانية بعد استئناف الحرب، وبالتالي نتحدث عن ثلاث جبهات لا يوجد فيها حسم، ولا زالت الأمور عالقة، والكل يعني يطرح سرديته. يعني الطرف المقاومة المختلفة تطرح سرديتها للحرب، وأيضا إسرائيل تطرح سرديتها للحرب، والأمريكان طبعا مع الإسرائيليين يطرحوا نفس السردية، وإن كان هناك بعض أوجه الاختلاف التكتيكية. لكن في المحصلة كل سردية تعزز يعني ما تراه رؤيتها للحالة العامة الموجودة في المنطقة. فجبهات المقاومة تعتبر أنه استمرار عملية الصمود والاستنزاف وطول والصبر وربما إطالة الحالة دون حسم هي لمصلحتها، كونها هي الطرف الأضعف من حيث القوة العسكرية والقدرات العسكرية. بلا شك أن القدرات المقابلة عندما تحدث عن تحالف أمريكي إسرائيلي هي قدرات عسكرية هائلة، تكنولوجية هائلة، ولا تقارن بالقدرات الموجودة على الجبهات القتال الثلاث الرئيسية. لكن هناك فرق من حيث التكتيكات ومن حيث القدرة على إخضاع الطرف الآخر، يعني الأمريكان والإسرائيليين أرادوا
2: وهذا الواقع. عفوا سيد وسام، أدخل أدخل الإسرائيلي والأمريكي في نوع من حالة المراوحة تؤثر استنزاف على الجبهة الداخلية الإسرائيلية بكافة مستوياتها، وأيضا استنزاف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وللاقتصاد العالمي. سنعود إلى حضرتك فيما خص هذه النقطة، الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الاستنزاف، حالة الاستنزاف فيها، خصوصا مع علو يعني موقف أو تصعيد بعض المسؤولين، مسؤولين مستوطنات في الكيان الإسرائيلي، علو صوتهم فيما خص حالة الاستنزاف هذه. لكن وكأنه نحن أمام حالة مراوحة سيد محمد، هذه المراوحة بتذهب إلى نوع كما ذكرنا من الاستنزاف، استنزاف بالنسبة للإسرائيلي واستنزاف بالنسبة للأمريكي والاقتصاد العالمي، لكن المصلحة الإسرائيلية تبدو ضيقة جدا أمام ما يتعرض له الاقتصاد العالمي، وبالتالي إلى أي مدى من الممكن إذا صح التعبير قادة العالم أن يستمروا في هذا الوضع القائم أو أن يتحملوا هذا الوضع القائم، خصوصا أن الاقتصاد العالمي بدأ يعطي إشارات حمراء.
3: السؤال هو بالصميم، اليوم علينا أن نفرق بين أمرين أساسيين إذا شئت بقلب الكيان، واحد مصلحة نتنياهو، اثنين مصلحة الكيان الإسرائيلي. واضح أنه نتنياهو يغامر ويقامر بكل إسرائيل لأجل الكرسي، وهذا واضح منذ 22، وكان إلي مقال أنه قلت لن يتخلى عن هذا الكرسي، لو بده يضل يشعل حروب بكل الكرة الأرضية سيبقي هذا الموضوع حتى الانتخابات الإسرائيلية. اثنين، عنده مسألة المحاكمات المفتوحة والتي جهد دونالد ترامب مع هيرتسوك مرات ومرات، ويبدو أنه هيرتسوك يتهيب الشارع الإسرائيلي من أن يعفو عنه، وبالتالي المسألة هنا معقدة ما بين إسرائيل نفسها ونتنياهو نفسه. واضح أن الرئيس الأمريكي يريد بقاء نتنياهو، ولكن نتنياهو الطيع، ونتنياهو يريد أمريكا الطيعة بين يديه، وما بينهما رجعنا لرأس سؤالك، الاقتصاد العالمي الذي يدفع الفاتورة. إلى متى سيبقى الاقتصاد العالمي يدفع فاتورة هذا النظام الإسرائيلي الذي يبطش بالطول وبالعرض بكل العالم، يقتل في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين وفي العراق و و و وفي اليمن، ولا أحد يرده. وبالتالي اليوم معركة الاستنزاف وعض الأصابع، الكل يدفع ثمنها، ولكن واضح، نعيد، الخاسر الأكبر هم الأوروبيون، الخاسر الأكبر هم منتجو النفط، الخاسر الأكبر هو الدول المستهلكة التي تستورد النفط واليوم تستورده بأسعار يعني تكاد تهد ميزانية هذه الدول أصحاب الاقتصادات الهشة. إلى متى سيصمت كل هذا العالم؟ نعم، قد يقول القائل ماذا عن إيران؟ نقول إيران اعتادت العقوبات مرة جديدة منذ 79، ولا زال لديها الدليل، الدائر الحصار، القدرة على الالتفاف. نعم، إيران الجغرافيا تسمح لها أن تستطيع الالتفاف على هذه العقوبات. أسطول الظل اليوم الموجود، ما إلى العقوبات تشددت، تصفير النفط الإيراني من 22، من منذ رجعة ترامب 24 لليوم، ماذا تغير؟ الحدود المفتوحة البرية بكثير من الدول، وإن كان بالشكل اللي بدك إياه بيعطوك إياه بالإعلام، ولكن واقع الأمر الصرخة من داخل طهران لم تخرج، السكك الحديدية لا زالت تعمل، أسطول الظل الذي ينقل النفط ما زال يعمل، وأكاد أجزم أنه الأمريكيين يدركون تماما أنه لمصلحتهم يخلوا أسطول الظل يشتغل، لا يبقى برميل النفط اليوم هو فوق 100. أي حركة، لنتذكر وصل برميل النفط إلى ما يفوق 127 دولار ببورصة لندن، وبالتالي اليوم العالم لا يحتمل أن يرى 150 و200. وللتذكير فقد أشار معالي سعد الكعبي وزير الطاقة القطري ومجمع خاتم الأنبياء أنه أي حركة داخل هرمز حقيقية بمواجهات مباشرة قد تصل ببرميل النفط إلى 200 دولار. اليوم هل العالم يحتمل أن يرى 200 دولار برميل النفط كرمى لعيون نتنياهو أن يبقى في سدة السلطة؟ المسألة متى يحزم المجتمع الدولي كما نقول أمره وينهي هذه الحرب. المسألة لا أحد يضغط اليوم لا على بنيامين نتنياهو، ودونالد ترامب في حالة من التردد والترقب، يعني اليوم كان معه 60 يوم، كان يظن ببداية الأمر أطلق أهداف للسماء، اليوم بكثير من الواقعية لابد الإدارة الأمريكية أن تعقل نفسها وأن تعيد صياغة مبادرة حقيقية قادرة على الاجتماع في إسلام أباد، أن تلاقي الدول الإقليمية التي ما كانت تريد الحرب، لا السعودية كان بده الحرب، لا التركي كان بده الحرب، لا الباكستاني كان بده حرب، لا المصري، هذا الدور المصري الحقيقي الذي يريد منع الحرب. وبالتالي اليوم الاحتواء هذا إذا ما لقته الولايات المتحدة بشيء كثير من العقلانية، وهذا ما كنا نراهن عليه مع جي دي فانس، سنكون أمام قدرة على خلق مبادرة. وهنا بعجالة بعرف طولت، هناك أمران مختلفان لابد الإحاطة بهما، لا تستطيع الولايات المتحدة فرض MOU أو ما يعرف اتفاق تفاهم،
6: إيران تسعى إلى لونج تايم أجريمنت، اتفاق كامل وشامل يرسم حدود كل هذه المنطقة. وبالتالي هنا الفيصل،
2: هنا وسنعود إلى هذه النقطة، لكن حضرتك أشرت إلى حساسية موضوع مضيق هرمز، سنذهب إلى هذا التقرير حول المضيق ونعود بعدها إلى متابعة النقاش. إذن ممر لارك في مضيق هرمز يفرض نفسه على الساحة أداة استراتيجية أكثر من كونه مسارا ملاحيا، فماذا نعرف عن هذا الممر وما أهميته ودوره في المنطقة؟ علاء بلال والتفاصيل.
7: أهلا بكم. ممر لارك هو طريق ملاحي بمحاذاة الجزيرة التي تحمل ذات الاسم في مضيق هرمز، حيث يمر نحو 5 واردات الطاقة العالمية. حرس الثورة أعلن استخدام مسارات بديلة لعبور المضيق وحتى إشعار آخر، والأمر يعود إلى عدة أسباب، منها احتمال وجود أنواع مختلفة من الألغام المضادة للسفن في ممر الازدحام الرئيسي لمضيق هرمز. المسارات انقسمت إلى قسمين: مسار الدخول من بحر عمان باتجاه الشمال مروراً بجزيرة لارك ثم الاستمرار نحو الخليج، أما مسار الخروج فمن الخليج عبر جنوب جزيرة لارك والاستمرار نحو بحر عمان. من المسارات إلى الجغرافيا والطبيعة التكوينية، حيث لعبت أعماق المياه في تلك المنطقة من المضيق دوراً في إبراز أهميته، فهي تتراوح تقريباً بين 30

0: وثلاثين كيلومترا عن الساحل، ما يجعل الممر أو المسار عمليا ضمن المجال الذي تستطيع إيران مراقبته والسيطرة عليه بسهولة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف استطاع ممر لارك فرض نفسه لاعبا على الساحة؟ مضيق هرمز ليس ممرا واحدا، المساحة مائية واسعة نسبيا تتراوح بين 40 و60 كيلومترا عرضا، لكن ليس كله صالحا للملاحة الحرة، فكثير من هذه المساحات عبارة عن مياه ضحلة وغير مناسبة للسفن العملاقة، ومناطق خطيرة ملاحيا بسبب التيارات أو التضاريس تحت الماء، بالإضافة إلى المساحات التي تحتوي على ألغام بحرية. ومن ناحية ثانية وهي الأهم، فإن طهران أكدت أن حق المرور العابر لم يعد ساري المفعول، والملاحة في مسار لارك هي مرور غير ضار، ويستوجب إذن القوات البحرية الإيرانية كون المسار يقع بالكامل داخل المياه الإقليمية على بعد أقل من 12 ميلا من الساحل. وهنا تكمن أهمية ممر لارك في كونه أداة استراتيجية أكثر من كونه مجرد مسار ملاحي، فمن خلاله تستطيع إيران مراقبة حركة السفن واستخدام الجغرافيا البحرية كنقطة قوة عسكرية واقتصادية.
1: سنعود للتوسع في هذه النقطة، ممر لارك وأهميته الاستراتيجية وكيف تستفيد إيران من هذا الموقع، من هذا الممر، لكن نعود إلى حضرتك سيد وسام فيما خص تطورات في غزة. برز منذ أيام نوع من التقارير تتحدث عن إمكانية أن يكون هناك نوع من الاجتماعات في تركيا ما بين قادة المقاومة في قطاع غزة ووسطاء دوليين بغية عدم الذهاب إلى جولة حرب جديدة، مع العلم بأن الحرب على غزة لم تتوقف للأسف. لكن فيما خص هذه المعطيات ومعلومات، إلى أي مدى تتبلور أو يتبلور الدور التركي فيما خص هذا الموضوع؟ وسطاء الدوليون من هم؟ وكيف من الممكن أو هل من الممكن الذهاب إلى صيغة ما بغية عدم يعني تجديد العدوان على قطاع غزة إسرائيل؟

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: رجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء.
4: من ألوذ به إلاك يا سندي.
1: إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الرحمة بين المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. صدق رسول

0: الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي حديث آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الأحاديث وأمثالها التي تنفي الإيمان عن بعض الناس، التي تقول بأنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا، قال العلماء: لا يؤمن الإيمان الكامل، ولكن الأحاديث الأخرى تؤكد أن الإيمان لا يكون إيمانا حتى تكون الصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرة في الإنسان الذي يدعي الإيمان. فالحديث الأول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. هنا لا يتصف بالإيمان أصلا من يقدم بين يدي الله ورسوله، أي من أحب نفسه أو ولده أو ماله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون مؤمنا بالكلية، لأن الذي يفضل نفسه على رسول الله ويفضل ولده على رسول الله ويفضل ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه لم يبلغ رتبة الإيمان، لأن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو شطر الإيمان أو هو الإيمان، لأن معنى الحب هو معنى الاتباع، ومن لم يتبع محمدا ليس بمسلم ولا بمؤمن أصلا ومهما ادعى الإيمان. لذلك يجب أن يكون حبه أي اتباعه، لأن الاتباع دليل المحبة والطاعة دليل المحبة، إن المحب لمن أحب مطيع. أما الذي يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالف الهدي الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، فإن دعواه لا يقوم عليها دليل. فعندما يبين عليه الصلاة والسلام أن حبه أولى من حب المال، يكون معنى ذلك أنه عندما يتعارض مال الإنسان وتتعارض مصلحة الإنسان المالية مع اتباع الهدي النبوي، فنقدم اتباع رغبة المال وحب المال على الأمر النبوي، لا نكون قد آمنا بالشطر الثاني من الشهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله سبحانه وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإطاعته صلى الله عليه وسلم هي إطاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الرسول لا يأتي بشيء من عنده، إنما بعث ليبلغ رسالة ربه جل وعلا. واتباع الرسول وطاعته تعتبر شرطا في حب الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن لم يتبع رسول الله لا يحبه الله، ومن أبغضه الله ولم يحبه لا يدخل في رحمته ولا يستحق جنته. لذلك يجب أن نفهم معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسه وولده ونفسه التي بين جنبيه. يقال بأن عمر بن الخطاب عندما سمع الحديث، وكأن الحديث يقال لعمر أو يخاطب به عمر، قال: إلا نفسي يا رسول الله، إن أحبك أكثر من مالي وولدي، ولكن لا أحبك أكثر من نفسي. قال: لم تبلغ يا عمر درجة الإيمان. ثم نظر عمر قال: والله إنك لأحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، أي الآن ثبت الإيمان واتضح الإيمان. وصورة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمرك بأمر مخالف لهواك تنفذه وتقوم به ولو كان لا يوافق مزاجك ولا رغبتك، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرشدنا إلا إلى الخير، وهو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا وأرحم بنا من أنفسنا. فاقرأوا قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا يمكن أن يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر إلا وفيه خير لنا في الدنيا والآخرة، مهما ظننا أن هذا الأمر مخالفا لمصلحتنا، مخالفا لمكاسبنا. لأنه عندما يدفعك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الله يكون قد أخذ بيدك إلى الجنة، لأن الجنة هي دار المتقين ومأوى الصالحين المؤمنين. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالتجهز للقتال فيتجهزون، ويأمرهم بالإنفاق فيتصدقون، ويأمرهم بالعفو والصفح عن المسيء فيصفحون. وإن كثيرا منا ليحب المال حبا جما، ولكن المسلم يحب الله ورسوله أكثر من المال. لذلك قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإن كنت تحب الشيء فمنه أنفق، لأن ما تحبه وتنفق منه تكون بذلك قد تنازلت عن حب نفسك للشيء حتى يكون لله عز وجل. لذلك أمر الله تعالى أن يتصدق المسلم مما يحب، لأن النفس تكون أشد تعلقا بالمحبوب من المكروه، فالشيء الذي تكرهه ليس في إنفاقه. فكثيرا ما يلقي الإنسان ببعض ثيابه من غير أن تكون له رغبة فيها، أو يتصدق بطعام لا تحبه نفسه ولا ترغب فيه، إنما عندما تطعم الفقير من طيب الطعام الذي تحبه، أو تكسوه من الثوب الذي تحب أن يكون على جسدك، فذلك هو الإيمان. لن تنالوا البر، والبر هو الطاعة وحسن الخلق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى أي الحب والكره. إذا أحببت شيئا أو كرهت شيئا يجب أن يكون حبك من حب الله وكرهك من كره الله. فما يحبه الله يجب أن تحبه ولو كانت نفسك تكرهه. فالله تعالى يحب لنا أن نبر الوالد والوالدة، وكثيرا ما يكره الولد أباه وأمه ويخاصمهم ويعاندهم، لأن أباه لا يريد أن يحقق رغبته، لأن الأب يرى خيرا من الولد في كثير من الأحيان فيخاصم الولد والده. فلو خاصمت والدك أو والدتك بالهوى فعليك أن تبرهما وتخالف هواك، لأن الله تعالى أوصى بالوالدين إحسانا. وفي الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا المقصود كمال الإيمان، كمال الإيمان. لا يكتمل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا من الإحسان، بل إنه عنوان الإيمان الذي يرقى إليه المسلم. لأن الذي يساوي أخاه بنفسه ويحب له ما يحب لنفسه يكون قد دلل على إيمانه الصادق، لأن أخاك المسلم يجب أن يلقى منك من مشاطرة في الخير ومواساة في الحزن وفي العسر كما تحب أن يواسيك الآخرون وأن يشاركوك في الأفراح والأتراح. فإذا أحببت لأخيك أن يكون له خير ومال كما لك خير ومال فأنت مؤمن. وأما إن أحببت أن يكون أخوك أكثر منك مالا وأعز منك فأنت المحسن، وقد بلغت رتبة الإحسان وهي أرفع من رتبة الإيمان. لأن الإحسان أن تحب لأخيك أكثر مما تحب لنفسك، وأن تعبد الله كأنك تراه. لذلك يجب دائما أن نتوجه في حياتنا بالحب لله تعالى أولا، ثم بالحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للحب بين بعضنا البعض. لذلك كانت المحبة لثلاث: المحبة لثلاث، لله ولرسوله وللمؤمنين. فإن أحببت الكافر فالله تعالى لا يحبه، فلا يجوز أن تحبه لأنه كفر بالله تعالى. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي أحباب، لا تتخذونهم أحبابا لا لشيء إلا لأن الله لا يحبهم. إذن حبنا يتعلق بثلاثة: بخالقنا سبحانه وتعالى وهو صاحب الفضل والمنة علينا جميعا، وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل حبه اتباعه، والله تعالى قد أوصانا بحبه، وكان حبه وتفضيله على المال والولد والنفس دليل الإيمان والصدق، وحب المؤمنين حتى نبلغ درجة الإيمان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال في آية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فسمى الأحبة الثلاثة أو الأحباب الثلاثة في آية واحدة، لأن الولاية هي المحبة والمناصرة. إنما وليكم أي حبيبكم وناصركم ومؤيدكم الله ورسوله والمؤمن والذين آمنوا. فأحبوا بحب الله وأبغضوا ببغض الله تعالى، فما أحب الله فأحبوه وما أبغض الله فأبغضوه، وهذه هي سمات الإيمان وعلائم التقوى. ولا تحبوا ما يكرهه الله، لأنها من علامات المعاصي والبعد عن الله. أسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات والهدى والرحمة، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وجعل الله تعالى الهداية عامة في أمتنا، والمحبة قائمة فيما بيننا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الرحمة بين المسلمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة. طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءني سؤال، هل فعلا ما بعد طوفان الأقصى يختلف جذريا عما كان الحال عليه قبل طوفان الأقصى ولماذا؟ طبعا طبعا تغيير هائل، منعطف من منعطفات التاريخ، الذي لم يتأمله قد فقد دروسا عظيمة يجب أن يتعلمها. دعونا نتأمل في هذا التغيير الهائل الذي أحدثه طوفان الأقصى. طبعا طبعا ما بعد طوفان الأقصى ليس كما قبله، تغير كل شيء بسبب طوفان الأقصى، والسلسلة هذه التي أنا قاعد أعملها كلها عشان هذا الموضوع، لنثبت أن ما بعد الطوفان ليس كما حال المسلمين والفلسطينيين والأقصى قبله، تغير كل شيء. طبعا أول شيء تغير هو أنه أعيد إشعال شعلة الجهاد، والحمد لله هي لم تتوقف أبدا، لكنها يعني تحولت من شعلة إلى نار، هذا بحد ذاته يكفي لما تغير في فلسطين وتغير بسبب طوفان الأقصى. أيضا الوعي بالقضية الفلسطينية على مستوى العالم كله كان قد خمد بل اندثر، فجأة صار هذا التغيير العظيم الذي صح الناس وغير العالم وأوجد هذا الوعي على مستوى الأمة. أيضا بروز جيل جديد من الشباب والفتيات ليس فقط في فلسطين، في كل العالم. كنا نظن أن احنا فقدنا هذا الجيل، كنا نظن أنه يعني صار جيل التيك توك وجيل المشغول بالتفاهات، فجأة وإذ هذا الجيل يتحرك حركة لم يستطيعها الكبار. هذا تغيير جذري حدث بسبب طوفان الأقصى. أيضا لا شك كلنا رأينا حجم الدمار الهائل الذي حدث لغزة. غزة اليوم بلا مدارس، بلا مستشفيات، بلا مباني حكومية، بلا جامعات. فطبعا ما بعد الطوفان ليس كما قبله، إذا تركت هذه المسألة سيكون لها آثارها المدمرة على البنية التحتية وعلى البنية البشرية. وبالتالي طبعا ما بعد الطوفان ليس كما قبله، وهنا يأتي دور الأمة في إعادة الإعمار وإعادة البناء وتوفير الأساسيات. هنا نتكلم عن تعليم، صحة، حكومة، هذه أساسيات لأي شعب يريد أن يعيش. ويأتي دور الأمة بشكل كبير ودور التجار المسلمين بالذات. أتمنى أنا كل تاجر من التجار، هذا يتمنى بناء مبنى جامعي، هذا يتمنى بناء مسجد، هذا يتمنى، لا يعني لا يصير تبرعاتكم صغيرة. يعني لو بدينا نفكر بأن تجار الأمة هم بعشرات الألوف، كل واحد ملانه مبنى واحد فقط، عندها سيعاد إعمار غزة. فهذا كلها تغييرات بسبب الطوفان. بسبب الطوفان الإعلام تغير تغير جذري، ليس فقط في داخل فلسطين، تغير جذري على مستوى الأمة. طبعا رأينا الدور العظيم الحقيقة الذي فعلته الجزيرة وغيرها من القنوات المباركة، يعني لكن أنا أعتبر هذا جهاد إعلامي عظيم قامت به هذه القنوات، هذا تغيير. حتى الشباب الذين ساعدوني في هذا البرنامج هذا جهاد في سبيل الله في نشر الوعي بقضية فلسطين والأقصى، هذا جهاد، هذا تغير جذري حدث بسبب طوفان الأقصى. التغير الاقتصادي الذي جرى بسبب طوفان الأقصى، التغير السياسي، التغير الدبلوماسي. اليوم في دعوة شديدة نحو حل الدولتين. طبعا أنا شخصيا ما أتوقع أن هذا يتم، لكن على الأقل صارت في دعوة. هذا الآن الشيء من تفكك في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، شيء بسيط هذا نستطيع أن نحوله إلى شرخ. هذا تغير جذري في المعادلات العالمية. التغير القانوني الذي رأيناه بسبب جنوب أفريقيا وغيرها، لو حبيت أعد إيش أعد وإيش أترك. الحمد لله أننا عشنا حتى رأينا طوفان الأقصى، لأن طوفان الأقصى ما بعده جاء الأمل، وهذا بحد ذاته أكبر تغيير بسبب طوفان الأقصى.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة، مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

المقابر، سنغير فوق معاقل الكلمات، نقتحم المعابر، وهناك نأسر كل صيحات التراجع والتآمر. كلماتنا طلقات عز في زيوف الراجفات على المحاور، وشفاهنا ميلاد ذاكرة الثبات لكل صابر، وصدورنا أعماق مصطلحات منتصر وظافر، أعناقنا نذرت لبارئها الحناجر، أطيافنا نبضات وعد قادم تروي البصائر. فهنا تسربل بالدماء زحف المحابر، وهناك تشتبك الإرادة والخواطر. سنظل يا وهم اليهود ولن نغادر، سنخوضها أنشودة الأحرار تهدر وسط معمعة الضمائر، فرسانها نشتاق خوض غمارها ونفاخر.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قنقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على النبي الكريم على آله وصحبه أجمعين. نكمل القصة الجميلة في البركة أيها الأحبة، كيف كان البركة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في لقاء سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في إحدى الغزوات، ضاع عليهم عقد عائشة، أراد النبي أن يقوم يذهب عقد عائشة يدورون عليه ما حصلوا. إيش اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجلس الجيش، الجيش كله جلس، وهذه رسالة أيها الأحبة إلى الأزواج، ترفقوا بزوجاتكم، الله الله بحسن العلاقة، جيش كامل والوضع حرب. تبهوا أيها الأحبة معي، الوضع كان حرب، يعني تفهموا الوضع اللي عايشه النبي. ومع هذا أخر النبي الجيش، وليس هذا بس، ها ركز معي، كان في أمر آخر، الماء عندهم ناقص، ما في ماء، يعني الجيش على وجه عطش، كانوا ما يستطيعون يتوضعون، يعني تخيل جيش كامل بعدته وعتاده يتوضعون يصلون، كم يصرف من الماء؟ تأخر الناس والنبي أوقف الجيش، والنبي له مهابة، ما في مجال أي واحد يكلمه. فاشتكى الناس إلى من؟ إلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال يعني العقد خلاص، يعني ما في مشكلة، العقد بدال عقد، خلونا نمشي الآن نشوف مكان في ماء. فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى عائشة، كان النبي نايم على رجلها، فبدأ إيش؟ يعني كما تقول عائشة، فبدأ أبو بكر كان مع عود ينخص يضغط، كل ما هذا أعطاه، تقول فتألم جنبي، فقام النبي على صوت أبي بكر رضي الله عنه، إيش اللي حصل؟ فذكر له الحدث، فنزل الوحي على إيش يا أحبة؟ تعرفون على إيش؟ على التيمم، ما كان في تيمم في السابق، فنزل التيمم، ففرح الناس بها فرح عظيم جدا، حتى قال الناس كلهم ما هذه بأول بركتكم. لاحظوا يا آل أبي بكر، أبو بكر رجل مبارك، أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة أبي بكر عائشة، امرأة مباركة، فبسبب هذا التأخير خفف الله عليهم وأنزل هذه يعني الجانب التخفيفي العظيم للمسلمين، فلله درهم، ما أعظم بركتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين، والبركة حديث لا ينتهي، أسأل الله يفتح علينا وعليكم بطاعته، من الإيمان والتقوى، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

أبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج
2: الإمام عبد الحميد بن باديس
1: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: في عام 1930 ميلادية قررت فرنسا إقامة احتفالات ضخمة بمناسبة مرور 100 عام على احتلالها للجزائر، وأنفقوا فيها ما يقارب 130 مليون فرنك فرنسي. وقد وضح أحد قادتهم القصد من هذه الاحتفالات بقوله: إن احتفالنا اليوم ليس احتفالا بمرور 100 سنة على احتلالنا للجزائر، ولكنه احتفال بتشييع جنازة الإسلام. وكان موقف ابن باديس ورفاقه من هذه الاحتفالات هو التصدي.
1: العروبة والإسلام والفضيلة، هذه أركان نهضتنا وأركان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي هي مبعث حياتنا ورمز نهضتنا. فما زالت هذه الجمعية منذ كانت تفقهنا في الدين وتعلمنا اللغة وتنيرنا بالعلم وتحلينا بالأخلاق الإسلامية العالية وتحفظ علينا جنسيتنا وقوميتنا وتربطنا بوطنيتنا الإسلامية الصادقة.
0: كان الرد العملي على احتفالات فرنسا هو الدعوة إلى تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وفعلا تم تأسيس الجمعية في 5/5/1931 للميلاد. ويحكي الشيخ محمد خير الدين أحد مؤسسي الجمعية يقول: كنت في مكتب ابن باديس بقسنطينة يوم دعا الشيخ أحد المصلحين محمد عبابسة وطلب إليه أن يقوم بالدعوة إلى تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في العاصمة، وكلفه أن يختار ثلة من جماعة نادي الترقي الذين لا يثير ذكر أسمائهم شكوك الحكومة، وتتولى هذه الجماعة توجيه الدعوة إلى العلماء لتأسيس الجمعية في نادي الترقي. وفعلا عقد الاجتماع في نادي الترقي بالعاصمة الجزائرية، حضره 70 عالما من مختلف المناطق ومن شتى الاتجاهات الدينية والمذهبية، مالكيين وإباضيين، مصلحين وطرقيين، موظفين حكوميين وغير موظفين. وكان رئيس الاجتماع الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله. وقد تخلف ابن باديس عن الحضور في أول يومين للاجتماع حتى لا يستثير وجوده العلماء الرسميين والطرقيين، وفضل أن يستدعى في اليوم التالي، وفي هذا بعد نظر منه. وبعدها تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة، ووقع الاختيار على ابن باديس ليرأس الجمعية رغم عدم حضوره. وهكذا ظهرت جمعية العلماء بحنكة ابن باديس وذكائه، حين تجنب الاصطدام بإدارة الاحتلال وبالعلماء الموالين لها وبأصحاب الزوايا. وأيضا نص قانونها على تجنب العمل السياسي حتى تطمئن السلطات الفرنسية أكثر. لكن الحقيقة كانت كما جاء في إحدى التقارير الفرنسية، حيث كتبوا: وعلى الرغم من أن الجمعية تدعي أنها ليست سياسية، لكنها نواة للأحزاب الوطنية وقاعدة ينمو فوقها الشعور الوطني. وفي نهاية سنتها الأولى وقعت مشكلة، حينما حاول بعض العلماء الموالين لفرنسا وشيوخ الطرق الاستيلاء على الجمعية وحرفها عن مسارها، لكنهم فشلوا في ذلك. فكانت النتيجة انشقاق هؤلاء عن الجمعية، وبهذا أصبحت جمعية العلماء مقتصرة فقط على التيار الإصلاحي. وتم تقسيم الإشراف على متابعة نشاطات الجمعية بين 3: الشيخ الطيب العقبي مشرفا على نشاط الجمعية في العاصمة وما جاورها، والشيخ البشير الإبراهيمي مشرفا على نشاطات الجهة الغربية انطلاقا من تلمسان، وابن باديس مشرف على قسنطينة وما جاورها. أما طرقيون والعلماء الموالون لفرنسا الذين انشقوا عن جمعية العلماء فقد أسسوا جمعية أخرى باسم جمعية علماء السنة برئاسة الشيخ مولود الحافظي، وأصبح نادي الرشاد التابع لهذه الجمعية مقرا لهم. أما جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقد انطلقت في نشاطاتها وتكاثرت فروعها حتى بلغت بعد 7 سنوات 58 فرعا، وبلغت المدارس التابعة لها بعد 3 سنوات 150 مدرسة يتعلم فيها تقريبا 50,000 طالب. فقد أقبل الشعب الجزائري على التعلم وحضور الندوات والمحاضرات في فروع الجمعية ومدارسها. وقد طور ابن باديس طريقة التعليم بحيث تنمي ملكات الطلبة وتؤهلهم للفهم والاجتهاد، ولذلك ظهر في طلابه الأدباء والشعراء والفقهاء والمصلحون. كما وتعاونت جمعية العلماء في البداية مع عدد من الصحف الإصلاحية في بث دعوتها كمجلة الشهاب التي يرأسها ابن باديس، لكن الجمعية أصدرت سنة 1933 أول صحفها وهي صحيفة السنة النبوية برئاسة ابن باديس، لكن سرعان ما أوقفتها الإدارة الفرنسية، وبعد أسبوع أصدرت الجمعية صحيفة الشريعة المحمدية وأيضا تم إيقافها، وبعدها صحيفة الصراط السوي وأيضا تم إيقافها، وأصدرت الجمعية مجلة البصائر فاستمرت لغاية سنة 1939 حيث أن الجمعية هي التي قررت بعد ذلك إيقافها حتى لا تلزمها فرنسا بالوقوف معها وتأييدها في الحرب العالمية الثانية، لأن التعطيل خير من نشر الأباطيل كما قال البشير الإبراهيمي. أيها الأحبة، جاء تأسيس جمعية العلماء ليضع حدا فاصلا بين ماضي الجزائر وهي تحت نيران الاستعمار وبين حاضر الجزائر الذي أشرق زاهيا في ميدان النهضة. نعم، كان تأسيس جمعية العلماء حدثا تاريخيا استطاع أن ينظم تيارا جارفا من العلماء والمصلحين أمكنه تغيير الجزائر دينيا وأخلاقيا واجتماعيا، وأصبح هذا الأمر يقلق فرنسا.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السيرة النبوية في تغريدات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ألذ حاجة ان السيدة عائشة بتحكي لنا ان بعد فترة من حادثة الإفك كانوا راجعين برضو في سفر مجموعة كبيرة من الصحابة مع سيدنا النبي، وكانت السيدة عائشة مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجم كده قربوا من المدينة فبيستريحوا شوية ومعهمش مية خالص، بس خلاص قربنا على المدينة. فالسيدة عائشة بتتلمس العقد بتاعها ما لقيتوش، فقالت له انا هقعد ادور على العقد بتاعي. فقعد معها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما الجيش شاف النبي قاعد قاموا قاعدين كلهم. فجي سيدنا ابو بكر الصديق متغاظ جدا ان السيدة عائشة تاني بتضيع العقد بتاعها وتاني هندور عليه. بس كان سيدنا النبي لما وصل سيدنا ابو بكر كان كانه نايم كده ايه براسه الشريف على رجل السيده عائشه، عقبال ما بعض الناس تدور على العقد. فالسيده عائشه بتقول فاخذ ابو بكر يطعنني في خاصرتي ويلومها ان هي اللي مقعده الجيش كله. قالت وما يمنعني من الحركه، وهو بيزقني كده في خاصرتي ابوها ابو بكر الصديق، وما يمنعني من الحركه الا راس رسول الله في حجري وهو نائم. وبعدين بعد ما شوية صغيرين قامت نازلة على سيدنا رسول الله آية التيمم، لأن جه وقت الصلاة والناس معهاش مية تتيمم والصلاة هتفوت عليهم. فلما نزلت آية رخصة التيمم، الحكم إن لو مفيش مية نتيمم بالتراب، سيدنا أسيد بن حضير ابتسم وقال ليست هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر. كانوا بيخفف عن السيدة عائشة المشهد اللي حصل ده، ده يا بركاتكم كتير علينا يا آل أبي بكر، يقصد السيدة عائشة بنت سيدنا أبو بكر الصديق. المهم السيدة عائشة بتقول فأمنا لقيت العقد تحت الجمل بتاعي اللي احنا كنا ساندين عليه وقاعد جنبنا. يعني قصة لطيفة كده في سبب نزول آية التيمم اللي في سورة المائدة. تعدي الأيام في سنة 5 لغاية ما نيجي لشهر شوال، نهاية شوال وبداية ذي القعدة. ايه اللي يحصل؟ يبدو ان الحياة حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت زحمة بالأحداث جدا، عشان كده تعرف وزن الصحابة عند ربنا. إن يهود بني النضير اللي النبي أجلاهم من المدينة وراحوا حصون خيبر اللي حاولوا يقتلوا النبي من فترة، راح سادتهم حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق لمشركي مكة يقلبوهم يستفزوهم، يعني يستعينوا بهم لغزو المدينة ضد اليهود آلاف وجيش المشركين آلاف. فالمشركين بيقولوا لليهود أليس دين محمد أقرب إلى دينكم منا؟ أنتوا جايين بتقلبونا على محمد، مش أنتوا بتعبود رب محمد برضو ولا؟ قالوا لا، بل دينكم وأنتم على الشرك أقرب إلى ديننا من دين محمد. فنزل القرآن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وتتجهز جيوش قريش فرصة لهذه الخيانة من يهود المدينة بني النضير. وقريش ماشيين في الطريق يقترحوا على قبيلة غطفان، ودي أحد كبار القبائل اللي في العرب وكانوا مشركين، فتنضم غطفان لجيوش المشركين من مكة مع يهود بني النضير وبقايا من بني قينقاع اللي برضو النبي أجلاهم لما اعتدوا وتحرشوا بالمرأة المسلمة. وجت الأحزاب على المدينة. الأحزاب غزوة الأحزاب نهاية شوال سنة 5 وبداية ذو القعدة سنة 5 هجرية. ويعرف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاجتماع المعتدي على المدينة، ويقعد مع الصحابة يسألهم نعمل إيه. الأعداد كبيرة دول 10,000 وإحنا جيشنا تقريبا 1,000-1,500 على أكثر تقدير في روايات السير. وكان وقتها سيدنا سلمان الفارسي كان عبد وخلاص اشترى نفسه وتحرر وأصبح مع سيدنا رسول الله ومع المهاجرين والأنصار. سلمان الفارسي زي ما حضراتكم تعرفوا من فارس، بداية فارس كان ليهم استراتيجية معينة في الحرب كده، فنقالها للنبي، قال يا رسول الله إن إذا جاءنا القوم تخندقنا لهم. إيه كلمة الخندق دي؟ جديدة على ثقافة المدينة، هنحفر حفرة كبيرة جدا بعرض مدخل المدينة، تبقى عميقة فما ينفعش حصان ينزل فيها، يقال عمقها 3-4 متر، وتكون عريضة جدا بحيث ما فيش حصان يعرف ينط من فوقها، وقيل أيضا أن كان عرضها 3-4 متر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرأي أشرت يا سلمان. فالمهاجرين قالوا بس سلمان يحفر معنا، والأنصار قالوا لسلمان يحفر معنا، صاحب بقى الفكرة. فقال صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. موقف التيمم ده وبرضو نسيان أو سقوط عقد السيدة عائشة للمرة التانية، في مواقف لطيفة كلها نور. الموقف الأولاني سيدة عائشة من الأكابر أم المؤمنين، ولما تاني مرة برضو تفقد العقد بتاعها، في رسالة كده لحد ممكن يكون بيكرر غلطة معينة أو بيسهى عليه حاجة معينة مكررة، معلش واحدة واحدة هتبدأ تفتكر إن شاء الله، واحدة واحدة، يعني ما تتهمش نفسك بكلام سلبي كبير، ما فيش حاجة، أنت بني آدم، والأصل في الإنسان النسيان، وخلق الإنسان سمي إنسان لأنه ينسى. سيدة عائشة برضو تاني العقد بتاعها فين يا جماعة؟ الألطف بقى من الموضوع ده إن سيدنا النبي قعد، مش دوري والحقينا، كأنه بيقول لها عشان تتعلمي من غلطك تاني لا، احنا ممكن نبقى نتكلم بعد كده بخدي بالك، لكن في وسط الأزمة مش وقت تاني ومش وقت تعليم بالطريقة دي، هاوض. الصحابة طبعا النبي يقعد رجلنا على رجل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نقعد كل الجيش يقعد يدوروا عليه، يدوروا يطلع في الآخر العقد تحت الجمل. لكن اللطيف جدا وسيدنا أبو بكر بيزقها في جنبها كده، حرام عليك اللي بتعمليه فينا ده، هي بتقول وما يمنعني إن أنا أقوم وهو بيزقني إلا موضع رأس رسول النبي كان نايم عليه الصلاة والسلام كده إيه على رجلها. فأولا بساطة النبي نايم على رجل زوجته الشريفة، وهي مش عايز تتحرك عشان ما يقلقش، عشان راحته بالدنيا، الحاجات دي ما تعديش علينا يا جماعة، الحاجات دي هي جنة الحياة. لو جريت بيك بالأحداث زي ما كنت لسه بحكي لك من شوية، لما جيش الأحزاب هجم على المدينة، سيدنا النبي قال نعمل إيه يا جماعة؟ سلمان الفارسي كان صاحب الفكرة. سلمان زي ما كنا بنتكلم كان عبد، واللي أعانه إنه يشتري نفسه من سيده اليهودي الصحابة، لأن اليهودي قال له تدين 300 نخلة، تزرع لي 300 نخلة، دي ثروة كبيرة قوي، تزرع لي 300 نخلة دول وانا خليك خلاص حر لوجه الله. فالنبي قال اعينوا اخاكم، فكل واحد اللي يجيب له، طبعا النخل ده ثروة، فانك تجيب نخلة مزروعة وتحطها له، فانت كأنك بتتبرع له باموال كتير، بستان فيه 300 نخلة بستان كبير قوي، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ان احسانك هيتردلك. فكرة سلمان اللي كان يعرفها بس سيدنا سلمان لانها كانت بتتعمل في فارس، وكأن ربنا بيرد للصحابة مجهودهم في صورة الخير اللي طمر في سيدنا سلمان، وهو اللي اقترح وهو اللي حفر معاهم، بس الخير بيلف، ويقينا هتؤمن مستحيل تعمل حاجة فيها خير إلا وربنا في الدنيا بيقول كده، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا في الدنيا وأعظم أجرا، ربنا كبير سبحانه وتعالى. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية في تغريدات. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: هذه هي الخطبة 23 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، لأن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أخطأت ماشي الحال، بس هذه السلسلة ستدعوك وتدعوني وتدعونا جميعا إلى أن نستقيل من هذه الأخطاء. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في علاقاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الثاني، أسواقنا مرآة ديننا. ما بيمشي الحال نكون بالجامع مناح بس بالسوق التجاري قبيحين، ما بيمشي حالنا أن نكون بالعمرة ممتازين بس بعياداتنا مرعبين. لا تستقيم أمورنا ونحن في كفالة الأيتام معنى امتياز، بس في كفالة ما تعهدنا بكفالته من قطع إلكترونية نحن سيئون. كفالة اليتيم مثل كفالة القطع الإلكترونية اللي أنت قررت أن تكفلها. رعاية المسجد مثل رعاية الصنعة التي أعلنت بأنك راع لها، هاد وهاد زي بعض البعض. ونحن المسلمين معنا كهنوت، ما في دين بقلب الجامع بس بالمحلات ما له علاقة الدين. عندما نرى الدين منعكسا في أسواقنا التجارية بإذن الله الأمور ستنصلح. أسواقنا مرآة ديننا. ومرة إضافية، معليش إذا أخطأت، بس من الآن إذا سمعت خطأ ينادي عليك ابدأ بالتصحيح. خطبة اليوم من النوع الثاني، أسواقنا مرآة ديننا. عنوان الخطبة الاستدانة في غير محلها. أنا أبحث في هذه الخطب أيها الإخوة عن أخطاء شائعة. شائعة يعني ثلاثة أرباعنا بيساوية، ما عندي رقم دقيق بس أنا أكيد أكثر من النصف.

0: بعض الموضوعات عم بلاقي أرقام أعرضها عليكم. في البعض ما عندي رقم، بس عندي ظاهرة واضحة. والآن وأنت تجلس في الخطبة راجع، هل أنت المقصود بهذه الخطبة؟ الاستدانة في غير محلها، محلها بكسر الحاء، وهذا مقصود. المراد من العنوان الاستدانة في غير زمانها ومكانها. قال تعالى في هدي الحج: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. لا ينحر الهدي حتى يبلغ محله، أي الموضع أو الوقت الذي ينبغي فيه نحره. يعني الهدي له مكان لازم ينحر فيه، إذا ما نحر بذاك المكان خطأ، وله زمان لازم ينحر فيه، ما نحر في ذلك الزمان خطأ. قال ابن الأثير: المحل بكسر الحاء يقع على الموضع والزمان، زمان والمكان. الآن عنوان الخطبة: الاستدانة في غير محلها. المراد الاستدانة في غير زمانها ومكانها المناسبين الصحيحين. أيها الإخوة، تعلمون بأن الإسلام رغب أتباعه، يعني أنتم نحن، بعدم الاستقراض. هيك الله بيحب، هيك النبي صلى الله عليه وسلم بيحب، هيك الشريعة بتحب، عدم الاستقراض. ونفر أتباعه من الاستدانة، خصوصا لمن لا يحسن الأداء والسداد، أو لمن اقترض في التحسينيات والكماليات. يلي ما بيحسن السداد والأداء لا يتدين، ويلي عم ياخد المال في التحسينيات والكماليات لا يتدين. كأن يقترض من يغلب على ظنه عدم القدرة على السداد لخيانة أو لسوء أمانة، عفوا لخيانة أو سوء إدارة. هلأ في بيناتنا بيتدين وبيعرف حاله أنه مو خرج يرد، لأحد أمرين: يعرف من نفسه الخيانة، ما في مشكلة ممكن أنا أكون هيك، بعرف حالي أخي أنا مو خرج، متى ما شفت المصاري بين إيدي ما بقدر، يعني ما بقدر رجع لكم ياهم، أضعف أمام المال. أنا مسلم مؤمن أحب الله ورسوله، بس أنا أضعف أمام المال، بعرف من نفسي هذا الضعف. لا تتدين، ريح حالك وريح الناس. هلأ في واحد لا أمين 100%، والله لو إلك معه مليار بده يعطيك ياهم، ما بيأكل عليك ليرة سوري، بس عنده سوء إدارة للمال. صلوا مشارك 5 متفرقين، ومع 5 خسير، ومع 5 الآن بالمحاكم، رد إجا عم يعرض عليك شركة إضافية أو قرض إضافي. يا أخي تعرف نفسك سيء الإدارة بالمال، ما بتحسن. هذه التجارة مو كل ما واحد باع واشترى صار تاجر، في ناس بيموتوا بيعيشوا ليصيروا تجار. تعرف نفسك سيء الإدارة، لا تتدين، لأنك ستوقع الناس وتوقع نفسك في حرج شديد. من اقترض من غلب على ظنه عدم القدرة على السداد لخيانة أو لسوء إدارة، فالمطلوب أن لا يقترض. أو من اقترض لتبديل سيارته بسيارة فارهة، أو لشراء هاتف محمول حديث غالي الثمن، أو تقترض امرأة من أختها لشراء ثوب لحفلة عرس، هدول كلهم كماليات. بالكماليات لحدا يتدين؟ وإذا بيعرف من نفسه عدم السداد لا يتدين. نفر الإسلام من الاستدانة. يظهر هذا التنفير أيها الإخوة من الدين واضحا في الأدلة التي تشدد على الدين وتضيق مسالكه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. بدك تحطن المصاري اللي أخذتن لو كنت شهيدا في سبيل الله. العلماء مرة تدارسوا في مسألة: ما هو أفضل عمل في الإسلام؟ صلاة، صوم، زكاة، حج، بناء مساجد، رعاية أيتام، فقراء، تعليم، علم، ما أفضل عمل في الإسلام؟ في أحاديث كثيرة تتحدث عن أعمال فاضلة، بس العلماء بعدين درسوا المتخصصون، طيب ما هو أفضل عمل؟ اتفقوا على أن أفضل عمل الجهاد في سبيل الله. الآن ما أفضل مرحلة في الجهاد بالنسبة للفرد؟ أن يقتل مقبلا غير مدبر، يغفر للشهيد كل شيء، كل ذنب. القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة إلا الدين. يا أيها الإخوة، هذا كلام مرعب، فما بالنا نرى، ما بالنا نرى أكثر من نصفنا يستدين بأي حجة من الحجج، دين تجاري، دين غير تجاري، دين صناعي، دين للسفر، دين للحضار، وهم عم يتدين في ديون. هلا إذا بيموت في 20 واحد له معه حقوق. ثريا كان هذا الرجل أو فقيرا. عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع يده على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد. يا لطيف، شو الشغلة شديدة. فسكتنا وفرقنا، ما حدا حكى شيء من الصحابة. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ قال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل 3 مرات وعليه دين، لم يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. يا أخواننا، شيء خطير جدا، خطير جدا. لا ينغر أحد، والله البنوك عم تدين، لا ينغر أحد، في شركات بتدين، في شخص إجا قال لي: خود والله أنا على ثقة فيك، خود هيدون 5 مليون نعنيش حالك فيهم، لا تأخذ من أحد شيء، بركي متت بكرة، بركي متت أولادي بيرجعوهم وبركي ما رجعوهم. والله بدك تتحاسب حتى يقضى دينك، إلا أن تدع وفاء، بدك تكتب شيء، بدك تعطي رهن، بدك تعطي صكوك للرجل، تلاقي طريقة. ما أحد يفرح بأنه هناك مين عم بيعني بالتقسيط، بدل عفش بيتك بالتقسيط. شو بدك عفش بيتك؟ عين الله عليه ماشي الحال. جوز ابنك بالتقسيط، شو بدك بهالشغلة؟ حجوز عنا بالتقسيط، شو بدك بها؟ لا تدخل في دين، لا تدخل في نفق مظلم لا تعرف كيف ستخرج منه. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ هذا المتوفى المسجى عليه دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. أنا ما بصلي على واحد علي دين. قال قتادة: يا رسول الله، علي دينه، أنا بتحمل ديناته. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ترون أيها الإخوة هذا التشديد، هذا التنفير من مسائل الدين. صحيح أن الأصل في الاستقراض الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرض واقترض، ولكن العلماء اتفقوا على أن من علم عجزه عن السداد ولم يكن مضطرا حرم عليه الدين. يا أخواننا، شو حكم الخمر؟ شرب الخمر شو حكمه؟ حرام. بيع الخمر حرام. الدين لمن لم يكن مضطرا ويعلم من نفسه أنه لن يسدد حرام. الخمر حرام والدين في هذه الحالة حرام. طبعا لها رتب، بس هو حرام. نحن لماذا نجتنب الربا؟ لأنه حرام. الدين لمن لم يكن مضطرا ويعلم من نفسه أنه لا يستطيع السداد أو لن يسدد حرام. هذا حرام وهذا حرام. نحن تركنا الربا لأنه حرام، فلتترك الدين إذا كنت من أهل هذه الحالة. اتفق العلماء على أن من علم من نفسه عجزه عن السداد ولم يكن مضطرا حرم عليه الاقتراض. طيب هلا إذا واحد شك في قدرته على السداد، ما بيعرف، يعني مو أكيد أنا حبرجع لك، ولا أكيد أنه ما حبرجع لك، والله شاكك، يعني حتى يصير أخي، إذا صار معي برجع، ما صار شو بدك تعمل؟ مكروه في حقه الدين، ارتكب شيئا يكرهه الله ويكرهه سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
0: أما إذا كان الرجل مضطرا ويعلم من نفسه السداد، أنا 100% بقدر رجع لك وأنا مضطر، هذا يجب في حقه الاقتراض، لازم إجي أقول لك ديني، أنا أكيد حبرجع لك وأنا في حالة اضطرار. جاء في كتاب المغني لابن أبي قدامة أو لابن قدامة، قال ابن أبي موسى: لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده. لا حدا يضرب على صدره يقول أنا برجع لك أخي لو 100 مليون، أنا برجع لك ياهن، أنت معك 100 مليون؟ لا، حيجوني. أنت ثقلك المالي 100 مليون؟ لا، بس بدي أربح هلا الصفقة اللي أنا فايت فيها، صح أنا كل ثقلي مليون بس هالصفقة 100% 100 مليون حتجيب لي. لا أحد يضرب على صدره وهو حجمه ما بيساوي لا 100 مليون ولا 100 ألف ولا أقل. احمل حجمك الحقيقي، هلأ ستسمع الأفضل تجازف بأقل من حجمك. لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده، يعني لا يقدر على وفائه. ومن أراد أن يستقرض فليعلم من يسأله القرض بحاله، ولا يغره من نفسه. لحد يروح لعند واحد يقول له ديني 100 ألف بس أنا جاييني بعد شهر 300 ألف، هو مو جاي، هو عمته قالت له يا ابني أنا يمكن ساعدك، عم هو بهال يمكن بقال خلص إنه معناته عمتي حتعطيني وعمتي ميسورة حتعطيني 300. لا تروح لعند ناس تقول له ديني 100 ألف وأنا جاييني بعد شهر أو 3 أشهر 100 أو 300، إلا أن يكون فعلا حقيقة أنت إلك مبلغ مالي والآن سيرسل إليك أو أرسل إليك. ثم إن الدين أيها الإخوة ضيف ثقيل يعكر صفو حياة المستقيمين، ويترك المرء مغموما يفكر طويلا في طريقة سداده. والأصل فيه أن يكون في الضروريات والحاجيات، وليس من الصواب أن يكون لأجل الكماليات. ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشتري ما ليس عندي ثمنه. هي قاعدة اقتصادية فظيعة يا شباب. ما حدا يشتري جوال بالتقسيط أبدا أبدا، جوالك السيء المنزوع أحسن. لا حدا يشتري بنطلون جينز بالتقسيط ولا بالدين. ما في امرأة تدين ثمن ثوب عرس. منهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه. بصمد حق الجوال وبروح بشتري، بدفع نقدي، أنا ما بحب التقسيط، ما بحب حدا يديني، ولا أحد يكون له علي منه، ولا أحد يوقفني يوم بالجامع يطلع فيني تطليعة يكلمني بعينيه شيئا أبدا. لا أحتمل، لا تحتمل، لا ترضى لأحد أن يكون له عليك منه. جمع مصاريك وروح اشتري ما شئت، خلي إذا رآك في المسجد هو يرحب بك لأنك زبون تدفع. الواجب أن تتوازن شهواتنا مع إمكاناتنا المادية، ولئن زادت رغبتك في الدين فعليك بالتسويف والتأجيل إلى الأسبوع القادم ثم إلى الأسبوع الذي بعده، وستكتشف أن قطار الحياة يسير رغم أنك لم تستدن. مرات واحد بيشوف إعلام، بيشوف رفيقه معه قطعة معينة بده يشتري مثلها، حيموت إذا ما بيشتري. شفت حالك مالك قادر تضبط هواك، قول لحالك طيب الجمعة الجاية أنا بدي أتدين، هلأ ما حب الدين بس للجمعة الجاية. بس تجي الجمعة الجاية قول لحالك الجمعة اللي بعدها، حتلاقي حالك بعد جمعتين أنت ما عاد بدك هذه القطعة. وقطار الحياة يسير ولو لم تستدن. هذه هي المبادئ العامة أيها الإخوة للاقتراض في الشريعة وعند ذوي الألباب، لكننا نفاجأ في سوقنا التجاري بالديون التي تثقل كاهل الكثيرين، وبالاقتراض لحاجة وبغير حاجة، للفاقدين وللواجدين، حتى صار فينا من يعتقد أن من لا يقترض لا يستطيع أن يتاجر. أنا بعض الإخوة قالوا لي: مستحيل مستحيل تجارة أستاذ بلدين، ما بصير. شايف خطأ شائع. حتى صار فينا من يعتقد أن من لا يقرض لا يستطيع البقاء في السوق. إذا ما بتدين شو بدك تشتغل؟ ما حدا مسكر محلي وبمشي. حتى صار فينا من يعتقد أنه لا يوجد أحد في الدنيا إلا وعليه دين. فقعد تفكر هلا احنا كلياتنا اللي قاعدين هون علينا ديون هيك، بس هو من كتر ما اوهم بالدين مفكر هيك، ما بصير تجاره بلا دين، ما بصير تاجر ما يدين، ما بصير حدا بالدنيا ما عليه دين. كل الاعتقادات هذه خاطئه. ترى الرجل يملك مليونا ويتاجر بثلاثه ملايين، وقد كان كبار تجارنا يملكون الثلاثه ويتاجرون بالواحد، مع واحد بتاجر بثلاثة. تجار الفهمانين الكبار بيكون معه ثلاثة بتاجر بواحد بس، يبقون الاثنين لحفظ ماء الوجه إذا خسرت الصفقة أن يراق على الأرض، فكانت كلمتهم كلمة وسمعتهم سمعة. ترى الشاب يريد فتح محله الجديد يضع فيه من الديكورات ثلاثة أضعاف ما يملك ليبهر الداخلين بالمنظر، فيدخل نفسه في نفق دين مظلم قبل أن يبدأ العمل، حتى إذا بدأ بالعمل ولم يأته الزبائن كما كان يتوقع ترك محله بعد سنة وسافر تاركا ديونه وراء ظهره. وقد كانت أكبر متاجرنا فيها البساطة في البناء والطين والفخامة في العقل والدين، كانت أكبر متاجرنا فيها البساطة في البناء والطين والفخامة في العقل والدين. هلا لأنه ما في عقل وما في دين بده يعمل الفخامة بالمنظر، أما بالمخبر صفر، لا فهم ولا معرفة بالتجارة ولا أخلاق، بس بقول لك أخي ابهروا اضبعوا. عجيب. يقترض ثالث من أخيه مبلغا كبيرا لأن صديقه أنبأه عن صفقة صرف تدر عليه أرباحا خيالية خلال أيام، فيشتري اليوم على أمل أن يبيع غدا ليربح فيربح، ثم يعاود الشراء والبيع فيربح، فيبهره تلألؤ النقدين فيشتري ثالثا ورابعا ويبيع، لكنه يفاجأ بخسارة كبيرة في الصفقة الخامسة جاءت على الأرباح وعلى رأس المال، ورأس ماله دين فلا يدري كيف سيرده لأخيه. لقد أغراه الربح السريع فنسي احتمال الخسارة فلم يحسب لها حسابها. وعقلاء التجار يعلمون أن التجارة ربح وخسارة فيحسبون لكل حال حسابه. التاجر بيعرف أنه من الممكن أنه يخسر مثل ما ممكن أنه يربح، فبيحسب الحساب. أما هذا الصغير الذي يدخل الآن، لا لا خذها مني 100% رابحة، خذا مني ربحان انت على الغميضي، ادخل معي والواحد بتاخذون خمسة. مزبوط بالفعل، هو اول واحد بياخذوا خمسة وثاني واحد خمسة وثالث واحد خمسة صاروا 15 ورابع واحد خمسة صاروا 20، خامس واحد بخسروا 30، انكسر هلا على 20 الماضيات وعلى 10 فوقهم. كان شابا مجتهدا في عمله في 30 من عمره، جمع مبلغا متواضعا من المال هو حصيلة عمله واجتهاده، له سمعة في السوق جيدة بانضباطه وأدبه، له صديق معه نحو هذا المبلغ، خطر لهما أن يجمعا ما معهما ويسافرا إلى الصين لجلب بضائع يبيعونها فيربحان ربحا كبيرا. بعد أن سافرا ووجدا البضاعة رأيا أن الأكثر ربحا والأحسن مالا أن يملأ حاوية البضائع، ولملء الحاوية يحتاجان لمضاعفة المبلغ. اتصل كل منهما بمن يعرف من أهل وأرحام وأصدقاء ليقرضوهما، وسيردان القرض بعد شهرين على الأكثر. باين بضاعة رابحة، ننزل على الشام منبيعها بشهر شهر ونص ومنرجع لكم بعد شهرين منأخذ الربح. شحنت البضائع، لكنهما تفاجأ أنهما لم يحسبا حسابا صحيحا للضرائب الجمركية، احتاجا مرة ثانية إلى قرض جديد عشان يخلصوا البضائع. بمشقة كبيرة وببذل ماء الوجه اقترضا المبلغ ونزلت بضاعتهما إلى السوق، لكن الذي ظهر لهما أنهما لم يحسنا الاختيار، وما جاءوا به من بضاعة لم تكن منافسة، فباعوا قسما منها بربح قليل وباعوا قسما برأس المال، وقسما ثالثا بخسارة، ورابعا بالأمانة، وتعطل عندهم قسم كبير، وعلقت في رقبتيهما حقوق وديون للعباد لم يعرفا كيف يتخلصان منها. كانت لهما سمعة جيدة في السوق، لكنها الآن تغيرت. لو تاجرا منذ البداية يا شباب برأس مالهما فقط أو بأقل لأراحا واستراحا. أخي رأس مالي ما بيكفيني، اطلع على الصين. لا اطلع على الصين، خليك هون، خليك هون واشتغل على قدك. بس رفيقي طلع على الصين، رفيقك مليونير، وأنا بدي صير مليونير. مو هيك بتصير مليونير، في طريقة لتصير مليونير. تغيرت سمعتهما في السوق. لو تاجرا منذ البداية برأس مالهما لأراحا واستراحا، ولحفظوا أموال الناس وماء الوجه وسمعة العمل. أيها الإخوة، الاستدانة في غير محلها خطأ. إذا مالك مضطر وقادر 100% على السداد، ما تتدين. أنت عم تتدين في غير محلها. وإذا واحد بيناتنا أو 10 بيناتنا أو 50 بيناتنا كانوا عم يتدينوا في غير اضطرار وما عندهم يقين بالسداد، معناتها الخطبة لإلهم، وأنا عم بكتبها مشانهم ومشان أنت تستفيد وأنا أستفيد. بدك تطلع من هذه الخطبة تقرر تلاقي ترتيبة، توقف دينا جديدا ونلاقي أي طريقة لسداد الدين القديم. الآن الاستدانة في غير محلها خطأ. الصواب أن يجيب المرء على هذه الأسئلة الستة قبل الدخول في دائرة الدين. كل واحد بيناتنا بده يتدين، بدك تجاوب على هالست أسئلة اللي الآن سأعرضها عليك. إذا عندك جواب صحيح روح تدين، جواب خطأ ممنوع الدين. إذا بتخطئ بأي واحدة من دون الستة، أي خطأ، ما في تأخذ يعني 60 من 60، 50 من 60 راسب، 40 من 60 راسب، بدك تأخذ 60 من 60 بهالأسئلة الستة. كل سؤال 10 علامات، إذا بتجاوب عليهم تأخذ 60 روح الدين، ما بتأخذ 60 ممنوع الدين. الصواب أن يجيب المرء على 6 أسئلة قبل الدخول في دائرة الدين. 1، هل الشيء الذي سأقترضه أو أقترض لأجله ضروري؟ ليش بدك تدين؟ ما عندي بيت، بدي اشتري بيت، هذا ضروري. مالي متزوج، صار عمري 30 سنة، تواق جدا للزواج، خاف عن نفسي من الحرام، قدرتي المالية في الزواج ضعيفة، ذهبت إلى أسرة تقارب أسرتي، أنا محتاج إلى الدين، ضروري. صح، 10 علامات، بدك كمل 5 التانيات. بدي غير سيارتي، خطأ، ليس ضروريا، 0، ممنوع الدين. بدي درس ابني بجامعة خاصة، خطأ، ممنوع الدين. ليش رايح على الجامعة الخاصة تبع 600 ألف؟ روح تبقى معك 200، روح على 200، معك 100، روح على 100، ما معك روح على الموازي. ما معك قل له لابنك بابا نحن مو خرج تعليم خاص، تدرس بتجيب علامات تدخل للجامعة الحكومية، غير هيك أنا ما عندي. إيه بس ابن أخوك، أخوك درسه، مرتك هيك قالت لك، لأنه ابن أخوك، أخوك درسه لأنه أخوك معه مصاري. الجواب ببساطة، وأنا ما معي مصاري. السؤال الأول، هل الشيء الذي سأقترض لأجله ضروري؟ إذا نعم 10 علامات. 2، هل وقت الاقتراض مناسب؟ منيح، شغلة ضرورية، هلأ بدي اقترض؟ أنا بدي اشتري بيت، منيح، البيت حقه 1,000,000 ليرة سوري، 2,000,000 ليرة سوري، أنا معي هلأ منه 400 ألف، حبسجل على البيت، التسجيل ب200 ألف، بس حبتدين 2,000,000 لأنه حق البيت لاحقا حيطلبه. لا، مو ضرور، مو هلأ الوقت المناسب، ادفعي اللي معك قبل ما يخلصوا بشيء وتحين الدفعات، ابحث عن من يقرضك. من هلأ ابحث عن شخص يقرضك، قل له بس خلي مصاريك معك، أنا ربما أطلبهم بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة. هل الوقت وقت الاقتراض مناسب؟ إذا نعم، سؤال الثالث، ما القرار الذي ستتخذه بشأن نفقاتك بعد الاقتراض؟ ما حدا يتدين ويقول بده يرد الدين على التيسير. كل واحد بيقلكم دينوني وبرجع على التيسير، نصيحة لا تدينه. وسامحني إذا بدي أحكي كلمة كبيرة، هذا مادته العقلية ضعيفة أو مادته الإيمانية ضعيفة، إما ينوي ينصب وإما لا هو أمين، بس ما في مادة عقلية. كيف بدك تتدين مني مليون وما لك مقرر شيء بنفقاتك؟ طالع هلأ جمعة تانية إن شاء الله قبل المدارس، طالع هو ومرته أولاده على البحر يتسيرنوا، بس متدين منك مليون، اللي ماذا ستفعل بشأن نفقاتك؟ بدك تدين مني مليون منيح، شو بدك تغير؟ بدك تقلي أنا عندي كل سنة رحلة سياحية حبلغيها عشان أعطيك دينك. أنا بداوي من الصبح للظهر بشغلي، بدءا من بكرة أنا لقيت دوام تاني عشان معاش الوظيفة التاني بدي أعطيك إياه. بدك تغير نفقاتك وبرنامجك، أما ديني وبدك تضلك مثل ما أنت عم تاكل، بلاقيك بالمطاعم وبلاقيك بالملاهي، وأخي خلص ولا يهمك، حط إيديك ورجليك بمي باردة. ما القرار الذي ستتخذه بشأن نفقاتك بعد الاقتراض؟ 4، كيف سأسدد الدين؟ بدك تجاوب هلأ. الله بيبعت، كيف؟ ما بعرف، إذا ما في دين ما في دين، بدك تروح تبحث. 5، ما الخطة البديلة للسداد إن لم تنجح الطريقة الأولى؟ أنت مخطط كل شهر تعطيني 10,000، منين 10,000؟ لأنه أنا عم بشتغل، بركي هال10,000 احتجتهم، منين بدك تجيب بداله؟ بدي خطة، بدي هاي البلانيت بي، تقلي شلون بدك ترجع لي؟ لا أخي لا هيك، خلاص أخي خلاص، أي بلان بيعطوني، أعطوني مثلا أخي مصاري وبعدين خلاص خلاص، ما لكم واثقين فيني؟ أخي واثقين فيك، بس لابد من خطة عشان ترجع لنا خطة أولى وخطة تانية، لأنه يا إخواننا والله أموال الناس محترمة في الشريعة، وشهيد لم يدخل الجنة مشان أموال الناس. أنا بضغط على حالي مشان ما أتدين منكم قدر المستطاع. ما الخطة البديلة؟ آخر سؤال، كم سيستغرق سداد الدين؟ وهل أنا مستعد لذلك؟ أخيات سداد الدين لمدة 2 سنين، بدي إلا لمرتي أولادي، يا مرة يا أولاد نحن حنتدين بس 2 سنين بدنا نضيق النفقات، جاهزين؟ قال لا ما منقدر، إذا ما في دين. نصبر على أنفسنا خير من أن نجعل الناس يصبرون علينا. يا أيها الإخوة، الاستدانة بغير محلها خطأ، والصواب أن يجيب المرء على هذه الأسئلة 6 قبل أن يقترض أموال الناس، فإن لم تجب على هذه 6 إجابات واضحة فلا تقترض، ودع أموال الناس منك في سلامة، وأرح نفسك من أن يقرع بابك الدائنون. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيها عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن السعي بين الصفا والمروة. الصفا والمروة هما جبلان كانت تسعى بينهما السيدة هاجر رضي الله عنها عندما تركها إبراهيم عليه السلام، هي وولدها إسماعيل، في تلك الصحراء القافلة في القاحلة في مكة، وليس هنالك ثمة إنسان ولا حيوان، وتركها بأمر الله تعالى. واستسلمت السيدة هاجر وسألت إبراهيم عليه السلام: إلى أين تتركنا؟ الله أمرك بذلك؟ فأشار إليها النعم، فقالت: إذا لا يخيبنا. سعت عندما نفد الماء والتمر بين يديها لتطلب الماء لولدها، فسعت بين الصفا والمروة، كانت تركض فيما بينهما، ثم تصعد على جبلي الصفا والمروة لتنظر أين يكون الماء، أين يوجد الماء. لذلك عندما نسعى علينا أن نتذكر رمزية السعي والحكمة من السعي، أن يتبرأ الإنسان من حوله وقوته ويلتجئ كما التجأت السيدة هاجر إلى الله تعالى، تطلب منه المدد وتطلب منه العون، واستسلمت له سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر قصة هاجر وولدها إسماعيل قال: فذلك السعي بينهما، أي من أجل هذا نسعى نحن لنتذكر الحكمة ورمزية السعي والالتجاء والافتقار إلى الله تعالى. الصفا والمروة هما الجبلان اللذان سعت بينهما السيدة هاجر 7 مرات طلبا للماء. السعي بين الصفا والمروة عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والمالكية ركن من أركان الحج، ومعنى الركن ما إذا تركه الحاج فسد حجه ولم يصح حجه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام حين سعى. بينما ذهب الحنفية إلى أن السعي واجب من واجبات الحج، وهنالك فرق بين الركن والواجب. الركن إذا لم يفعله لم يصح الحج، بينما الواجب إذا لم يفعله صح حجه وعليه ذبح شاة. إذا عند الحنفية واجب من واجبات الحج. السعي بين الصفا والمروة يسمى سعيا ويسمى أيضا طوافا، ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا يمكن أن يسمى سعي ويمكن أن يسمى الطواف بين الصفا والمروة، ولكن السعي هي كلمة شائعة أكثر. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج عند جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنبلية، لا يصح الحج بتركه. ذهب الحنفية إلى أنه من واجبات الحج، من تركه وجب عليه ذبح شاة. يسمى السعي بين الصفا والمروة سعيا وطوافا. يشترط لصحة السعي حتى يصح السعي بين الصفا والمروة أن يكون بعد طواف، إما طواف في الحج، طواف القدوم، أو طواف الإفاضة، وبالنسبة للعمرة بعد طواف العمرة. فلا يصح إن طاف المرء طواف نفل ليس بعد طواف القدوم، وإنما كالمكي لا يشرع في حقه طواف القدوم، فطاف طواف نفل ثم سعى، سعيه غير صحيح، وعليه أن يعيد السعي بعد طواف الإفاضة. أيضا قد يظن البعض أنه يعني يجوز أن يسعى قبل الطواف، فهنالك من يسعى قبل أن يطوف، يشترط أن يكون السعي بعد طواف القدوم أو الإفاضة في الحج، أو بعد طواف الفرض في العمرة. شروط صحة السعي: يشترط لصحة السعي أن يتقدمه طواف القدوم أو طواف الإفاضة بالنسبة للحاج، وطواف الفرض بالنسبة للمعتمر. السعي بعد طواف النفل غير صحيح، إن سعى المحرم قبل الطواف فسعيه غير صحيح. مسألة: امرأة مقيمة في مكة أحرمت بالحج، فطافت قبل الذهاب إلى عرفات ثم سعت بين الصفا والمروة، ما حكم سعيها؟ الجواب: سعيها غير صحيح، لأن طواف القدوم غير مشروع في حقها، ولا يشرع السعي بعد طواف التطوع، وعليها أن تعيد السعي بعد طواف الإفاضة. مسألة: امرأة متمتعة بالعمرة إلى الحج، اعتمرت ثم تحللت من إحرامها
ثم أحرمت بالحج وطافت طواف القدوم ثم سعت، هل يصح سعيها؟ الجواب: لا يصح سعيها عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنفية والمالكية، لأن المتمتع لا يشرع في حقه طواف القدوم، وعليها أن تعيد السعي بعد طواف الإفاضة. ويصح سعيها عند الحنبلية، إذ يشرع عندهم طواف القدوم للمتمتع. ماذا لو أنك أختي الحاجة طفت طواف القدوم وتعبت واسترحت لمدة ساعتين ثلاث ساعات ثم سعيت بين الصفا والمروة، أو تعبت فأجلت السعي بين الصفا والمروة إلى اليوم الثاني، هل يجوز؟ الموالاة بين الطواف وبين السعي بين الصفا والمروة سنة عند جمهور الفقهاء وليس بواجب أو ليس شرط صحة، بينما ذهب المالكية إلى أنه شرط لصحة السعي أن يوالي الطواف، طواف القدوم أو الإفاضة إن أخر السعي، الطواف ثم صلاة ركعتين عندهم ثم مباشرة السعي عندهم. لكن عند الجمهور، وقد رجح كثير من أهل العلم مذهب الجمهور، لا يشترط الموالاة بين الطواف وبين السعي حتى يجوز له أن يؤخر. طاف يجوز له أن يؤخر السعي عدة أيام، المهم أن يكون السعي بعد طواف، لا يشترط الموالاة، المهم أنه طاف للقدوم. طبعا بعد طواف صحيح، إما فرض وإما سنة، أما طواف النفل فلا يعتبر السعي بعده. طاف يجوز أن تؤخر يوم يومين ثلاثة أربعة، خصوصا إذا كانت متعبة. الشرط أن تسعى قبل الوقوف بعرفة. لا يجب الموالاة بين الطواف والسعي عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية، بل هو من المستحبات. يجوز للحاج أن يطوف في يوم ويسعى في يوم آخر بشرط أن لا يتخلل ذلك الوقوف بعرفة. بعض الحجاج يسعون بعد طواف القدوم ثم يعيدون السعي بعد طواف الإفاضة، يقولوا زيادة الخير خير، لكن هذا غير صحيح بالنسبة للسعي. زيادة الخير بالنسبة للطواف، الطواف عندنا طواف نسك من مناسك الحج، الإفاضة، الوداع، القدوم، وعندنا طواف نفل، أي كلما أراد يجوز له أن يطوف. أما بالنسبة للسعي فإنه نسك من مناسك الحج، ليس هنالك سعي نفل، لا يشرع أن يعيده. إن أعاده يعني لا يأثم، ولكن لا يسن أن يعيد الحاج أو المعتمر السعي مرة ثانية إذا سعى مرة أولى. من سعى بعد طواف القدوم لا يسن له إعادة السعي بعد طواف الإفاضة. من شروط صحة السعي أن يرتب الذي يسعى الحاج أو المعتمر، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة. يبدأ أول شوط من أشواط السعي بالصفا، ينتهي هذا الشوط بالمروة. يشترط لصحة السعي أن يرتب الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. أيضا من شروط صحة السعي أن يستوعب الحاج أو المعتمر المسافة كاملا بين جبلي الصفا والمروة، فلا يجوز أن ينقص ولو بخطوات. لكن اليوم الطريق مهد، كان هنالك جبلان، فيما بعد مهد هذا الطريق فجعل جزء كبير من جبلي الصفا والمروة طريقا ممهدا مستويا. اليوم لا يجب على الحاج أو المعتمر أن يصعد على قمة رابية الصفا أو قمة المروة، وإنما يشترط أن يخطو بقدمه على أول يعني على هذه الرابية ولو بخطوات. يشترط لصحة السعي أن يستوعب الحاج أو المعتمر المسافة التي بين الصفا والمروة. لا يشترط على الساعي الصعود إلى نهاية جبلي الصفا والمروة، بل هو من سنن السعي ويجوز الاكتفاء بالصعود إلى بدايتهما. يشترط لصحة السعي أن يسعى سبعة أشواط الحاج أو المعتمر، البداية من الصفا إلى المروة يحسب شوط، من المروة إلى الصفا شوط ثاني، من الصفا إلى المروة شوط ثالث، وهكذا. أعرف بعض الحجاج أو المعتمرين لا يعرفون هذه المعلومة، فيسعون سبعة أشواط بين الصفا والمروة وبين الصفا شوط يحسبونه، وهكذا، فتصير عندهم 14 شوطا، وهذا يعني إتعاب للحاج أو المعتمر من حيث لم يأمره الله تعالى. لذلك سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا حتى يتم سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة.
يشترط لصحة السعي أن يكمل الحاج أو المعتمر 7 أشواط اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا واحدا، والرجوع من المروة إلى الصفا شوطا ثانيا. بعض الحجاج أو المعتمرين يجدون مكان السعي مكتظا، فيقولون نسعى من داخل المسجد الحرام على محاذاة المسعى، يعني لا يدخلون بمكان المسعى مكان السعي، ولكن يعني يسعون على محاذاته من داخل المسجد الحرام أو من خارج مكان المسعى. هل يجوز هذا؟ طبعا لا يجوز، يشترط أن يكون السعي في مكان السعي، ولا يجوز أن يسعى الحاج أو المعتمر خارج المسعى، سواء ضمن المسجد الحرام أو خارج المسعى من جهة السوق. إذا سعى الحاج أو المعتمر بمحاذاة المسعى من خارج المسجد الحرام أو من داخله لم يعتد بسعيه. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، سنتحدث بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة عن الوقوف بعرفة. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج فقه المرأة في الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: الأمور تمام يا فندم، أول سفين ضربناه في مجموعة صخر.
2: طب بس وضح لي إيش اللي عملته بالضبط.
1: بتقدر تقول يا فندم إنه هلقيت إحنا ربطنا واحد داخل إمبراطورية صخر بيشتغل لحسابنا، حيوفينا في المعلومات أول بأول.
2: ممتاز، هذه خطوة حلوة، بس دير بالك بدك تشتغل وانت صاحي.
1: لا لا لا لا تقلقش، أنا مزبط أموري معاه.
2: يا أبو صهيب بدناش هذا اللي انت شغلته يكون اشتغل على الحبلين.
1: عندي يا فندم عندي.
2: خلص على بركة الله.
3: طيب يا عم أبو بهجت، بدك مني شيء عشان بدي أروح؟
4: الله يسهل عليك، يعطيك ألف عافية.
3: يلا يا رجب.
5: ايش بدك مني؟ ما قاش دخل بالمارة انت. انا بديش اروح، بدي بعتان بعديش. انا اليوم كسر انا من كثر التعب، وانت تروح على ابو خالد وتيجي.
3: ولك تعال عشان اوصلك يا هبل، بدنا نروح.
4: سيبه عشان بدي خليه ينظف شوية.
3: لا يا معلم، النظافة هذه علي. اذا بدك نظف المخزن سيبه لبكرة، انا بتأخر لي شوية وبنطفه على اخر.
4: ولو المخزن عليك، انا هخليك تنظف المخزن بكره وتتاخر وتسكر لحالك. انا مأمن لك يا زلمه، بس انا بدي رجب هنا يعني ينظف من تحت البسطه من عند الميزان، يمسح بس الزوايا، هذه الشغلات. انت توكل على الله ما يهمكش، خلص روح.
3: طيب السلام عليكم.
4: استنى، هاي في عندك في التلاجة ظرف جناحين، خذوا تعشى فيه انت وهالولاد.
3: خيرك مغرقنا يا معلم. ها والله لسه عندي في الدار، لسه موجود. انا كل يوم بدي اروح معي اغراض.
4: توكل على الله، توكل على الله، بس خلي الأولاد يأكلوا.
3: الله يكرمك يا معلم، وإن شاء الله ربنا يديمك علينا هيك وخيرك يضل موجود.
4: خير الله كله يا خميس، خير الله.
3: ناولني يا رجب، ناولني الظرف من الثلاجة.
4: أنت فوت وخذ الظرف، المحل محلك يا خميس.
3: الله يكرمك يا سيدي.
4: حبيبي يا خميس، الله يسعدك. إيش تمام؟
3: يسلم ويديك. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام والرحمة والإكرام. رجب تعال عندي.
5: ايش بدك؟ انا لحقت، انا ما كنتش وقت غديت ولا افطرت، وطاقه تقول لي روح نظف. تعال نظف، روح حط رجلين جاج وجيب ورق وجيب سفاير وجيب ظهور، واختش عم بدي اكل.
4: ولك يا نصاب، احنا جبنا للغدا 3 دجاجات، انت لحالك اكلت منهم 2، العصر تغدينا. اهي سيره، بدك ضلك تاكل.
5: وما استرجعان انا، ليش استرجعان؟
4: بدي اعطيك هلقيت ظرف جناحين زي ما اخذ خميس. بس ايش بدي اقول؟
5: انا ايش بدك تقول؟ قول، انا هاي موجود.
4: خليك في المحل شويه، بدي اصل مشوار واجي.
5: وين بدك تروح؟ الدنيا لي، مش بدنا نسكر المحل.
4: ولك اقعد شويه، جايك بس 5 دقائق.
5: وانا قاعد اكل اشي؟
4: هاي الدجاج عندك، كله لي اذا بدك تاكل.
5: طيب خلاص باكله في الدار، بس ما تطولش.
4: ماشي يا رجب ماشي.

0: وتحز في نفسه ويزعل ويقول أبو باشا تمخوني، أنا مش جاي أسأل عن سعر الدجاج وكيف جاب لك الدجاج، أنا بس جاي أسأل على إنه كيف الدجاج كان.
1: لا ما شاء الله محترم وكويس، وانت عارف احنا بناخد شيء من عندك ابو بهجت.
0: الله يكرمك، المهم ما تجيب السيره له.

0: ماك بتحك في راسك ابو بهجت، ايش الدعوة؟ وين كان رايح؟
1: اسمع رجب،
0: معي بسمع، انا قلت لك اطرش،
1: ركز معي، هلقيت انا بدحكي كلام جد، خلص ركز معي وسيبك من الهبل يا رجب.
0: طيب عيني واقف وقاعد بستنى فيك احكي.
1: رجب، لو اجا واحد وسرق جاج من محلنا وانت شفته، ايش بتعمل؟
0: وبتصرع اخويا كرم، بقول له جيب الدبابات والجرافات وجيب الطيارة الكبيرة، وكرم يمسكوا كراشنيت ويمسكوا رشاشات وطب طخ في الجاج، يمرطوا الجاج كله ايته، وبعدش يمسكوه يحبسوه.
1: يعني يا رجب، معنى كلامك انه انت بتخاف على المال كويس وبهونش عليك في حد انه يسرقنا، صح؟
0: وافيش مين بيسرق ولا واحد بيسرق، بدك كان ابيت انا عند الجاج مظلني صهران انا وياهم، جبل كيلو فستق وكيلو عن جمل وكيلو اللوز وكيلو كاشو مقطم، وانا بضلني طول الليل، واي حرام بيجي بقول ايش بدك، بقول لك اسرق جاجتين، بعطيه جاجتين بخبطه كاف وبقول له روح، بعدش بتصل على الشرطه وبتصل عليك.
1: ما شاء الله عليك يا رجب، على هيك احنا نروح نفخوض معنا. يا راجل بدي اياك تركز معي شوي.
0: ما ايش بدك قول لي؟
1: بدي اياك تراقب خميس.
0: كيف اراقبه يعني؟
1: بكره انا وياك بدنا نروح قبل الموعد بساعه، تمام؟
0: تمام 100%.
1: وبدنا نسيب خميس في المحل ينظف ويسكر لحاله، تمام؟
0: او انا بديش انظف؟
1: انت بتكش تنظف، بدي اروح انا وياك.
0: خلاص بروح انا وياك، وبعدين
1: بدي اياك تلبدلي في شارع من الشوارع لحد ما خميس يروح، وبتشوف اذا كان ماخد اي غرض من المحل او لا، واذا كان ماخد اي غرض شوف وين بده يروح فيه.
0: واتصل على الشرطه؟
1: تتصلش على الشرطه، انت شوف لايش بياخد من المحل وين بيروح.
0: وبعد هيك ايش اعمل؟
1: رقم مسجل عندك مكتوب علي ابو بهجه الدكانه، بترن علي وبتحكي لي وين هو بالضبط.
0: انت بتكون في الدار، بدك تيجي تقعد ساعتين لما تيجي وبكون هو مخلص.
1: لا، انا بدي اكون قاعد عند ابو رمزه تبع الموز، بديش اروح.
0: خلاص تمام 100%، ولا يهمك. بدك تعطيني هديه؟
1: اللي بدك اياه، راح اعطيك احلى هديه، بس بدي اياك تراقب لي اياه قبل ما نظلمه.
0: طيب خلاص تمام.
2: يا حرب حرب.
3: ايوه يا معلم جاي.
2: قرب قرب يا حرب عندي.
3: يا معلم ايش؟ رح نبدا الشغل؟
2: اسمعني يا حرب منيح، بدي اياك تفتح مخك.
3: توكل على الله يا معلم، مركز معك 100%.
2: في صفقة كبيرة جاي، هاي اذا صرفناها راح نرتاح سنة بعديها، يعني حرب راح تكون ضربة العمر.
3: جاهزين يا كبير جاهزين، اصلا احنا من زمان يا معلم بنستنى في ضربة زي هيك.
2: علشان هيك يا حرب بدي تزبط لي الشغل وتزبط لي الشباب وتزبط لي المكان، وتكونوا جاهزين عن نقرة.
3: طول عمرنا جاهزين يا معلم، بس انت اعطينا الاشارة.
2: هاي نعطيتك الاشارة يا حرب.
3: طيب يا معلم سين سؤال.
2: احكي يا حرب.
3: البضاعة اللي بدها تجينا، بدها تجينا من البحر ولا من البر؟
2: هذا مش شغلك يا حرب، انت شغلك تدير بالك على المجموعة اللي معاك والبركسات والسيارات، والعينين يا حرب يكونن مفتحات 24 ساعة، سمعت؟
3: تحت الامر يا كبير.
4: ايش يا معلم حرب؟ بشوفك كنت في اجتماع مع معلم صخر.
3: صحيح.
4: طب طمنا ايش فيه؟
3: كيف هلقيت يا حدون، كيف الشغل في الطريق.
4: يعني هلقيت بدنا نشتغل؟
3: مش هلقيت يا غبي، مش هلقيت، هلقيت يا حدون بدي اياك تنظف البركسات وتفقد السيارات منيح.
4: يعني البضاعة بدنا نحطها في البركسات؟
3: ولك انت ليش اسئلتك زادت عن حدها؟ ايش قصتك؟ فهمني.
4: مش انت بتقول لي ننظف البركسات؟ معناتها ان احنا بدنا نحط البضاعة فيها.
3: انت يا حردون مالكاش دخل، المسؤول عن البضاعة او وين بدنا نحطهن لمعلم صخر، انت عليك تنظف البركسات وتفقد السيارات بس.
4: حاضر يا كبير.
3: انت يا حردون هاليومين هدول مش عاجبني، اسئلتك زايدة عن حدها.
4: معلش اعذرني يا معلم، عشان بحب الشغل انا.
3: اللي بحب الشغل يا حردون بيسألش كتير، بينفذ وبس.
5: يعني انت بكرة يا رجب بدك تروح من الشغل قبل بساعة وتتخبى في الشارع الضيق اللي على قبال المحل؟
0: بدي اضل متخبي وبدي اتلتم، البس حطة والبس سويتر والبس الطاقية زي تحت المافيا، وضلني استنى في مين في خميس.
5: طب ليش؟ هو خميس عمل اشي مش كويس؟
0: المعلم قال لي بدك تراقبه عشان المعلم راح على شو اسمه على برمزي تبع الفواكه، وانا ما اتصل عليه على طول عشان هو خايف يكون خميس بسرق شو اسمه مصارين دجاج.
5: مصارين دجاج؟ ما انتوا المصارين بترموهم في الزباله يا رجب.
0: لا بسرق دجاج بسرق دجاج.
5: طب انت شفته بسرق يا رجب؟
0: ما شفتوش، انا ما ليش دخل، بس هو عشان بايع على ابو خالد دجاج في نص الليله. بصرا من وين جاب الدجاج؟
5: اسمع يا رجب، احنا ملناش دخل في الناس، انت بتدير بالك على شغلك وبس.
0: والمحل هذا ابو بهجت قال لي هذا مكان رزق تبعك وداك تحافظ عليك كانه محلك.
5: ما انا خايفه تروح تظلم الزلمه وما يطلعش حرامي.
0: ايش دخلني ابدا، ظني متخبي قاعد في الشارع بدي اشوف بده يسكر المحل وين بده يروح وايش بده ياخذ معاه.
5: خايفه من هالموضوع يا رجب، اصلا احنا ايش دخلنا؟
0: انت ما كيش دخل بالمرض شغل الزلام مع بعض. انت خليك على شقه، ها عملتي عشاء؟
5: عملت لك طنجرتين ملفوف
0: بس.
5: عملت لك قدره رز هالقد رطل ونص فلفلت لك.
0: باكل كل هيته بدون ما اقول احم اطول باكله، وانا بحب الاكل اكتر.
5: ما هو في كمان صدر مفتول مليان يا رجب تبع امبارح.
0: خلاص ماشي حالي فيه، في نص الليل تعملي لي عشاء. طيب
5: ماشي يا رجب، ماشي، صحتين وعافيه.

0: خد ابو رامي السيخ الكباب من ايدي بس.
1: حبيبي اصحى والله زمان يا معلم صخر، يا ريت زمان وقف الشغل عشان نقعد هيك قعدات.
0: ولسه يا ابو رامي حنقعد كمان وكمان كمان ونعمل اكتر من هيك. حردون شهل ودي السيخ الكباب هذا لعمك ابو رامي. يلا
1: لا لا فيدك حض الله هاي قدامي.
2: اتفضل يا عم ابو رامي اتفضل.
1: يسلم وديك حبيبي حردون.
0: يا حرب. اه يا معلم. حط كولا قدام عمك ابو رامي وانا هتلي فيروز يا حرب. انت والحردون والبس والاقرع بتاخدوا العشاء وبتتعشوا برا ماشي؟
3: ولا يهمك يا معلم.
0: بخصوص امجد يا ابو رامي ودي يضل عندك ولا يطلع يتعشى معاهم؟
1: لا معاهم بعينك الله يا امجد، اطلع اتعشى مع الشباب وتعرف عليهم عشان بدي اشوف الكبير عن فراد.
4: ولا يهمك يا كبير.
1: اه يا معلم طمنا، هذه العشوة في وراها اشي.
0: كل الخير يا ابو رامي، الخير كله ورا العشوة هذه.
1: يعني معنات كلامك انه في رزقة.
0: صحيح يا كبير، ورزقة كبيرة حنقعد بعديها اقل حاجة سنة كاملة.
1: ربها طب طمنا على التفاصيل.
0: هذه التفاصيل يا ابو رامي لا هي عندي ولا عندك، التفاصيل كلها عند المعلم الكبير اللي فوق اللي محدش بيعرفه.
1: طيب بس اعطيني النبذة عن نوع البضاعة.
0: خد عندك ابو رامي.
3: يا حردون هات لك سخين لامجد،
2: ما انا طول القعدة بشو بعطيكم ما اكلتش ولا سيخ.
4: اي لا هيك انت يا حرب ازعلت الحردون.
3: انت بتصدقه هو قاعد بشوي ما شفتوش انت بعطينا سيخ وبلدع تلاتة.
4: اي لا حرام عليك، قال يا حردون
2: انت شفتني يا امجد باكل؟
4: والله بصراحة يا حردون ما شفتك، انا شفت البس قاعد بياكل.
5: وقتيش شفتني وقتيش؟ انا كنت اولي النار.
3: انت هيك يا امجد ازعلت البس، خلاص يا بس روح جيب فحم، روح جيب فحم.
5: خلاص سقيت بروح بجيب فحم.
4: الا صحيح يا حرب، ايش هذه الاسماء اللي عندكم حردون وبس واقرع؟
3: هذول اسماء حركية اسهل من الاسم الحقيقي.
4: طيب يا حرب وانت ليش مش مسمي حالك اسم حركي؟
3: انا اسمي لحاله قضية، بدك اعفش من اسم حرب؟
4: اي والله قولتك اسمك لحاله قضية فعلا.
3: يا راجل سيبنا من هالاسامي، كل كل توكل على الله.
6: ايه كنت بدي اسألك يا خميس.
7: ايش؟ لا تقولي لي ناقص سمنة ولا سيرج ولا خبز ولا سكر.
6: لا بدي اسألك في اشي تاني.
7: اسألي.
6: شفت 150 شيكل في جيبة جاكيتك.
7: إيه انت بتفتش فواعية من وراي؟
6: يا ابن الحلال اللي جيت بدي اغسل فتشت فيها لسه حيكون فيها اوراق ولا حاجة ولقيت 150.
7: طب وينهم وينهم؟
6: هايهن محطوطات على الطاولة.
7: هاتيهم هاتيهم.
6: طيب انا لما قلت لك بدنا مصاري قلت لسه ما قبضناش، من وين جبتهم؟
7: هدول مصاري البيع بضلهم معانا عشان بكرة الصبح لما ننزل على المحل ونفتح يكون معنا سيولة عشان نبيع الناس.
6: آه فكرت مشتغل شغل تاني.
7: لا يا أختي ما اشتغلتش لا شغل تاني ولا ثالث.
6: طيب كيف أبو بهجت معاك؟ إن شاء الله كويس.
7: وليش ما يكونش كويس؟ إحراثة بنحرط يعني 13 ساعة بنشتغل في اليوم.
6: يلا معلش تحمل تحمل، بكرة إن شاء الله بترتاح وربنا بيكرمك.
7: أنا عارف الحياة كلها تعب.
8: يلا يا رجب يلا خلينا نروح، خميس دير بالك على المحل زي ما اتفقنا.
9: طب خلينا معلم انا اضلني انظف معاه.
8: رجب
9: مالك بتقص على شفايفك وبتغمزني في عينيك ايش فيه؟
8: ولك الله ينكبك انا بغمز لك في عيني، ولك امشي خلينا نروح حرام تروح لك بدري يوم.
9: طيب عين بتنظف كويس يا خميس؟ طيب
7: انا بديش حد يقول لي نظف، هذا المحل محلي سامع؟
8: يا عيني عليك والله انك ابن حلال يا خمس. يلا يلا يا رجب يلا. شايف الشارع هذا يا رجب؟ البت فيه من غير ولا نفس، وانا بدي اروح اقعد عند ابو رمزي. بتراقب منيح وبترن علي على طول لو شفت اي حاجه.
9: طيب خلاص ولا يهمك، ازعق عليه ولا اضلني راقب فيه بدون ما احكي.
8: ولا كيش تزعق عليه الله يهدك، ولا كيك بننكشف.
9: طيب خلاص ولا يهمك.
7: يا عيني عليك، هيك الساحة فضيت لي. القفص اللي حطيته على شقة فيه 10 دجاجات، هدول بدي أذبحهم وأسلخهم وأروحهم معايا. وقصتك يا أبو خالد بدي أرتاح منها، بدي أبيع لناس بعاد عشان ما نكشفش.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي ساعة الصف. ساعة الصف. ساعة الصف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى. طريق الهدى. طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بحمد الله تعالى ضمن برنامجنا طريق الهدى. يسرني أن أجدد اللقاء كذلك، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا ومرحبا بكم معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: فضيلة الشيخ، بعد أن استعرضنا ما أمكننا استعراضه من مظاهر ضعف الإيمان وقلنا إنها كثيرة وقد تكون لا تحصى، الآن ننتقل للحديث عن أسباب ضعف الإيمان كي نحاول أن نتجنبها. فهل هي كثيرة ولا تحصى؟
4: هي كثيرة، لكن يمكن أن تعود إلى زمر كبيرة.
3: نعم.
4: ولعل من أبرز أسباب ضعف الإيمان أن يبتعد المسلم عن الأجواء الإيمانية.
3: نعم.
4: نحن في آخر الزمان كما أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام،
3: عليه الصلاة والسلام،
4: فقد روى عن ربه في الحديث الصحيح أن عبادة الله في الهرج كهجرة إليه. وفي بعض الآثار النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق لأحبابه، فقال أصحابه: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. طبيعة الحياة المعاصرة أن كل شيء في الحياة يدعو إلى المعصية، يعني النساء في الطريق كاسيات عاريات مائلات مميلات، هناك رغبة شديدة في كسب المال دون النظر إلى طريقة كسبه. ولعل من أبرز مظاهر الفساد في المجتمع حرية في كسب الأموال من دون ضابط، وحرية في ممارسة الشهوات من دون ضابط. يعني لو حللت مجتمعا فاسدا في أي مكان في العالم وأردت أن ترجع فساده إلى أسباب كبرى، لا تجد إلا هذين السببين: حرية مطلقة من دون ضوابط، من دون مكابح، من دون منهج، من دون قواعد، من دون منظومة قيم في كسب الأموال، وحرية مثلها في ممارسة الشهوات. لكن الله عز وجل حينما أودع فينا حب المال رسم لنا قناة نظيفة لكسبه المشروع، وحينما أودع فينا حب النساء أيضا رسم لنا قناة نظيفة لممارسة هذه الشهوة. وأكبر دليل على ذلك أن الله عز وجل يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف الذي يؤكده علماء الأصول أنه من اتبع هواه وفق هدى الله فلا شيء عليه. الإسلام هو الحياة. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ولعل هذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى بقية الله خير لكم، يعني كأن الشهوة فرجار يمكن أن يفتح 180 درجة، لكن منهج الله عز وجل سمح لك ب80 درجة فقط. يعني في أي موضوع هناك شيء مشروع، هناك شيء حلال، هناك شيء يرضي الله، هناك شيء مباح تفعله ولا شيء عليك، تفعله ولا تشعر أنك ابتعدت عن الله، تفعله وبإمكانك أن تصلي صلاة متقنة بعده لأنه ضمن المنهج. فنحن بنظرة واقعية شئنا أم أبينا يتضح لنا أن هناك فسادا عريضا في المجتمعات المعاصرة، ليس في بلادنا بل في كل البلاد. ذلك أن الأرض كلها أصبحت، كانوا يقولون قرية صغيرة، ثم قالوا بيتا، وأنا أقول الآن غرفة. فكل مظاهر الفساد في العالم عممت في كل بقاع العالم. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذه الحقائق المخيفة في آخر الزمان، فذكر أن يعني المسلم عليه أن يفر بدينه إلى شاهق، أن يبتعد عن أماكن الفساد، أن يأوي إلى بيت الله، أن يأوي إلى بيته، أن يكون نقيا طاهرا بعيدا عن دنس الشهوات. ومن أجمل الأدعية التي أدعو بها أحيانا، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، وأخرجنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات. فلعل من أكبر أسباب ضعف الإيمان أن المسلم يعيش في أجواء غير إيمانية تدعوه إلى المعصية، تغريه بالمعصية، تسهل له المعصية، تحسه على المعصية. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني أصاب كبد الحقيقة حينما قال كيف بكم إن لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ نعم. قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ وهذا من أشد ما يعانيه المسلم. فالمسلم حينما يعيش في أجواء لا ترضي الله، النساء كاسيات عاريات، المال الحرام سهل جدا كسبه، المال الحلال يصعب كسبه، في أجواء فاسدة. فكلما اندمج المسلم في هذه الأجواء الفاسدة انعكس على إيمانه وضعف إيمانه، بل انطفأت شعلة الإيمان في قلبه. فلا بد للمؤمن أن يكون حكيم نفسه، لا بد من أن يشحن نفسه من حين إلى آخر. لا تكفي خطبة الجمعة، لا بد من أن يختار مسجدا ينتفع من خطيبه، ولا بد من لقاء مع أخي المؤمن، لا بد من مذاكرة كتاب علمي، لا بد من تلاوة قرآن، لا بد من تفهم حديث، لا بد من أن يقرأ عن تاريخ الأبطال المسلمين، عن بطولاتهم، عن ورعهم، عن رحمتهم، عن شجاعتهم. أما أن يعيش بمسل ساقطة هي مشكلة كبيرة جدا. يعني نحن في حياة المسلم دائما شخصية يتمنى أن يكونها، وشخصية يكره أن يكونها، وشخصية يكونها. فقل لي من هي الشخصية التي تتمنى أن تكونها؟ أقول لك من أنت. من هي الشخصية التي تتمنى أن تكونها؟ أقول لك من أنت. فإذا كان يعني كما يسمونهم نجوم المجتمع ليسوا على نجوم،
3: في كل يقولون المثل الأعلى لفلان.
4: نعم. إذا كان نجوم المجتمع أناس غير منضبطين بالشرع، متفلتين، بل لعل من وجوه بطولتهم أنهم متفلتون، بل لعل مظهرهم يغري لكن حديثهم وقيمهم ومثولهم لا ترضي الله عز وجل. إذا كان هؤلاء هم القدوة فالمشكلة كبيرة جدا. فالمسلم حينما يبتعد عن الأجواء الإيمانية، الأجواء الإيمانية يجدها في المسجد، الأجواء الإيمانية يجدها في إخوانه المؤمنين، الأجواء الإيمانية يجدها عند الصالحين، عند الرجال الذين تقربوا إلى الله، الذين عرفوا الله، الذين انضبطوا بمنهج الله، الذين اصطبغت نفوسهم بالكمال البشري. هؤلاء إن عاشرتهم اقتبست من فكرهم النير ومن أخلاقهم العالية ومن قلبهم المفعم بالرحمة والإحسان والتواضع والعطف وما إلى ذلك. فأي ابتعاد عن الأجواء الإيمانية يسبب ضعف الإيمان. في شيء بالإنسان دقيق جدا، أنا لا أقول لك إن كل الناس هكذا،
3: أود أن أقول ألا ترون معي أن هناك استثناءات كثيرة،
4: لكن الخط العريض في المجتمع هكذا. استثناءات كثيرة جدا فيه، إنه في كل عصر هناك أناس عرفوا ربهم وابتعدوا عن هذه الأجواء وزهدوا في هذه الدنيا التي تبعد عن الله عز وجل، ولكن هؤلاء قلة. يعني في آخر الزمان المؤمنون الصادقون قلة، والدليل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلونك عن سبيلي، يعني معناها الأكثرية مبتعدون عن الدين. فالبطولة أن تكون مع الأقلية الملتزمة، مع الأقلية المتفهمة، مع الأقلية العارفة بربها، مع الأقلية الطائعة له، مع الأقلية المتألقة حينما تتصل بربها. النقطة الدقيقة هو أن الإنسان ابن بيئته. إن الخط العريض في المجتمع الإنسان تحركه معطيات البيئة، لكن قلة من الناس بذل أن يتأثروا بالبيئة يؤثرون بها. حدثنا أستاذ في الجامعة مرة، هو أستاذ علم النفس، قال إذا صح أن الإنسان ابن بيئته وابن محيطه وابن وراثته وابن أبويه وابن ثقافته وابن وعدد أكثر المعطيات التي تؤثر في شخصيته، فإنه يصح أيضا أنه ابن نفسه. فالمتفوقون لا يتأثرون بل يؤثرون. وعظماء العالم ماذا فعلوا؟ غيروا ملامح البيئة،
3: أثروا في الناس.
4: الأنبياء ماذا فعلوا؟ بربع قرن تغير وجه الأرض بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا امرأة مات أخوها في الجاهلية الخنساء، ملأت الدنيا بكاء وكل شعرها شعر رساء لأخيها صخر. بعد أن أسلمت وعرفت ربها مات أربعة من أولادها، فما زادت عن أن قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن ألتقي بهم في مستقر رحمته. فالإسلام يبدل الإنسان تبديل جوهري، لأنه لولا هذا التبديل لما كان هناك من قيمة لهذا الدين إطلاقا. وأنا أقسم بالله لو أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فهموا الدين كما يفهمه بعض المسلمين اليوم، والله ما خرج الدين من مكة، من مكة لم يخرج ولم ينتشر في الآفاق. فالذي أتمناه على الإخوة المستمعين أن هذا المسلم ما دام مع كل شيء متفلت، مع كل شيء فيه معصية، مع كل بعد عن الله، يعيش هذه الأجواء ويندمج معها وينسجم معها ويحبها ويؤثرها على طاعة الله، نقول له الطريق إلى الله غير سالكة ما دمت هكذا.
3: نعم.
4: لن تكون الطريق سالكة إلا إذا ابتعدت عن هذه الأجواء الموبوءة والتحقت بالمؤمنين الأطهار.
3: هنا نتحدث عن علاج هذا السبب من أسباب ضعف الإيمان. سنتطرق إلى ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى. إذا من أبرز أسباب ضعف الإيمان الابتعاد عن الأجواء الإيمانية. فما قولك بالذي هاجر إلى ديار غير ديار الإسلام وهناك تمسك أكثر فأكثر بالإسلام؟
4: هي حالات يعني لا أقول إنها حالات طبيعية، حالات نادرة، إلا أن هذه الحالات سببها كما يلي. أنا أفسر هذا الأمر كابن عاق لأبيه، فهو يسيء لأبيه لكنه سمع من بعض خصوم والده كلاما عن أبيه لم يحتمله، فأصبح عنده ردة فعل عنيفة جدا، فكان هذا الذي استفزه وتحدى أباه سببا في عودته إلى طاعة أبيه. قد تجد افتراءات على الإسلام لا تحتمل هناك، وقد تجد تفلت لا يحتمل، يعني كل أنواع الفساد قد يجدها الإنسان بشكل لا يحتمل في أماكن بعيدة عن بلاد المسلمين، فعندئذ يشعر بقيمة دينه وبضدها تتميز الأشياء. يعني الإنسان أحيانا لا يعرف قيمة بلده ولا قيمة دينه ولا قيمة أمته ولا قيمة العلاقات الاجتماعية التي تسود مجتمعه إلا إذا رأى مجتمعا آخر. يعني مثلا نحن في بلادنا في الشرق الأب مقدس والابن يعني شيء ثمين جدا، فأكثر آباء المسلمين يعني يحرصون على أبنائهم وعلى تزويجهم وعلى تأمين أعمال لهم، بينما تجد الأب هناك أنجب هذا الولد وتركه، اذهب اشتغل اعمل كما تريد ذكرا كان أو أنثى. فهذا الترابط الأسري شيء ثمين جدا نراه في بلادنا، وهو بقية من دين، يعني هذا الذي بقي من ديننا بقي من رحمتنا بقي من تعاطفنا بقي من تواصلنا، شيء متميز جدا أمام المجتمعات التي ضاعت فيها كل القيم. لذلك يعني هؤلاء الذين يأتون إلى بلادنا من بلاد بعيدة يشعرون أن بيننا روابط قوية جدا. قال لي مرة أحدهم: اللي عندكم شيئان أساسيان، الحب فيما بينكم والروحانية في دينكم، وهذه نفتقدها نحن هناك. إن الذي أريد أن أؤكده أن البيئة لها تأثير كبير في الخط العريض من المجتمع، والاستثناء الذي بينته قبل قليل من أن بعض الأشخاص العظام يؤثرون ولا يتأثرون هذا استثناء، لكن لا ينسحب على كل أعداد المجتمع.
3: صحيح.
4: لذلك لا بد من أن تحيط نفسك ببيئة إسلامية، ببيئة منضبطة، ببيئة تخاف الله، ببيئة تحب الله ورسوله، ببيئة الخلق شيء مقدس فيها.
3: والمرء على دين خليله
4: فلينظر أحدكم
3: من يخالل.
4: لذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، في معنى نصوص كثيرة جدا قرآنية ونبوية تؤكد أنه لا بد من أن يكون ولاؤك للمؤمنين وأن تكون معهم وأن تحبهم وأن تعطف عليهم وأن تكون في خدمتهم حتى تقتبس من إيمانهم ومن ورعهم ومن رحمتهم ومن خلقهم الفاضل. هذه النقطة الأولى.
3: فضيلة الشيخ، هناك منحا آخر في هذا الموضوع. إذا كنت من المؤمنين الملتزمين وترى في نفسك قوة إيمان وأحدهم من أصدقائك أو معارفك ضعيف الإيمان ينغمس بعض شيء في المعاصي وهكذا، هل تنأى جانبا عنه أم تظل على علاقة به على رجاء أن تصلح حاله؟
4: والله المؤمن القوي يلتقي مع جميع الناس ومع كل الأصدقاء، لأنه واثق من قوة إيمانه وواثق من بيانه. المؤمن معه حجة، ألم يقل الله عز وجل: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. فالمؤمن معه حجة أساسا، يقال: ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه. فمؤمن معه حجة، معه بيان، معه منطق، أو معه تصور دقيق للكون وللحياة وللإنسان، حجم الإنسان، مكانة الإنسان، هدف الإنسان، رسالة الإنسان. فلو أنه مؤمن اهتدى إلى الله عز وجل هداية كبيرة وله أصدقاء في الجاهلية. أنا أرى أن من واجبه أن يكون معهم كي يأخذ بيدهم. إلا أنني أحذر هذا الأخ الكريم أنه إذا التقى بهم وشدوه إلى مستنقعهم أو شدوه إلى بيئتهم التي لا ترضي الله ينبغي أن يبتعد عنهم.
5: صحيح.
4: أما إذا أمكنه أن يشدهم إلى ما هو عليه ينبغي أن يكون معهم. لعبة شد الحبل هي الضابط في هذا الموضوع.
3: وقلت مع الرجاء بأن يصلح حاله. نعم. يعني هو واثق من إيمانه وقد تكون هناك تجارب عديدة. نعم. يعني منها تجربة مررت بها أنا شخصيا، فأحدهم كان صديقا لي وأبقيت على صداقته وشيء شيئا فشيئا تغير حاله من دون حجة وإقناع وهكذا، وإنما
4: بالمعاملة
3: ورأى الممارسة ورأى القيم التي يتمسك بها المؤمن.
4: يعني أنا سمعت كلمة من عالم أعجبتني جدا، يقول هذا العالم البطولة لا أن تأتي بإنسان من جامع إلى جامع بل من ملهى إلى جامع.
3: نعم.
4: بطولتك ليس أن تقيم نفسه. يعني أنا سهرت مع هؤلاء فابتعدت عن الله، سهرت مع هؤلاء فتاقت نفسي إلى البقاء معهم، أو ترقرقت دموعي أو لان قلبي أو شعرت أنني في جنة. معناها أنت المكان الذي ارتحت إليه وانسجمت معه ورأيت أنه يقربك إلى الله إلزم هؤلاء. لا بد من جو إيماني، لا بد من مجتمع إيماني، لا بد من بيئة إيمانية. حتى في قضاء أوقات الفراغ لا بد من أصحاب مؤمنين أطهار، حتى في العلاقات الاجتماعية، حتى في المناسبات الفرح
3: الصحبة الصالحة
4: لا بد. نعم. من الصحبة الصالحة. نعم، هي قاعدة أساسية. بعدين محور هذا اللقاء كله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
3: وكونوا مع الصادقين.
4: وكونوا مع الصادقين، أي إن لم تكونوا معهم لن تستطيعوا، لأن الصاحب كما يقال ساحب. نعم.
3: نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. نتابع غدا بإذن الله تعالى الحديث عن أسباب ضعف الإيمان
4: إن شاء الله.
3: أشكر الإخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشهيدين. عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، لا شك أن الأمة بشكل عام في ضلال، وأن من يريدون الخير لهذه الأمة لا يسمعون، أو يسمعون فلا يستجاب لهم. يتألم أحدنا وهو يرى الأكثر من الناس يسيرون في طريق الضلالة ويظنون أنهم على الحق، ويرفضون الموعظة، ولكن يجب أن نتذكر شيئا، أن إيصال الصوت السليم، الموعظة السليمة إلى الناس هو عطاء إلهي. فإن لم يكن الناس بمستوى الاستجابة لن يصل إليهم. صوت الحق ولو وصل لا يشكل شيئا في عقولهم وفي نفوسهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نتذكر هذه الآية ونحن نرى هذا الكم من البشر فيهم علماء دين مزعومون، وفيهم ملوك ورؤساء حكومات أصحاب قرار، يسيرون في ركب التطبيع والاستسلام والذل والدين الإبراهيمي وما إلى ذلك، ويبقى أن نقول الكلمة سواء وصلت أم لم تصل. وإذا رضي الله عن الأمة يصل، وإلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكما نقول دائما غزوة تبوك لم يحصل فيها قتال، ولكن كانت للتمحيص. من الصادق؟ من المنافق؟ ذهبوا

ظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. قالوا يا أبا ذر، قالوا يا رسول الله أبو ذر تخلف. فكان رسول الله يقول إن يكن به خير يلحقه الله بنا. وبالفعل لحظات حتى رأوا راكبا بعيدا وحيدا، وقال كن أبا ذر، فكان أبا ذر. نعم، وصلنا إلى هذه الثقة التي نقول فيها إن يكن به خير. أي واحد، أي عالم، أي حاكم، إن يكن فيه خير يلحقه الله بركب المقاومة بشكل أو بآخر. بهذه الثقة، بهذا اليقين، استنادا إلى ما نقرأ واستنادا إلى الواقع، ونتذكر هنا سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله بأن يؤذن في الحج في الصحراء في واد غير ذي زرع، ولم يكن قد سكن من قبيلة جرهم أبدا. قال يا إبراهيم أذن في الحج. قال يا رب من يسمعني هنا؟ قال أنت أذن وعلينا البلاغ. في الحديث أن الجبال تواطأت والرياح حملت حتى وصل النداء إلى العالم كله، بل اخترق الأجيال بظهور الرجال إلى أن وصل إلينا لبيك اللهم لبيك. أراد الله لهذا الصوت أن يصل فوصل رغم بعد المسافات وبعد الأزمنة. وكذلك خاطب الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيب لك عم تتعب حالك، فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. القول وصل إليهم، ولقد وصلنا لهم القول، لكنهم لا يرعون. إذن إذا كان الإنسان على الحق وشك من قلة الأتباع أو قلة الاستماع فليسير فليسر. أحيانا هنالك أسباب تمنع، أسباب يعني نحن عشنا هذه التجربة. مثلا الدعوة الإسلامية ضعيفة جدا قبل هزيمة 67، الناس تعيش أحلام التحرير الأسطوري كما كان يوصف. سقطت الأحلام في أيام الستة كما نقول، ويمكن في ساعات بدأ الصوت الإسلامي يسمع أكثر. كذلك المرحلة الثانية اجتياح، أيضا كان في وهم أن المقاومة قادرة وكذا. 82 بعد بوجود الإسرائيلي التدين صار أفضل وحصلت المقاومة الإسلامية وتم الانسحاب. يعني أحيانا أحداث كبرى تصد أو تمنع الاستماع. نحن الآن في وهم السلم الأمريكي، الرعاية الأمريكية. ما لم يتبجح أحدهم أمس، لم يحصل في تاريخ سابق أن اهتمت الإدارة الأمريكية بلبنان بمثل هذا الشكل. يأتي للسفيرين ويجتمع معهم في البيت الأبيض

0: لا حصل، ولكنه كان كذبا. المهم يفترض على صاحب الحق أن يسير إن كان عنده ما يكفي من الأدلة الشرعية. بالأمس أيها الإخوة جمعنا بعض النقاط وأقمنا بذلك مؤتمرا صحفيا لعل بعضكم قد رآه، وكان تقريبا الدافع الرئيسي شتيمة، إذا جاز التعبير، شتيمة للمقاومة لأنها تلتزم بما يسمى ولاية الفقيه، وبالتالي أوامرها من الخارج وهي فريق غير لبناني، وهذا ظلم وكذب. طبعا بيجيبوا بكل إخوان الطائف الشيعي ما شاء الله تقريبا مجمعين على المقاومة، في كل سواء إذا جمعناهم 20 واحد اللي كان يسميهم سماحة السيد شيعة السفارة، معروفين يعني تعرفونه، واحد منهم كان يشتم بهذا الشكل. قلت سبحان الله، لابد من الدفاع عن المقاومة في هذه النقطة بالذات لأننا عشنا فيها. أولا ماذا تعني؟ يعني أن الفقيه أكبر فقيه يكون مرجع الأمة. طبعا عند إخواننا عاش 11 إمام من أبناء، 9 من أبناء سيدنا الحسين، وقبله 3 يعني علي والحسن والحسين، بعدين أبناء الحسين. وعند الإمام 11 توفي الحسن العسكري حوالي 260 هجري، كان عمره 26 سنة، ولم يكن له ولد أو لم يعلم له ولد. ثم جاء سفير من السفراء 4 وهو عثمان بن سعيد العمري، من ألكن عنده ولد عمره 5 سنوات، هو المهدي الذي كذا. مهم، وكان ينقل يعني حسب اجتهاد إخواننا أنه أوامره تنقل إلى الناس ولم يره أحد إلى آخره، من 260 لحوالي 326 حوالي 70 سنة. المهم في غياب إمام عند حسب اجتهاد إخواننا تتعطل أمور كثيرة، أحكام الحدود، صلاة الجمعة، كثير أشياء، هذا بفقه السنة مش موجود طبعا. وظل هذا الأمر من هذاك الوقت لحتى إجا الإمام الخميني قال لهم هذا الاجتهاد السلبي أضر بالشيعة، جعلهم على هامش التاريخ، نحن ننتظر إيجابيا. العالم الأكبر ينوب عن الإمام الغائب، هذه الفكرة أخرجت إخواننا من هامش التاريخ إلى الواقع الذي نراه منذ 47 سنة وقبل شوي. هذا اسم الولي الفقيه، وطبعا نجح كثيرا في قيادة سياسية مبنية على رؤية قرآنية مش مذهبية، يعني مواجهة المستكبرين الأمريكان، دعم المستضعفين، فلسطين، دعوة إلى وحدة الصف الإسلامي، شعارات قرآنية. واعتم بذلك السيد الخامنئي والنشأة الابن. طيب نحن في الجانب الانتظار والمهدي والغياب ما قلنا، لكن فكرة أن العالم الواعي يقود الأمة فكرة موجودة، ولم يحصل في تاريخنا أي انتصار أو أي إصلاح حقيقي إلا بوجود عالم مرجع. أوضح شيء يمكن هو في أيام التتار، عندما أتى التتار من الشرق وأبادوا تقريبا أهلنا في بغداد في ذلك الوقت، ثم في دمشق، واستمر الزحف هناك إلى منتصف فلسطين. هنالك عملت ولاية الفقيه عمل رجل عالم كبير العلماء في ذلك الوقت اسمه العز بن عبد السلام، الكلام مران عليك عم نذكر فيه، وكان مضطهدا في دمشق بسبب أسباب فقهية مثل بعض ما يحصل اليوم. ذهب إلى مصر وصار له شأن، وكان في فوضى في خلافة هون الكامل هون الصالح، أبناء صلاح الدين وأبناء خيو كانوا ليسوا على المستوى. المهم أتى برجل اسمه محمود قطز، قال له أنت بتعمل أمير، يعني لعب دور الولي الفقيه بكل ما في الكلمة بمعنى. انطلق قطز وجمع الأموال وانتصر في عين جالوت حوالي 600 وكذا. هذه الحادثة مثلت فكرة ولاية الفقيه تاريخيا، ولكنها دائما موجودة. عمر بن عبد العزيز سنة 100 هجري الذي أصلح الحال في الأمة كان له شيخ اسمه رجاء بن حياه، رجل تقي. مثلا في الليلة التي بويع فيها كان لم ينم عمر بن عبد العزيز ابن 36 سنة، قال له لماذا؟ قال له أخاف، هذه مسؤولية. شوفوا العالم الفهيم، قال له إني أخاف عليك ألا تخاف، لو كنت مبسوط أنك صرت خليفة بعده من الطريق معناته أنت ابن دنيا، ولكن عندما تخاف من المسؤولية معنى ذلك أنك تخشى الله. هذه أفضل فترة من بعد في تاريخنا كله، السنتين ونص اللي حكم فيها عمر بن عبد العزيز. سنة 1453 ميلادي افتتح محمد الفاتح القسطنطينية بعدما حاول كثيرون من صدر الإسلام. كان خلف محمد الفاتح رجل عالم، شمس الدين، لقب شمس الدين، له أسماء كثيرة، وفي عند إخواننا الأتراك شفنا لوحات يتغنون بها أن هذا الإمام شمس الدين بعصاه ولحيته البيضاء يسبق الجيش الذي فات إلى القسطنطينية، هو يمشي وهم راكبون. وصولا إلى عصرنا الحالي، عمر المختار في ليبيا منكي كان معلم قرآن وقاد المقاومة 20 عاما. حاج أمين الحسيني قاد المقاومة في فلسطين بشكل أو بآخر. عز الدين القسام الذي هاجر من جبلة من سوريا إلى أحراش يعبد في شمال فلسطين وعجلته الشهادة، لكنه كان شيئا يشبه الولي الفقيه. يعني الفكرة ليست شيعية بالمعنى الدقيق. نعم العلماء الأفاضل الجادون يجب أن يكونوا مرجع الأمة، وإلا ما بتنفع الأمة. وعندما يكون العالم يريد الحاكم يريد العالم ليزين له أو يكون غطاء ما قبله. الإمام أبو حنيفة رفض أن يكون غطاء لأبي جعفر المنصور، إمام الشافعي رفض أن يكون غطاء لهارون الرشيد، إمام أحمد بن حنبل رفض أن يكون غطاء للمأمون وللمعتصم. رغم أنه كما ذكرنا ونذكر دائما عندهم جانب إيجابي مقابل الجوانب السلبية التي نعلم. وفي عصرنا هذا طبعا كلهم بدهم العالم يغطي. السادات لما راح على السيناء جاب الله يرحمه الله ويسامحه الشيخ الأزهر وقت عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البيصار صلى، وجاب أظن شنودة والثالث ما بعرف، مهم صلاة يهودية وصلاة إسلامية وصلاة مسيحية وهكذا. عندما كان العالم يتحضر لغزو العراق جمعت السعودية 400 عالم حسب وقتها الرقم بجدة أظن، أفتوا بجواز الاستعانة بالكافر للتحرير، تحرير الكويت. صدام جاب 400 عالم ليفتوا بحرمة الاستعانة بالكافر، استعمال العمائم غطاء للانحراف السياسي موجود مستمر ويحصل دائما. وإجمالا وهذا ذكرناه الأسبوع الماضي أيضا، علماؤنا الذين يمكن أن يقفوا في وجه الباطل أكثرهم في السجون أو في المنافي، والذين هم مقربون من الحكومات يغطون الباطل، يحاولون مثل ما قلنا المجلس الشرعي الآن وإن كان لا يشكل غطاء لأحد، لا أحد يقيم له وزنا، لكن أي شيء. فإذا جزء من فكرة ولاية الفقيه ليست شيعية، نحترمها ونحترم أنها وحدت إخواننا بشكل أو بآخر، خاصة أنها بالاتجاه السليم بغض النظر أننا لا نشارك في فكرة غياب المهدي والانتظار. ثم هؤلاء الذين يشتمون في لبنان، ما كلهم عندهم ولاية فقيه ولاية سفيه، ذكرنا ونذكر، معلش التكرار هون ضروري حتى ترسخ الفكرة بالأذهان. الموارنة اتخذوا الفرنسيين لفترة مرجعا، أمنا الحنون مربط خيلنا باريس، ثم انتقلوا إلى البريطانيين ثم إلى الأمريكان وأسلموهم الزمام. ماذا فعل الأمريكان بالموارنة منذ كاميل شامون 58؟ كاميل شامون بده يجدد لحاله وبده يكون لبنان جزء من حلف بغداد اللي عملوه الأمريكان ضد الاتحاد السوفيتي، رفض اللبنانيون، كان وهج عبد الناصر في أوجه، وطلب الجيش الأمريكي، نزل الجيش الأمريكي في الأوزاعي وانتشر في بيروت، وصل على دوار شتيلة لمن يعرف ذلك. بس شو عملوا؟ استعراض. اتفقوا الأمريكان مع عبد الناصر انه افضل واحد هو فؤاد شهاب، وتخلوا عن كميل شامون. واصلا كان نزولهم في بيروت رسالة للعراق، انه كان لسه عبد الكريم قاسم ب 14 تموز عامل انقلاب على الملك فيصل، وكان طبعا الملك فيصل يعني مدعوم غربيا، وعبد الكريم قاسم كان اقرب للاتحاد السوفيتي، كان المقصود مش لبنان، كان المقصود العراق. لكن شو عملوا؟ ولا شيء، استعراضوا وراح. وهكذا سنة 75 بيجي مندوب كيسنجر بيجلس مع الرئيس سليمان فرنجي، قول له شو بدكم بهالتعب هذا؟ هاي البواخر هون موجودة، روحوا عيشوا بأمريكا أحلى عيشة، واتركوا لبنان للفلسطينيين وللمسلمين، ما بتفرق معهم، هيك بفكر الأمريكان. سنة 88 اختار عبد الناصر هذا ريتشارد مورفي المندوب الأمريكي اتفق مع حافظ أسد على مرشح رئاسي اسمه خايل الظاهر، رفض جعجع اللي هو سيادها بعده من الطريق، وقصف قصر منصور اللي كان وقتها قصر المجلس النيابي، قال له ريتشارد مورفي إما مخايل الظاهر وإما الفوضى، أعطوا الضوء الأخضر لميشيل عون بغض النظر مش مباشرة يعني. وصارت حرب التحرير والإلغاء، واصطدم المسيحيون الموارنة ببعضهم البعض، ودمرت مناطق لم يصل إليها الحرب، لم تصل إليها الحرب في كسروان وكذا، وصار اتفاق الطائف على أنقاض هذا الموضوع. إذن الأمريكان ما بدون مصلحة، والآن سيتركونكم إذا لاحت مصلحة مع إيران، مع أي جهة موارني ليسوا في اهتمام الأمريكي كما يظنون. وهكذا إسرائيلي، مع أنه الإسرائيلي قال علنا في الكتب الموثقة عندما جاء ليعزي ببشير جميل في بكفية، رحب يا جميل أنه أنتوا جيتوا وخلصتونا من الفلسطينيين، قال له نحن مش جايين مشانكم، نحن جايين مشان مصلحتنا هيك علنا، ولكن استفيدوا من وجودنا. استفادوا، ضربون، ذبحوهم ذبح في خريف 83، وكان في أوجه، والإسرائيليين عم يدعموا قوات لبنانيين، انسحب سحبت قوات الجيش الإسرائيلي المعتدي وسلمت قواعدها للحزب الاشتراكي. ليه؟ لأنه الدروس في فلسطين تظاهروا وراحوا عند مناحيم ميغن، إذا ما بتعطيها، إذا بتدعم القوات ضد أهلنا في جبل لبنان نخرج من الجيش الإسرائيلي. كان محمد طريف أبوه لموفى التعبان. وهكذا تركوهم في شرق صيداء، قلناها 100 مرة، قالوا لهم اهجموا على صيدا، مع انه كان موضوع اذا بدنا نطول يعني مش رح طول كثير يعني، كان مرتب بشكل يحفظ حق الجميع. والجيش اللبناني اجا فريق كذا، هجموا من 11 اذار لحوالي 16 نيسان اذكر 39 يوم، وقصفوا وقنصوا البيوت ونهبوا بيوت اللي من بعد يعني البرامي وبالطالع عملوها، حتى كان قبل الأنية كان خط تماس، كان شيء بشع. وما في أي مصلحة للمسيحيين، مصلحة للإسرائيليين، حتى يقال إنه نحن لما كنا في لبنان حمينا اللبنانيين من بعضهم البعض، شوفوا اللبنانيين بقتلوا بعضهم. وفجأة ودون أي إخطار انسحب الإسرائيلي من شرق صيدا إلى جزين، أول فترة إلى كفر فلوس بعدين، وتركوا القوات اللبنانية بدون أي غطاء، وحصل اللي حصل. هذا وليك الفقيه يا جعجع، ولي الفقيه الذي نعرفه لا يترك أهله ولا يغدر بهم. وليك الفقيه الأمريكي والإسرائيلي يا جعجع لن يودي بك إلا إلى المهالك. أما الولي الفقيه السني فقلنا 100 مرة كيف ألغى محمد بن سلمان تيار المستقبل بشحضة ألم، التيار الذي قد يمثل 15 أو 20% من اللبنانيين ككل. إذا كانوا السنة 30% والشيعة 30% حسب، والبقية جميعا 30% مبدئيا يعني، فكان حوالي 20 من أصل 30 من السنة تيار المستقبل بغض النظر وافقناهم أو لا. أنت يا محمد بن سلمان تلغي ذلك ليش؟ لأنه سعد الحريري رفض أن يدخل في حرب مع حزب الله، بوش انتخب وقتها ميشيل عون على غير الرغبة السعودية. هذه ولاية الفقيه اللي ألغت اتجاه يمثل عددا مرموقا من الناس. هذا حصل بولاية الفقيه حتى لم يحصل كالوصايا السورية التي زحكينا كثير بقولوا البقرة وقعت وكثر الذباحين. لا مش نحن عم هيك، بس طبعا في أخطاء كثير. وحتى إذا بدنا نحكي عن أخطاء في ولاية الفقيه في نحكي لنا لا للعصر، لكن ليس الوقت مناسبا. لكن الذي أعرفه تماما وذكرناه بالأمس إنه 92 لما اختلف إخواننا بين بعضهم اختلاف حقيقي هل ندخل في الانتخابات أم لا، ذهبوا إلى إيران حتى يحسموا الموضوع. السيد الخامنئي قال لهم لا أحسن، بدلكم تتناقشوا لتوصلوا لنتيجة، لا أتدخل. ومثل ذلك كثير. برجع بقول في أشياء أخطاء واضحة بلغناها لا نكتم ذلك، لكن قولها يمكن في هذه المرحلة يفهم خطأ، لن ندخل فيها. يعني في عقل وفي وعي نفهم أمتى اسمه شيء ولاية الفقيه. أما أن تصبح ولاية الفقيه كتيمة على المقاومة فيما كل فريق لبناني عنده ولي سفيه ولي مجرم، هذا لا يجوز. الظلم ظلمات. بالمقارنة ما بين الولي الفقيه الذي خبرناه عن كسب عند إخواننا والأولياء الذين سيروا أمور لبنان منذ الاستقلال وما قبل الاستقلال إلى الآن، فارق كبير، فارق كبير. هذا محترم يناقش يتخذ القرار بالمشاركة يفهم الاتجاه العام، والآخرون السعودي والسوري إذا بدكم بشبه والأمريكي والإسرائيلي يريدونكم أدوات، وتظنون أنفسكم أنكم قادة.
1: على شيء
0: ولو أردنا التفصيل لمكثنا لما بعد العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أيضا قلنا ونعيد إنه القرارات الفاشلة بتاعت الحكومة اللبنانية الخمسة والسبعة أيلول 25 واثنان آب في حق المقاومة وأهل المقاومة اتخذت في لحظة ظننتم جميعا ظنهم أن المقاومة انتهت وأنه إيران هزمت. طب الآن واضح المقاومة ما شاء الله غامضة صمودا أسطوريا وتكبد الإسرائيلي في كل يوم خسائر كما كان الأمر قبل العام 2000. يفترض أنه يحصل تغيير إسرائيل أو ضغط بهذا الخسائر ينسحب الإسرائيلي أو يعلن وقف إطلاق نار حقيقي. أما الإيراني بكفي قصة مشروع الحرية اللي عمله ترامب خلال 24 ساعة ألغاه، ارتجال وهبل بتعبيرنا مهزومي. صحيح أمريكا لو بدها تنزل كل قواتها وتدخل في حرب حقيقية نعم بتغير المعادلة، لكن هذا ممنوع في العقل الأمريكي الذي عانى من فيتنام ومن كوريا ومن العراق أفغانستان.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع بث مباشر لنشرة الظهيرة نقلا عن قناة الميادين الفضائية لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الجارية.

من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم مشاهدينا الكرام. ومن التطور الأبرز على ساحة اليوم، حيث سلمت إيران الوسيط الباكستاني ردها على المقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب. قواتها المسلحة أصدرت في الساعات الماضية تحذيرات مكثفة للقوات الأمريكية من أي خطأ في الحسابات. في التطورات أيضا، لقاء جمع قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي بقائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله. هي ساعة جديدة من طهران نواكب فيها الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. ماذا في طياته؟ وماذا عن الحراك الدبلوماسي، ولا سيما القطري منه، بشأن الاتجاهات الدبلوماسية الراهنة؟ كل هذه العناوين سنحاول أن نتطرق إليها في هذه الساعة التي يرافقنا فيها الكاتب والمحلل في الشؤون السياسية سين رويران. أهلا وسهلا بك. أهلا. كما يرافقنا من بيروت الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكوش. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ مع هذه المشاهد مشاهدينا التي بثتها المقاومة الإسلامية في لبنان، ونعود إلى النقاش.

0: بالعودة إلى الملف الإيراني مشاهدينا، أعلنت وكالة إيرنا أن طهران سلمت إلى الوسيط الباكستاني ردها على آخر نص مقترح من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وفقا للخطة المقترحة. تتركز المفاوضات في هذه المرحلة على موضوع إنهاء الحرب في المنطقة. معنا من طهران مراسلنا مالك عابد، أهلا بك مالك. ما الذي يفهم من هذا الرد؟ ما أبرز ما شددت عليه طهران؟ وأيضا ما الظروف التي جاء بها الرد الإيراني اليوم؟
1: حسين، يعني كما جاء في البيان أو في الخبر الذي نقل عن الوكالة الرسمية الإيرانية هنا وكالة إيرنا، فإن إيران قد أرسلت اليوم خلال الساعات الماضية ردها على الورقة الأمريكية كما تعلم. وهذا الرد في الإطار العام وبحسب وكالة إيرنا هو يركز على نقطة رئيسية، وهي التوقف أو الوقف الأعمال العدائية وإنهاء الحرب. يعني في الحقيقة هذا الرد أو هذا الرد الإيراني هو محاط حتى هذه اللحظة بالسرية بسبب حساسيته وبسبب الظروف الذي يأتي من خلالها. ولكن ما نفهمه من هذا الرد هو في الحقيقة وما تم الإعلان عنه من أن إيران لا تزال تصر على أنه لا بد من الإنهاء الكامل لأي عمليات عدائية إسرائيلية وأمريكية على أراضيها وأيضا على كافة الجبهات، بمعنى أن هذا الوقف، وقف العمليات القتالية، لا يكون فقط في إيران وإنما سوف يشمل جبهة العراق وأيضا اليمن وأيضا في لبنان. ولكن يمكن في غياب يعني وجود التفاصيل حول مضمون الرد، ومن خلال قراءتنا للتصريحات والمواقف الإيرانية الرسمية بدءا من المرشد الأعلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى خامنئي، وصولا إلى الرئاسة الإيرانية، مجلس الأعلى للأمن القومي، وأيضا مجلس الشورى الإيراني، رأينا أن هناك عدة نقاط أساسية كان يركز عليها الإيرانيون، وهي أولا تجزيء المفاوضات إلى قسمين، قسم آني فوري الآن وقسم آخر يأتي لاحقا. القسم الآني الفوري وهو الذي الآن تريد إيران المفاوضة عليه، وهو يشمل مجموعة من المطالب، مجموعة من الشروط ومجموعة من الخطوط الحمر. أولها هو الوقف الكامل للأعمال العدائية، أو ثانيا تقديم التزامات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن تعيد الكرة ولن تعيد الاعتداء على إيران في حال تم التوصل إلى نوع من الاتفاق. الموضوع الثالث أيضا أو الشرط الثالث هو إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وأيضا هناك شرط أيضا يؤكد عليه الإيرانيون وهو انتزاع اعتراف أمريكي من في بالنسبة للوضع الراهن في مضيق هرمز، أي بمعنى خضوع الولايات المتحدة الأمريكية للبروتوكولات الجديدة لمضيق هرمز التي تضعها إيران. أما فيما يتعلق بالقسم الآخر من المفاوضات هو فيما يتعلق بالملف النووي وتوابعه، لذلك تقول إيران إن هذا الملف هو ملف داخلي إيراني، لا يمكن أن نرهن العالم بهذا الملف بسبب تعقيده ووجود التشابكات فيها. ولكن الظرف الذي يأتي فيه هذا الرد الإيراني يأتي عقب أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول هو الاشتباكات التي حصلت منذ أيام في مضيق هرمز، والرد الإيراني على الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أسفر عن وقوع خسائر في المدمرات الأمريكية. أما الموضوع الذي حصل اليوم فهو لقاء قائد المقر المركزي لخاتم الأنبياء في إيران مع آية الله السيد مجتبى خامنئي، وكان قبله الرئيس بزشكين التقى مع السيد مجتبى خامنئي. إذن هذه الأمور كلها في الحقيقة تعطي رسائل من أن إيران لا تزال ثابتة على مواقفها ولا تزال مصرة على إنهاء الحرب وإذعان أمريكا بأنها لم تحقق شيئا من هذه الحرب والعدوان الإسرائيلي الأمريكي.
0: كل الشكر لك على كل هذه المعطيات مراسلنا من طهران مالك عابد. سيد حسين رويران، نرحب بك من جديد. وبشأن هذا الرد الإيراني اليوم، كما أوردت وكالة إيرنا، جرى التشديد على أنه في هذه المرحلة الموضوع الذي سيناقش هو إنهاء الحرب في المنطقة. ما الذي يعني إنهاء الحرب بالنسبة لإيران؟ ما هي الشروط في هذا السياق؟ وهل هذا يؤكد أيضا تأجيل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني إيران تقول إنهاء العدوان، هذا المفهوم المطروح إيرانيا. أولا إنهاء العدوان، إنهاء العدوان معناه أن أمريكا تنهي العمليات العسكرية، تنهي الحصار، وفي المقابل إيران تفتح مضيق هرمز، وأمريكا ترفع التجميد عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في البنوك خارج إيران، وتكون هذه المرحلة هي مرحلة إنهاء العدوان، هذه المرحلة الأولى، وتكون مدخلا للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية ليس هناك عنوان إلا الملف النووي، يعني ما كان يطرح سابقا موضوع ملف الصاروخي أو سياسات إيران الإقليمية، سياسات إيران داخلية، هذا غير مطروح، فقط الملف النووي. وفي الملف النووي سيعاد التفاوض مرة أخرى، يعني ليست هناك آلية محددة، رغم أنه في جنيف وصل الطرفان إلى مسودة، ولكن ظاهر الأمر أن ما يطرح الآن أنه مختلف، ومن هنا ستكون هناك مرحلة جديدة من التفاوض خلال مدة، يعني حسب الورقة الأمريكية أقصاها 30 يوم، أنه للوصول إلى اتفاق في الملف النووي. ولكن طبيعي التفاوض هو امتداد للحرب، يعني هو ليس منفصلا عنه. أمريكا في هذه الحرب هل حققت أهدافها؟ طبيعي لا. أمريكا لم تستطع أن تسقط النظام، أمريكا لم تستطع أن توجد منطقة أو زون خارج إطار الدولة من خلال إدخال الأكراد أنه إلى غرب إيران، لم تستطع أن تضرب البرنامج الصاروخي الإيراني، لم تستطع أن تضرب البرنامج النووي الإيراني وهي في شك من أنه ماذا حدث هناك، ولم تستطع أن تجيش الشارع ضد النظام. من هنا أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها، وإيران استطاعت أن تفشل هذه الأهداف. هذا في تصوري نقطة قوة ورقة موجودة بيد إيران. أقصى ما يمكن لأمريكا أن تهدد به إيران ما هو؟ هو الحرب. ودخلت أمريكا الحرب، وإيران صمدت 40 يوما من دون أن تستطيع أمريكا أن تحقق أهدافها. ترامب الذي أعلن أنه ذاهب في نزهة لأيام في بداية الحرب في مارلاغو، الآن وصل إلى قناعة أنه لا يمكن الحسم عسكريا أمام إيران، لا يمكن تحقيق الأهداف، ليس هناك إلا طاولة الحوار، وهو يعود مكرها إلى طاولة الحوار، خاصة بعد الفشل العسكري البحري. يعني هو فشل في المرحلة الأولى من الحرب، دخل في موضوع وقف إطلاق النار، وتحت مسمى وقف إطلاق النار واستنساخ النسخة الصهيونية، أنه أراد أن يطبق مشروع ما سماه الحرية وإدخال المدمرات الأمريكية إلى داخل مضيق هرمز. إيران طبيعي واجهت هذا الموضوع، وقبل أيام هناك 3 مدمرات أيضا واجهتها إيران. من هنا
3: سنتحدث.
2: نحن أمام مشهد عسكري يؤثر في التفاوض بشكل غير مباشر.
0: سنتحدث عن السياق العسكري أيضا في هذا المجال، ونرحب من جديد بالخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكوش، أهلا بك معنا. ولكن اليوم اقتصاديا كيف يبدو الوضع، خصوصا أننا أمام إغلاق لمضيق هرمز وحصار بحري أمريكي؟ يعني كم سيتحمل الاقتصاد العالمي حتى نرى التأثيرات الكبرى اليوم على هذا الاقتصاد؟
4: تحياتي لك وللمشاهدين، وتحياتي لضيفك الكريم. الموضوع المطروح اليوم هو كيف سيتعامل الاقتصاد العالمي، أو كم سيتحمل الاقتصاد العالمي إغلاق مضيق هرمز ولأي فترة. طبعا اليوم معظم الوكالات، وكالات التصنيف العالمية ومعظم شركات التحليل والخبرة اليوم تتحدث، وخاصة مورغان ستانلي مورغان ستانلي يتحدث اليوم عن أنه خلال حزيران يمكن أن نصل إلى مرحلة الضغط الكبير على المصافي وعلى أنابيب النفط، وخلال أيلول يمكن أن نصل إلى مرحلة أي ضخ إضافي من المخزونات الاستراتيجية أو أي استعمال للمخزونات الموجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية أو لدى الاتحاد الأوروبي، هذا يعني أن البنية التحتية لهذه المصافي وللأنابيب ستضرب أو يمكن أن تتعزى بالحد الأدنى. الولايات المتحدة الأمريكية والعالم اليوم استعملوا أكثر من 4.5 مليون برميل يوميا من المخزونات الاستراتيجية. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تملك فقط هامش تحرك بحدود 90 مليون برميل، وفي حال استخدامهم هذا يعني أنها وصلت إلى الحد الأدنى الذي لا يسمح لها بتشغيل مصافيها والأنابيب وضخ النفط من خلال الأنابيب. هذا الواقع اليوم يفرض نفسه على كل العالم، يعني وصلنا إلى مرحلة حتى السعر الورقي للنفط مختلف تماما، يعني كأننا في سوق سوداء بالنسبة لأسعار النفط اليوم. هناك سعر ورقي على الشاشات بحدود $100، بينما أوروبا تشتري برميل النفط اليوم بحدود $150. الهامش العالم اليوم يتجاوز $25، وبالتالي تصور لو أن يعني استمرت هذه المعركة، أو يعني غامر مجددا ترامب في معركة جديدة في هذا المضيق، ماذا يمكن أن يحصل؟ هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي، والاقتصاد العالمي هو واضح من خلال معظم التحاليل ومعظم المحللين لا يمكن أن يتحمل أكثر من شهرين على كل المستويات.
0: طيب، في هذا السياق وضحت الفكرة، بالتالي نكمل إذن من اللقاء مشاهدينا الذي جمع قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي مع قائد مقر خاتم الأنبياء إذن اللواء علي عبد الله، وأوضح عبد الله أنه قدم إلى السيد خامنئي تقريرا عن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية، فيما أصدر السيد خامنئي توجيهات جديدة وتدابير لمواصلة الإجراءات والتصدي القوي للأعداء. السيد مجتبى خامنئي أعرب في اللقاء عن تقديره لجميع المقاتلين والقوات المسلحة، وأكد عبد الله من جهته الاستعداد لتصدي القوات أو للتصدي بقوة وسرعة لأي عدوان أو خطأ استراتيجي. سيد رويرام، أهمية هذا اللقاء اليوم الذي يجمع السيد مجتبى خامنئي باللواء عبد الله في هذا التوقيت، ومع التحذيرات العسكرية المستمرة من قبل إيران للولايات المتحدة من التصعيد الجاري في مضيق قرمز؟
2: يعني أولا هذا يكشف موضوع مهم، وهو أن هناك تنسيق على أعلى المستويات عسكريا وسياسيا في إيران، وخلافا لما يطرحه الغرب وترامب بالتحديد أن هناك في إيران فوضى، وأن من خلال الاغتيالات التي تمت للصف الأول سياسيا وعسكريا إيران الآن غير المعلوم من هو الذي يتخذ القرار. هذه الإشاعات التي طرحها الغرب يعني الآن نراها أن الموضوع ليس كذلك. إيران دولة مؤسسات وليست دولة أفراد، وإن كانت الأفراد يعني لهم قيمة نوعية، حتى القائد الشهيد الإمام الخامنئي يعني رغم أنه هو يعني مهم جدا موقعه، ولكن إيران دولة مؤسسات وليست دولة أفراد، وكل الاغتيالات التي تمت وهي بالعشرات بالمناسبة لم تؤثر على سياق هذا النظام، والتنسيق قائم على قدم وساق بين المستوى العسكري الذي يمثله عبد الله وكقائد لمقر خاتم الأنبياء والإمام الخامنئي الابن الذي يقود البلاد. من هنا أتصور أن هذا اللقاء بعد لقاء السيد بيزيشكيان مع أنه باعتباره
0: هذه اللقاءات المعلنة
2: أنه نعم أنه رئيس مجلس الأمن القومي أنه أراد استشارته في بعض الأمور ومنها الورقة التي كان يجب الإجابة عليها أنه تم اللقاء وتم التشاور معه وأخذ ما يجب أن يأخذه وتم تسليم الورقة إلى باكستان. هذا يعكس أن هناك تنسيق عالي قائم في هذا النظام وكل المؤسسات تعمل ضمن إطار عملها. البعض الذي يقول أن الحرس يسيطر على النظام أو من هذه المواضيع السخيفة يعني هي بعيدة عن الواقع. الحرس يعني يستلم توجيهاته من القائد باعتباره قائدا للقوات المسلحة ويقوم بواجبه ونحن رأينا ذلك سواء كان في فترة الحرب 40 يوما أو في فترة الأخيرة في مضيق هرمز ولمرتين.
0: دكتور عماد عكوش, ماذا عن التأثير اليوم على المخزون الاستراتيجي للنفط؟ نسمع هذه الكلمة كثيرا اليوم في الإعلام وبين المحللين. ما الذي يعنيه أن تلجأ الدول ومنها أمريكا وأيضا في أوروبا إلى استخدام مخزونها الاستراتيجي للنفط في هذا السياق؟
4: طبعا هو أحد الخيارات التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للعمل على يعني استقرار ولو بالحد الأدنى لسعر برميل النفط. لكن هذا الخيار اليوم هو غير يعني ليس له يعني لا يمكن استخدامه بشكل مطلق ولا يمكن استخدامه إلى ما لا نهاية. اليوم هناك مخزون استراتيجي يتم استخدامه. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تملك نوعين من المخزون, من المخزونات, مخزون استراتيجي ومخزون تجاري. يعني المخزون الاستراتيجي هو بحدود 460 مليون برميل, المخزون التجاري أيضا يصل إلى هذه الحدود. لكن اليوم استخدام هذا المخزون بشكل كبير يعني يعتبر نزيف بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ولا يمكن الاستمرار به إلى ما لا نهاية. لأن كما قلت لكم يعني موضوع المصافي وموضوع خطوط أنابيب النفط لا يمكن.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان, كنا معكم في بث مباشر لنشرة الظهيرة نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صلاة العصر, صلاة العصر سر حياة الإنسان وفوزه بالجنان. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: كل أم هناك ملكة، اطلب من جلالتها وهي ستلبي طلباتك. يمكنك أن تنسى كل شيء إلا ما تعلمته من أمك. طيبة الأب أعلى من القمم، وطيبة الأم أعمق من المحيطات. الأم هي تلك المدرسة التي نتعلم منها أسس الأخلاق، هي مرآة النفس للأبناء، هي القلب الذي يحمل هموم الأطفال. الأم لؤلؤة مصونة تتلألأ يوما بعد يوم، فتضيء أعماقك بعواطفها.
1: قول العارف، قول العارف، قول العارف، قول العارف.
0: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة، بالري أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرهم مدى الآفاق.
1: قول العارف. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج قول العارف، قول العارفين
2: مع أحمد بركات.
1: قول العارفين مع أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سادة الكرام، نتفيأ في ظلال اسم محبب إلينا ونحتاجه كثيرا، ونحتاج كل الأسماء، لكن هذا الاسم يجب أن نقف عليه، لأنه يرتبط بغريزة فطرية عندنا. إنه اسم الله الستير سبحانه وتعالى جل في علاه. في جلسة من الجلسات أثناء المدارسة لأسماء الله الحسنى، سألت الشباب سؤال: في هذه اللحظة أبغاكم تجلسوا وتتفكروا وتتأملوا في نعم الله، وكل واحد فيكم يقول لي إيش النعمة اللي هو يشوفها كذا حاجة مميزة بالنسبة له. وأنا أعلم، ربنا يقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبحان الله، فوجئت أنه مجموعة من الشباب اتفقوا على الستر، نعمة الستر. فحقيقة كانت بالنسبة لي ما أقول عجيبة، لكن سبحان الله استشعار ستر الله عز وجل سبحانه وتعالى. وإنك أنت إنسان مستور، وإن الله سبحانه وتعالى يكلأك بالليل والنهار، وأن الله عز وجل يغدق عليك من ستره وحمايته ورعايته وكفايته، هذه نعمة بالغة يجب أن نقف عليها ونحمد الله أنه هو الستير. يا سادة الكرام، نحن نتباهى بكل شيء في حياتنا: ثيابنا، سياراتنا، بيوتنا، منظرنا، أشكالنا، كل هذا لنظهر الشيء الجميل منا ونخفي الشيء القبيح. هذه غريزة عند الإنسان، إنه يبقى يطلع الشيء الجميل، الشيء الحلو، الشيء الممتاز، المباهاة إلى آخره. طيب، فالله سبحانه وتعالى جل في علاه من ستره أن جعل لنا هذا الأمر، أي أن خلق لنا ما نستر به. بس أبغاكم تتخيلوا، لا سمح الله، أثناء المعصية، ما فكرت في لحظة من اللحظات إنه ربنا ممكن يجمع عليك العالمين ليروك؟ أليس بقدرتي أن يفعل ذلك؟ نعم، أليس بقدرة الله؟ يعني كيف ربنا يحول بينك وبين الخلق في أثناء المعصية، وتمارس المعصية وتنتهي وتخلص وتروح وتجي وعايش حياتك وكأنه ما في شيء؟ الستير بس فقط أراد الله أن يستر عليك، وإلا بكل بساطة الله سبحانه وتعالى يفضحك أمام أقرب الناس إليك، يفضحك في أبسط المواقف، لكنه يسبغ علينا الستر. وكلمة الستير، كثير الستر، كثير الستر، دليل على أننا كثير القبح، دليل على أن عندنا أشياء كثيرة كثيرة كثيرة ومتعددة، فيها أشياء لا يمكن أن يحلم أو أن يحلم أو أن يسترنا إلا الله عز وجل باسمه الستير سبحانه وتعالى جل في علا. إذن الستير هو الذي يظهر الجميل ويستر القبيح. الستير هو كثير الستر سبحانه وتعالى للعيوب. يا سادة الكرام، الله ستير ويحب من عباده أن يكونوا كذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ستير يحب الستر. يحب الستر ممن؟ منك لنفسك ومنك لغيرك. بمعنى، يا أخي الحبيب، اعلم أن في شرع الله سترا لك، فكل أنواع الشرع الموجود عندنا، العبادات، الشعائر، التعبدات، كل هذه العبادات ما تمنحك إلا الستر في الدنيا والآخرة. نعم، تستر هناك من الفضائح لأنك من الذاكرين، تستر في الآخرة من الفضائح لأنك من الشاكرين، تستر فوق الأرض وتستر تحت الأرض وتستر في يوم العرض. كل هذا لماذا؟ لأن الله عز وجل يضفي علينا من ستره سبحانه وتعالى جل في علا. كم من البيوت فيها مشاكل، كم من البيوت فيها أشياء، كم من البيوت فيها أحداث، الله بستره يستر على الجميع. كم من الناس ربما حدث معهم شيء في الماضي البعيد وتستمر الحياة ويموت وسره معه، لأن الله هو الذي ستر سبحانه وتعالى. كيف نعبد الله باسمه الستير؟ اسمعوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب عورة أخيه طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. فاحذر
أن تطلب عورات الناس وتبحث عن هذه القضايا، هنا يرفع الستر عنك، فانتبه. هنا نقول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله. وما أحوجنا أن يسترنا الستير سبحانه وتعالى جل في علا. وبات الله يسترك، فلا تفضح نفسك. ببساطة، هل عندك برنامج لستر ذنوبك وستر مشاكلك؟ هل عندك شيء معين؟ هل مشروع معين تتبناه من أجل أن تمسح الماضي وتستره؟ نعم، فقط قول: يا ستير استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم ترحيبا عظيما يليق بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن في هذا البرنامج نقطف زهرة جديدة، كلمة قرآنية جديدة في كل حلقة. هذه الكلمة نقطفها بعناية تامة، فهذه الكلمة ربما تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، ويكون مرد ذلك الفهم نابعا إما من سيطرة العامية وطغيان العامية على الفصيحة، فالسامع للوهلة الأولى يتوهم المعنى العامي المستعمل في هذه الكلمة ويبتعد عن المعنى العربي الفصيح للكلمة في سياقها القرآني، وربما يكون هذا الفهم الخاطئ نابعا من روح العربية نفسها. فالكلمة العربية والجذر العربي الواحد يحمل معاني عدة ويضم معاني عدة، هذه المعاني يكون معنى منها أو أكثر مشتهرا ومشهورا بكثرة لدى الناس، وتكون بعض المعاني الأخرى غير مشهورة وتكون ميتة في المعاجم. فالسامع للوهلة الأولى يتوهم المعنى المشهور ويبتعد بفهمه وعقله عن المعنى غير المشهور. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات اعتباطا ولا جزافا، وإنما لنا ركائز نعتمد عليها في تحليلنا لهذه الأزاهير وهذه الكلمات القرآنية. الركيزة الأولى التي لا غنى عنها وهي السياق القرآني، فالكلمة إن لم تخدم السياق اللغوي الذي وردت به فلا طائل منها ولا فائدة. والركيزة الثانية هي ما أجمع عليه المفسرون، وعندما نقول المفسرون أقصد القدماء قبل المحدثين، وليس انتقاصا من قيمة المحدثين، ولكن المفسرين القدماء كان لهم الباع الطول في حفظ اللغة وحمايتها، وهم لغويون في الأساس. والركيزة الثالثة أحبتي، وهي التي لا غنى عنها وهي أهم الركائز، وهي المعاجم اللغوية القديمة قبل الحديثة، أيضا القديمة قبل الحديثة، لأن اللغة القديمة والقدماء كان لهم باع طويل في حفظ اللغة. فالمعاجم هي الأم، هي الحاضنة، هي الوعاء، هي البوتقة التي حملت واحتضنت العربية عبر مئات السنين، فهي التي حملت العربية منذ العصر الجاهلي إلى أيامنا هذه. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. هذه الزهرة التي سنتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. طبعا قد يفهمها السامع للوهلة الأولى وإني جار لكم، أي قريب منكم، ومنها الجار والجيري والجيران التي نستعملها في لغتنا وفي لهجتنا العامية وفي اللغة الفصيحة أيضا، لكن ليس المعنى المقصود بإني جار لكم أي إنني قريب منكم وجاركم، وإنما المعنى المقصود إنني مجيركم ومعيذكم وحاميكم وعاصمكم. فلو عدنا أحبتي إلى السياق كاملا بداية، يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

0: ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب.
1: صدق العظيم.
0: طبعا إخواني انظروا في السياق، الشيطان زين لهم أعمالهم للمشركين وقال إني جار لكم، أي أنا مجيركم من قومي. ورد لدى المفسرين أن الشيطان قد تمثل بصورة رجل من كنانة وهو سراقة ابن مالك، وقال للمشركين إني مجيركم أي حاميكم وعاصمكم من قومي أن يكونوا معكم على محمد. فيعني ما بده، لا يريد لقومه أن يكونوا مع محمد، وإنما هو سيعصم المشركين ويمنع قومه من أن يكونوا مع محمد، فكأنه أعطاهم وعدا بأن يكون قومه مع المشركين ضد محمد عليه الصلاة والسلام. فلما عاين إبليس الملائكة، طبعا فلما تراءت الفئتان، لما ظهرت الفئتان نقص على عقبيه أي هرب، وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فلما عاين إبليس الملائكة عرفهم فنقص هاربا، فقال له الحارث بن هشام كما ورد في كتب التفسير وفي المعاجم أيضا: أفرارا من غير قتال؟ أتهرب من غير قتال؟ استفهام استنكاري، وأنت الذي وعدتنا أنك مجير لنا. فقال إني أرى ما لا ترون. هذا ما ورد في كتب المفسرين ما يخدم السياق القرآني، وطبعا المعاجم لا تبتعد عن هذا البتة. فورد في المعاجم إني جار لكم أي إني مجيركم ومعيذكم وحاميكم وعاصمكم من قومي، ومن معانيها الحماية، من معانيها القرب، واستشهدت المعاجم بهذه الآية على معنى الحماية، فأنا مجيرك أي أنا حاميك، وهذا المعنى المقصود في هذه الكلمة في هذا السياق القرآني العظيم الجليل المعجز ببيانه وبلاغته. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية، نقطف زهرة جديدة نستمتع بها معا، نستفيد بها معا، وعلى أمل اللقاء في حلقة جديدة، وإلى اللقاء.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: حيفا مدينة كنعانية ساحلية شمال فلسطين، تبعد عن القدس حوالي 160 كيلومترا. في حيفا ميناء من أقدم موانئ فلسطين. وصل الفتح الإسلامي حيفا في عهد الفاروق، وبقي تحت الحكم العثماني إلى أن احتلها الفرنسيون أواخر القرن الثامن عشر. يذكر أن نابليون في حصاره لعكا القريبة من حيفا أقام قيادته على جبل الكرمل. بداية القرن العشرين كانت حيفا مركزا لأكثر من 250 قرية حولها، واشتهرت بالحراك الثقافي، فكانت تطبع فيها عشرات الصحف والمجلات. من أشهر الصحف السياسية آنذاك الكرمل، التي حذرت من الخطر الصهيوني مبكرا. وأول مدرسة تأسست في حيفا كانت في أواخر القرن التاسع عشر. عام 48 وبالتحديد في أواسط إبريل نيسان، أبلغ البريطانيون الحركة الصهيونية أنهم سينسحبون من حيفا في 21 من نيسان، فاقتحمتها القوات الصهيونية في اليوم نفسه. وهجر البريطانيون والصهاينة معا آلاف الفلسطينيين من حيفا برا وبحرا. كان في مدينة حيفا 70,000 فلسطيني. بعد التهجير بقي 3,000 فقط تم حشرهم في حي وادي النسناس، وصدرت جميع منازل الفلسطينيين وأموالهم ومصانعهم ومزارعهم ومكتباتهم، ولم يسمح لهم بالعودة إلى اليوم. من معالم حيفا الباقية إلى اليوم مسجد الاستقلال، الذي كان مركزا للمجاهد السوري الشيخ عز الدين القسام، والمواقع البهائية وكنيسة دير الكرمل والمحطة وبرج الساعة. ومن حيفا خرج إبداع نص رواية المتشائل الساخرة التي كتبها إيميل حبيبي، والذي أوصى أن يكتب على قبره باق في حيفا، ونحن أيضا ستبقى حيفا فينا إلى أن نعود.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على النبي الكريم على آله وصحبه أجمعين. نكمل القصة الجميلة في البركة أيها الأحبة، كيف كان البركة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في لقاء سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في إحدى الغزوات، ضاع عليهم عقد عائشة، أراد النبي أن يقوم يذهب عقد عائشة، يدورون عليه ما حصلوا. إيش اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجلس الجيش، الجيش كله جلس، وهذه رسالة أيها الأحبة إلى الأزواج، ترفقوا بزوجاتكم، الله الله بحسن العلاقة، جيش كامل والوضع حرب. تبهوا أيها الأحبة معي، الوضع كان حرب، يعني تفهموا الوضع اللي عايشه النبي. ومع هذا أخر النبي الجيش، وليس هذا بس، ها ركز معي، كان في أمر آخر، الماء عندهم ناقص، ما في ماء، يعني الجيش على وجه عطش، كانوا ما يستطيعون يتوضعون، يعني تخيل جيش كامل بعدته وعتاده يتوضعون يصلون، كم يصرف من الماء؟ تأخر الناس والنبي أوقف الجيش، والنبي له مهابة، ما في مجال أي واحد يكلمه. فاشتكى الناس إلى من؟ إلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال يعني العقد خلاص، يعني ما في مشكلة، العقد بدال عقد، خلونا نمشي الآن نشوف مكان في ماء. فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى عائشة، كان النبي نايم على رجلها، فبدأ إيش؟ يعني كما تقول عائشة، فبدأ أبو بكر كان مع عود ينخص يضغط، كل ما هذا أعطاه، تقول فتألم جنبي، فقام النبي على صوت أبي بكر رضي الله عنه، إيش اللي حصل؟ فذكر له الحدث، فنزل الوحي على إيش يا أحبة؟ تعرفون على إيش؟ على التيمم، ما كان في تيمم في السابق، فنزل التيمم، ففرح الناس بها فرح عظيم جدا، حتى قال الناس كلهم ما هذه بأول بركتكم، لاحظوا يا آل أبي بكر. أبو بكر رجل مبارك، أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة أبي بكر عائشة، امرأة مباركة، فبسبب هذا التأخير خفف الله عليهم وأنزل هذه يعني الجانب التخفيفي العظيم للمسلمين، فلله درهم، ما أعظم بركتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين، والبركة حديث لا ينتهي، أسأل الله يفتح علينا وعليكم بطاعته، من الإيمان والتقوى، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأذكار القرآنية, مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. يقول ربنا تعالى في حوار الرجلين في سورة الكهف، قال المؤمن لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جنتك حديقتك وبستانك ومزرعتك. الإمام مالك له قول يقول جنة الرجل بيته، إذا ما كان عندك حديقة ومزرعة إذا دخلت بيتك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه حصن، هذا ذكر يعني على النعمة، ذكر الشكر وأنت ترى يا يد الله الجليلة الجميلة الجزيلة عندك. تدخل بستانك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى مكتبتك كلها نعم. تدخل بيتك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جعلها كان حرز، لأن سياق الآية يوم تقرأ الرجل المؤمن يحاور هذاك الرجل الكافر صاحب المزرعة المغتر بدنياه البعيد عن ربه ومولاه، كانوا ينطحوا بهذه الجملة يقول إنك لو قلت هذه أصلا ما حصل لك، ما لن يحصل لك من الهلاك والدمار وكذا. لولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله فهو سبحان الذي وهب، وهو ما شاء وأعطى، لا قوة إلا بالله، ليس لنا حول ولا قوة نكافح بها وندافع عن يعني الأضرار التي تحصل عن النعم، أو ما نتخوف على هذه النعم إلا بالله عز وجل. فانظر كيف جمع بين هذين اللفظين، بين إثبات النعمة من الله وبين تحصينها. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا قرأت في التفسير وجمع أحد الإخوة كلام الإمام مالك، قال جنة الرجل بيته، فإذا دخل يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا من فقه الإمام مالك، هذا الإمام العظيم الجليل، لأنه أصلا ما كان عنده مزرعة رضي الله عنه وغفر له، ولا بستان ولا حد، كان يدخل بيته. إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، صاحب المذهب المالكي وإمام دار الهجرة، فصارت أصل بيتك أصلا هو من نعم الله، مثل الحديقة، ومكتبتك من نعمه سبحانه ومن عطاياه، ومجلسك من نعمه ومن عطاياه، والحوش حتى اللي عندك من نعمه ومن عطاياه، وإذا في مزرعة بستان حديقة من نعمه ومن عطاياه. قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لولا ليش هلا إذ دخلت جنتك، لماذا ما قلت هذا الذكر إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حصنوا نعمكم من العين والأغيار والأضرار بذكر الواحد القهار الذي أنزله في أحسن الأذكار ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا قلت كأنك حصنت النعمة من العين، حتى لو قلت على أهلك إذا عجبك من أبنائك بناتك شيء في نفسك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهو المنعم صراحة. استعرض النعم بعينك وفكرك وبصيرة قلبك وتجد المنعم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فكلما تذكر تقول الحمد لله، ثم تقول وأنت ترى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهي محصنة وهي حرز وهي شكر وهي تعويذة وهي دعاء وهي مدافعة وهي لجأ. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأذكار القرآنية، مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
1: أيها الأحبة، سنستمع وإياكم إلى درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دلائل وجود الله تعالى. أعوذ
2: بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. كان والد إبراهيم عليه السلام يعمل أصنام ويعبدها، وحدا بيعمل إله شغل إيده، كان أبوه يعمل أصنام ويعبدها. قال أتتخذ أصناما آلهة، إن هذا عقل، إني أراك وقومك في ضلال مبين. أنت وقومك اللي بيعبدوا الأصنام يدول ضالين لا يعرفون الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. رب العالمين، أرى إبراهيم عظمة الوجود، ملكوت السماوات والأرض
3: ما شاء الله،
2: وليكون من الموقنين. هذا الملكوت مخلوق، والملك هو الخالق. الملكوت الوجود اسم الملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يعني من أصحاب اليقين بالإيمان، من اطمئن قلوبه أصحاب اليقين. فلما جن عليه الليل، لما أظلم الليل، رأى كوكب، قال هذا ربي. فلما أفل، لما غرب الكوكب راح، قال لا أحب الآفلين، ما أحب الروح يروح وبيجي ما له إله. فلما رأى القمر بازغا طلع العمر، قال هذا ربي. فلما أفل، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة، قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت، قال يا قوم إني بريء مما تشركون. أنا بريء من كل الأصنام، من كل المخلوقات اللي بتعبدوها. يعني يبدو أنه كان في قوم ناس بيعبدوا النجوم، ناس القمر، ناس الشمس، مجوس. نعم، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. آخر شيء قال لئن لم يهدني، أخي قال يا قوم إني بريء مما تشركون، بريء من كل الأصنام. إني وجهت وجهي

0: هي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. شو فطر؟ يعني خلق. أنا وجهت وجهي في الطاعة وفي العبادة في الإيمان للي خلق السماوات والأرض. فطر شو معنى فطر؟ خلق. فضوها فاطر السماوات يعني خالق السماوات. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. حنيفا يعني مائلا إلى الحق. وما أنا من المشركين، أنا لا أشرك مع الله شيئا من خلقه، لا إن كان نجم صغير ولا إن كان الشمس كبيرة ولو كان إنسان صغير أو إنسان كبير، كل هؤلاء ليسوا بآلهة. إن كانت الشمس ليست بإله لأنه يغيب فالإنسان يغيب، الآن تخرج خارج الجامعة تغيب عنا عن أنظارنا، كل ما يغيب ويتحرك ليس بإله، كل ما له حركة ليس بإله، لأن الحركة هي من صفات المخلوقين، الحركة والحياة والموت والنمو والكبر ثم التحول، كل هذه من صفات المخلوقين، والله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. كل ما خطر ببالك فهو هالك، كل شيء بيخطر في بالك تراه فهو هالك، والله بخلاف ذلك، الله بخلاف ذلك. لكل الذي يخطر ببالك من الخلق فهو هالك يعني ميت، حتى إن السماوات والأرض تنهدم إذا الشمس كورة، يعني إذا السماء انشقت تنشق السماء تتصدع، إذا الشمس كورت تنطفئ، شمس تنطفئ، كل شيء يتغير، فكل ما يتغير ليس بإله، لأن الله يغير ولا يتغير، الله يرى ولا يرى. موسى عليه السلام طلب من الله أن يراه، قال ربي أرني أنظر إليك، تكلمني يا رب تكلمني، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لما ربنا تجلى للجبل انهدم الجبل، دمر الجبل، وموسى أقوى ولا الجبل؟ إذا كان الجبل ما قدر يتحمل أن يتجلى الله عليه، فمن الإنسان الضعيف. فلما وخر موسى صاعقا، شو خر موسى؟ مغميا عليه، أغمي على موسى من مشهد الجبل لزال من الوجود. فلما أفاق المهام من الإغماء قال إني قال تبت إليك وإني من المسلمين، خلاص ما بعبد، قال سبحانك تبت إليك. فموسى عليه فإبراهيم عليه السلام يا أخوان أن يعلمنا إنه كل اللي بيغيب ما له إله، كل اللي بيغيب اللي بتشوفه اللي بيروح وراء الشجرة ما بتشوفه ما له إله، إذا رحت وراء الجبل راح الجبل ما عاود تشوف الجبل منو إله، كل ما يغرب عنك وعن سمعك وعن بصرك كل هذا ليس بإله، لأن الله سبحانه وتعالى موجود ولكنك لا ترى، إنما ترى خلقه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء المطر بنزل فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، الهواء هذا شيء فينا اسمه تصريف الرياح، تصفر الرياح وتمشي، والسحاب المسخر بين السماء لآيات لقوم يعلمون، يعقلون، العقل العاقل يرى في كل ذلك قدرة الله. إبراهيم عليه السلام كان يرى في حركة الكون دليل على الله، وليست الأكوان هي الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا يا أخواننا يجب أن تتعلم من القرآن عقيدة، كل ما يرى ليس بإله، وكل ما يشم أو يلمس، كل ما يغيب ويتحرك سواء كانت شجرة أو أغصانة تتحرك بالهواء، كل ما يتحرك كل ما يتغير، الصخر الذي ينقلب، الإنسان الذي يموت ليس بإله ولو كان نبيا، لقد ضل الناس عندما عبدوا المسيح عليه السلام، ظنوا المسيح إله، ومسيح مخلوق خلقه الله من بطن أمه مريم كما خلق آدم من دون أب ومن دون أم. قال النصارى إن المسيح ليس له أب فأبوه الله، نقول له وآدم ليس له لا أب ولا أم، إذن أبوه وأمه والله. والله تعالى رد عليهم في قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. أي أصعب، تخلق ولد من أم أو تخلق واحد من تراب؟ ربنا خلق آدم من تراب، فلا يصعب عليه أن يخلق عيسى من أمه مريم البتول عليها السلام. فتعلموا من القرآن كيف تحتجون على دينكم، قولوا كل مخلوق هالك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. كل ملك زائل، يوم القيامة ينادي مناد لمن الملك اليوم؟ حدا بيجاوب؟ والله يجيب لله الواحد القهار. ماذا فيه؟ انت مالك قطعة ارض يا ابو محمد، وفلان عنده شلعة مازي، وفلان عنده 10 اولاد، وفلان عنده بالبيت شوية مصريات، يدولي كلهم يا ابني مانوا لا لك، لو كانوا لك لاخذتهم معك. سيبقى كل شيء ها هنا، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. مفهوم يا أخوان؟ إذن يجب أن نتعلم القرآن كيف نعرف الله. الله ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، الحمد لله.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعنا وإياكم إلى درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دلائل وجود الله عز وجل.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج الأسرة الناجحة. الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسرة الناجحة. هذا البرنامج محاور خمسة رئيسة. نحن الآن في محور الأنظمة الأسرية، والموضوع أبناؤنا والتعليم. أطفالنا هم في ذات أكبادنا، فيهم نرجو أن يتحقق آمالنا، نرى فيهم ثمرة جهدنا. دعاء كل أب: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نجاح الأبناء مطمع ومطمح لكل أم وأب، بل هو هاجس كل أسرة تتمنى أن يكون ابنها أو بنتها شامة بين أقرانه، حائزا على أفضل النتائج. المستقبل الناجح والمتميز هو الحلم المستمر الذي لا يفارق مخيلة جميع الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم. ولا شك أن التعليم أس النجاح وقاعدته، ولهذا يبذل الكثير من الأسر المال والجهد في تعليم أولادهم، وهذا ليس غريب. الحديث عن الأبناء والتعليم يطول ويتشعب، لكنها إشارات رأيت أهميتها لتذكير الأسرة بها في هذه الدقائق. أول هذه الإشارات: لا يكفي أن توصل أولادك في صباح كل يوم للمدرسة ثم ترجعه ظهر كل يوم للبيت، تفعل ذلك لسنوات، لكن دون أن تستثمر هذا الوقت بغرس معاني عظيمة عن التعليم في عقله. ومن أهم هذه المعاني الإخلاص في طلب العلم، تصحيح نيته أن الله يحب العلم ويحب العلماء، وأنهم أقرب الناس لله، حتى أن الله جعل الطيور في السماء والحيتان في الماء تستغفر لهم، وجعل طريقهم للدراسة والعلم طريق لهم للجنة، ونحو من هذه المعاني العظيمة التي تحفز الأبناء للدراسة، توضح لهم الهدف الأول من التعليم وخروجهم كل صباح. ماذا درست اليوم؟ ما الجديد؟ ما أثره في حياتك؟ سؤال سيبني شخصية ابنك بشكل رائع. والله لو وجهت هذا السؤال باستمرار له، خاصة عند الإياب من المدرسة: ماذا استفدت؟ كيف المعلومات استفدت بها في حياتك؟ بأسلوب خفيف وظريف ويعني في ملاعبة، سيدرك مع التكرار أن الدراسة للتحصيل، وأنه لا بد أن يستفيد من علمه في حياته. والله لو قمنا كآباء وأمهات بهذا التمرين شبه يومي لأولادنا، سيتغير الكثير في أسرتنا، بل والله في أمتنا وحضارتنا، وسيكون لابنك شأن عظيم. وجرب هذا وستجد أثره بشكل عجيب. أيضا يخطئ البعض من الآباء والأمهات عندما يختزل الدراسة والتعليم لدى أبنائه فقط بنجاح ورسوب وامتحانات ووظيفة، وتجده يكرر هذا كثيرا على مسامعهم ويطالبهم بالتفوق، خاصة فترات الامتحانات وأيام الامتحانات. وظاهر هذا جميل، لكن لا يمكن أن يكون التفوق فقط شهادة ومدرسة، بحيث لو أخفق مثلا الابن في الوصول للتفوق، ما الذي سيحصل؟ ربما انهار. ماذا لو أخفق في التعليم أصلا ولم ينجح؟ هل نحكم عليه بالفشل في حياته؟ بينما الواقع مليء بنماذج أبدعت وتميزت رغم أنها فشلت في الحصول على شهادة مدرسة التعليم، لكنها نجحت في الحصول على شهادة مدرسة الحياة وتجارب الحياة. ولذا توجيه الأبناء للتعليم وللتفوق يحتاج لفطنة ومرونة، فالقصد القصد تبلغ كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا من أهم ما يجب أن يركز عليه في قضية التعليم خاصة من قبل الآباء والأمهات: الفهم ثم الفهم ثم التدريب والعمل، وليس مجرد الحفظ والتلقين فقط. تأكد دوما أن ابنك فهم الواجب، فهم المحفوظ اليومي، على الأقل لو فهم عام، لو فهم يسير. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يا ليت والله المعلمين والمعلمات أيضا يركزون ويساعدون الآباء والأمهات على هذا في قاعات الدراسة والفصول. مهم أن تدرك الأسرة أن دورها يكون من خلال المراقبة والمتابعة المدروسة في مرحلة الطفولة، من أجل اكتشاف ميول الأبناء الفطرية، أوجه التميز لديهم في المجالات العديدة: رسم، إلقاء، كتابة، لغة، غير ذلك. بعد ذلك تأتي خطوة تشجيع وحث وتحفيز هذه القدرات وصقل هذه المواهب في كل المراحل، ولا شك أن هذا بدءا من الآباء والأمهات، وسيحقق للأبناء مستقبل ربما يرضى فيه عن ذاته، وكفاءة في العمل، ونجاح باهر
وهذا سيجعلهم يعني بالعكس اختيار أمثل لمستقبلهم يعود عليهم بالفائدة بل على مجتمعهم وعلى أهلهم وعلى وطنهم بأكمله. من الإشارات في التعليم الجميلة خاصة في المرحلة المتوسطة والثانوية، أنصحكم أن ترجعوا لكلامنا في حلقة الأبناء والمراهقة، ففيها أصول التعامل مع هذه المرحلة ومعيار النجاح في هذا، أننا إذا استطعنا أن نجعل أبناءنا يحبون المدرسة يحبون العلم تكون النتائج باهرة. اسأل ابنك هل تحب المدرسة؟ بماذا سيجيب؟ لا شك أن لهذا طرق ووسائل ويصعب ذكرها في هذه الدقائق، لكن هناك مدرسة جديدة الآن تعتمد وأصلها قائم على التعليم بالترفيه أو ما يسمى التعليم بالحب. ابحثوا عنها، اقرأوا فيها، نتائجها على الجيل المعاصر عجيبة جدا لو امتثلناها فعلا التعليم بالترفيه والتعليم بالحب. من الضروري جدا أن يتحاور الأبناء مع الآباء في هاتين المرحلتين المتوسطة والثانوية بعيدا عن التشنجات في الرأي، وتسهيل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تحصيلهم الدراسي، سواء كانت عقبات مادية أو نفسية أو عقبات اجتماعية. الأبناء في مرحلة الشباب يميل إلى حب الاستقلال بالرأي، كثيرا ما يهرب ما يعني عما تملي عليه أسرته أو أبوه أو أمه، حتى وإن كانت تصورات أو مقترحات جيدة لا يريدها، هو يريد استقلال. فمهم جدا احترام تلك الرغبة ومراعاتها من الآباء والأمهات بذكاء، توفير المناخ المناسب، اتخاذ القرار الصائب، التوجيه والمساعدة والمؤازرة والحوار، توفير المعلومات ليكون لديه القدرة على اتخاذ القرار الصحيح. هذه مهارة حياتية مهمة تتطلب أمرين في غاية الأهمية: غرس الثقة في النفس وتربية على تحمل المسؤولية. وهذا يقودني لإشارة جدا مهمة قادمة، وهي الحديث عن المرحلة الجامعية، والحديث عنها يطول، لكني أختصر وسأشير لأمرين في المرحلة الجامعية أظن أنهما أمرين مهمين. الأول دور الآباء في اختيار التخصص الجامعي لأبنائهم. كثير ما تختلف المعايير بين الآباء والأبناء بالنسبة للمستقبل الأفضل، مما قد يجعل الآباء يرغمون أبنائهم على تخصص يعني جامعي معين دون النظر إذا كان هذا التخصص يتناسب مع قدرات هذا الإبن، مع ميوله، مع أحلامه، مع طموحاته أم لا. وهذه مشكلة يعاني منها كثير حقيقة من الشباب، ربما تجعلهم بعض الأحيان في حيرة، طبعا من الشباب من الجنسين، تجعلهم بعض الأحيان في حيرة من أمرهم، بل ربما أصبح مشتت بين رغبات الأهل وميول الشخصية. دور الأسرة في توجيه الأبناء نحو التخصص لا شك أنه جميل ومهم، ولا شك أن للأهل دور فاعل في توجيه الأبناء وإرشادهم في رسم يعني معالم مستقبلهم من واقع تجربتهم، لكن هذا الدور يجب أن يكون بالمساهمة في الاختيار وليس بفرض الاختيار. توجيه الولد، إرشاده حسب ميوله العلمية، رغبة النفسية، قدرات العقلية. روي أن يونس بن حبيب كان يتردد على الخليل بن أحمد الفراهيدي ليتعلم منه العروض والشعر، صعب ذلك عليه، فقيل له، قال له الخليل يوما: من أي بحر قول الشاعر، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فطن موسى لما قصده الخليل، ترك العروض وأخذ يتعلم النحو وقواعد اللغة حتى أصبح في ذلك إماما وعلما شهيرا. قيل كان الإمام البخاري في أول أمر يحاول تعلم الفقه والتبحر فيه، حتى قال له محمد بن الحسن: اذهب واشتغل بعلم الحديث، عندما رآه مناسب لقدراته وأليق به وأقرب إليه أطاع البخاري، فصار على رأس أهل الحديث بل وإمام للمحدثين رحمه الله. لا شك أن الاختيار الأنسب للتخصص الدراسي له الأثر الكبير في رسم معالم مستقبل الولد بعد تخرجه من الجامعة، بل لحياته كلها. إذا بني هذا الاختيار على معايير صحيحة تجعله أقرب للصواب وأكثر ملامسة لاحتياجاته وإمكاناتهم. نقطة ثانية وأختم بها في قضية الجامعية مهمة جدا: الشهور الأولى في الجامعة مهمة، لا بد أن يتنبه لها الآباء والأمهات، فالجامعة مرحلة تعليمية جديدة للابن أو للبنت تختلف بشكل كبير عن المراحل السابقة. تترك الحرية للطالب الاختيار للمواد، للأوقات، للأساتذة، يمكنه الحذف والإضافة، بل يمكنه الاعتذار من الفصل كله، يمكنه تغيير التخصص، وربما لا يعلم الآباء بعض الأحيان بمثل هذا. هذه أمور مهمة جدا قد لا يعرف الطالب أو الطالبة المستجد كيف يتعامل معها. كثيرا ما تكون سبب لإخفاق الطالب بدراسة الجامعية، يحتاج الطالب المستجد لوقفة الأسرة معه، إذ قد لا يكفي الإرشاد الجامعي إن لم ينعدم بعض الأحيان
كما أنها مرحلة مهمة أيضا في تكوين صداقات جديدة للابن أو للبنت، هي مرحلة مفصلية في حياتي تكون يعني تكون شخصية هذا الابن بطريقة جميلة. لا شك أن الأصدقاء الجامعيين الجدد للولد أو البنت فيهم الصالح وفيهم السيء، ومن هنا تبدأ الشلالية للولد أو للبنت مع بداية الجامعة، وقد يبدأ والعياذ بالله الانحراف إن لم يعي الوالدان خطورة هذا المنعطف وأهميته. أخيرا يجب أن نعرف جميعا أنه في الوقت الحاضر أصبح الأبناء أكثر وعيا وفهما نتيجة لظهور التكنولوجيا. الشاب اليوم قادر على اختيار مستقبل العلمي أو المهني، قادر على التعرف على متطلبات سوق العمل، وأفضل شيء يمكن للأباء أن يعلموه لأبنائهم وكيف يمضون يعني الحياة بدونهم، بدون الاعتماد عليهم. أسأل الله لنا ولكم ولأولادنا وبناتنا التوفيق والنجاح، نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. ألقاكم في حلقة قادمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأسرة الناجحة، الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ألذ حاجة ان السيدة عائشة بتحكي لنا ان بعد فترة من حادثة الإفك كانوا راجعين برضو في سفر مجموعة كبيرة من الصحابة مع سيدنا النبي، وكانت السيدة عائشة مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجم كده قربوا من المدينة فبيستريحوا شوية ومعهمش مية خالص، بس خلاص قربنا على المدينة. فالسيدة عائشة بتتلمس العقد بتاعها ما لقيتوش، فقالت له هقعد أدور على العقد بتاعي. فقعد معها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما الجيش شاف النبي قاعد قاموا قاعدين كلهم. فجي سيدنا أبو بكر الصديق متغاظ جدا إن السيدة عائشة تاني بتضيع العقد بتاعها وتاني هندور عليه. بس كان سيدنا النبي لما وصل سيدنا أبو بكر كان كأنه نايم كده براسه الشريف على رجل السيدة عائشة عبال ما بعض الناس تدور على العقد. فالسيدة عائشة بتقول فأخذ أبو بكر يطعنني في خاصرتي ويلومها إن هي اللي مقعدة الجيش كله. قالت وما يمنعني من الحركة، وهو بيزقني كده في خاصرتي أبوها أبو بكر الصديق، وما يمنعني من الحركة إلا رأس رسول الله في حجري وهو نائم. وبعدين بعد ما شوية صغيرين قامت نازلة على سيدنا رسول الله آية التيمم، لأن جه وقت الصلاة والناس معهاش مية تتيمم والصلاة هتفوت عليهم. فلما نزلت آية رخصة التيمم، الحكم إن لو مفيش مية نتيمم بالتراب، سيدنا أسيد بن حضير ابتسم وقال ليست هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر. كانوا بيخفف عن السيدة عائشة المشهد اللي حصل ده، ده يا بركاتكم كتير علينا يا آل أبي بكر، يقصد السيدة عائشة بنت سيدنا أبو بكر الصديق. المهم السيدة عائشة بتقول فأمنا لقيت العقد تحت الجمل بتاعي اللي احنا كنا ساندين عليه وقعد جنبنا. يعني قصة لطيفة كده في سبب نزول آية التيمم اللي في سورة المائدة. تعدي الأيام في سنة 5 لغاية ما نيجي لشهر شوال، نهاية شوال وبداية ذي القعدة. إيه اللي يحصل؟ يبدو أن الحياة حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت زحمة بالأحداث جدا، عشان كده تعرف وزن الصحابة عند ربنا. إن يهود بني النضير اللي النبي أجلاهم من المدينة وراح حصون خيبر اللي حاولوا يقتلوا النبي من فترة، راح سادتهم حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق لمشركي مكة يقلبوهم يستفزوهم، يعني يستعينوا بهم لغزو المدينة. قد اليهود آلاف وجيش المشركين آلاف، فالمشركين بيقولوا لليهود أليس دين محمد أقرب إلى دينكم منا؟ أنتوا جايين بتقلبونا على محمد، مش أنتوا بتعبدوا رب محمد برضو ولا؟ قالوا لا، بل دينكم وأنتم على الشرك أقرب إلى ديننا من دين محمد. فنزل القرآن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وتتجهز جيوش قريش فرصة لهذه الخيانة من يهود المدينة بني النضير. وقريش ماشيين في الطريق يقترحوا على قبيلة غطفان، ودي أحد كبار القبائل اللي في العرب وكانوا مشركين، فتنضم غطفان لجيوش المشركين من مكة مع يهود بني النضير وبقايا من بني قينقاع اللي برضو النبي أجلاهم لما اعتدوا وتحرشوا بالمرأة المسلمة. وجت الأحزاب على المدينة، الأحزاب، بغزوة الأحزاب نهاية شوال سنة 5 وبداية ذو القعدة سنة 5 هجرية. ويعرف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاجتماع المعتدي على المدينة، ويقعد مع الصحابة يسألهم نعمل إيه. الأعداد كبيرة، دول 10,000 وإحنا جيشنا تقريبا 1,000-1,500 على أكثر تقدير في روايات السير. وكان وقتها سيدنا سلمان الفارسي كان عبد وخلاص، اشترى نفسه وتحرر وأصبح مع سيدنا رسول الله ومع المهاجرين والأنصار. سلمان الفارسي زي ما حضراتكم تعرفوا من فارس، بداية فارس كان ليهم استراتيجية معينة في الحرب كده، فنقالها للنبي. قال: يا رسول الله، إن إذا جاءنا القوم تخندقنا لهم. إيه كلمة الخندق دي؟ جديدة على ثقافة المدينة. هنحفر حفرة كبيرة جدا بعرض مدخل المدينة، تبقى عميقة فما ينفعش حصان ينزل فيها، يقال عمقها 3-4 متر، وتكون عريضة جدا بحيث ما فيش حصان يعرف ينط من فوقها، وقيل أيضا إن كان عرضها 3-4 متر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرأي أشرت يا سلمان. فالمهاجرين قالوا: بس سلمان يحفر معنا. والأنصار قالوا: لسلمان يحفر معنا، صاحب بقى الفكرة. فقال صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. موقف التيمم ده وبرضو نسيان أو سقوط عقد السيدة عائشة للمرة التانية، في مواقف لطيفة كلها نور. الموقف الأولاني سيدة عائشة من الأكابر أم المؤمنين، ولما تاني مرة برضو تفقد العقد بتاعها، في رسالة كده لحد ممكن يكون بيكرر غلطة معينة أو بيسهى عليه حاجة معينة مكررة، معلش واحدة واحدة هتبدأ تفتكر إن شاء الله، واحدة واحدة، يعني ما تتهمش نفسك بكلام سلبي كبير، ما فيش حاجة، أنت بني آدم، والأصل في الإنسان النسيان، وخلق الإنسان سمي إنسان لأنه ينسى. سيدة عائشة برضو تاني العقد بتاعها فين يا جماعة؟ الألطف بقى من الموضوع ده إن سيدنا النبي قعد، مش دوري والحقينا كأنه بيقول لها عشان تتعلمي من غلطك تاني لا، هو احنا ممكن نبقى نتكلم بعد كده بخدي بالك، لكن في وسط الأزمة مش وقت تاني ومش وقت تعليم بالطريقة دي. حاض الصحابة طبعا النبي يقعد رجلنا على رجل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نقعد كل الجيش يقعد يدوروا عليه، يدوروا يطلع في الآخر العقد تحت الجمل. لكن اللطيف جدا وسيدنا أبو بكر بيزقها في جنبها كده: حرام عليك اللي بتعمليه فينا ده. هي بتقول: وما يمنعني إن أنا أقوم وهو بيزقني إلا موضع رأس رسول النبي، كان نايم عليه الصلاة والسلام كده إيه على رجلها. فأولا بساطة النبي نايم على رجل زوجته الشريفة، وهي مش هتتحرك عشان ما يقلقش، عشان راحته بالدنيا. الحاجات دي ما تعديش علينا يا جماعة، الحاجات دي هي جنة الحياة. لو جريت بيك بالأحداث زي ما كنت لسه بحكي لك من شوية، لما جيش الأحزاب هجم على المدينة، سيدنا النبي قال: نعمل إيه يا جماعة؟ سلمان الفارسي كان صاحب الفكرة. سلمان زي ما كنا بنتكلم كان عبد، واللي أعانه إنه يشتري نفسه من سيده اليهودي الصحابة، لأن اليهودي قال له: تديني 300 نخلة، تزرع لي 300 نخلة، دي ثروة كبيرة قوي، تزرع لي 300 نخلة دول وانا خليك خلاص حر لوجه الله. فالنبي قال: اعينوا اخاكم. فكل واحد اللي يجيب له، طبعا النخل ده ثروة، فانك تجيب نخلة مزروعة وتحطها له، فانت كأنك بتتبرع له باموال كتير، بستان فيه 300 نخلة، بستان كبير قوي. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ان احسانك هيتردلك. فكرة سلمان اللي كان يعرفها بس سيدنا سلمان، انها كانت بتتعمل في فارس، وكأن ربنا بيرد للصحابة مجهودهم في صورة الخير اللي طمر في سيدنا سلمان، وهو اللي اقترح وهو اللي حفر معاهم. بس الخير بيلف، ويقينا هتؤمن مستحيل تعمل حاجة فيها خير إلا وربنا في الدنيا بيقول كده: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا في الدنيا وأعظم أجرا. ربنا كبير سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان المغرب.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم
0: مستمرون معكم

0: مع كل لحن جميل
1: هل حقا تشتاق إليه
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا
0: مستمرون معكم
2: مستمرون معكم
0: مع برنامج
2: إنشاف
0: مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية
2: إنشاف.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ولقاء جديد متجدد بفضل الرحمن ضمن برنامج إنشاد لهذا اليوم. نصحبكم من الآن وحتى الساعة 8:30 مع فقرتي البرنامج ككل يوم أحد، الفقرة الأولى عالم النشيد، والفقرة

لا تنسوا أن الإهداءات ستكون بعد فقرة عالم النشيد، والتي سنستقبل إهداءاتكم على الرقم 71-441-753. وفي فقرتنا الأولى عالم النشيد سنستعرض الأناشيد المميزة والجميلة والتي لها ذكريات وطابع خاص في أذن المستمع. هذه الفقرة التي تعودنا عليها والتي من خلالها نقدم لكم لمحة عن عالم النشيد الذي تطور منذ السنوات الماضية حتى اليوم. وبعد الفاصل سنبقى وإياكم مع متابعة لسيرة المنشد محمد منذر سرميني أبو الجودة. بعد الفاصل نواصل.

0: مرحبا بكم في فقرة عالم النشيد. اليوم سنواصل إبحارنا في عالم المنشد محمد منذر سرميني أبو الجود. هو المنشد، هو الشاعر، هو الملحن، هو الكاتب، هو المهندس أبو الجود، بلبل الإنشاد، سموه ما شئتم، كل لقب جميل يليق به لأنه صاحب الكلمة واللحن والنشيد الهادف. اليوم نستعرض إياكم الإصدار الثالث من السلسلة التي طرحت في بداية مسيرته الإنشادية منذ منتصف السبعينيات، مع الإصدار الثالث أو الشريط الثالث كما أطلق عليه من أناشيده: حب يا ريح الإيمان، الروح ستشرق من غدها، أنا في رحاب الله طائر، بإسلامي وإيماني خلي يدي، ربه بذكرك فتية الحق، كلما أمعن الدجى، مولد الهادي البشير، نشيدنا مشاعر الحياة، هذه دعائم يا رب يا رحمن ويعلو على الموت. فلنتابع إياكم استعراضا لأناشيد هذا الإصدار.
1: وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى، أسرى بكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الإيمان؟

هكذا استعرضنا بعضا من أناشيد الشريط الثالث تحت عنوان نشيدنا من إصدارات المنشد الكبير محمد منذر سرميني أبو الجود، التي نواصل استماعنا إليها في كل فقرة من فقرات عالم النشيد. نودعكم بفقرة عالم النشيد على أن نستكمل برنامج إنشاد مع هداءاتكم بعد أن نهديكم الأنشودة القادمة، ومن بعدها نبقى مع إهداءاتكم. إذن مع أنشودة الختام نشيدنا من الإصدار الثالث للمنشد محمد منذر سرميني أبو الجود، من إصدار نشيدنا الذي طرح في سبعينيات القرن الماضي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وإيمان. مرحبا بكم في برنامج إنشاد.

حتى 8:30 مساء عبر موجات FM 103.5 و105.3 و90.5 ميجا هرتز وعبر تطبيق راديو جاردن. نرحب بكم وبطلباتكم الإنشادية عبر واتساب والرقم 71

من جديد رحب بكم مستمعي الكرام في هذه الفقرة، فقرة الهدايات، مع طلباتكم الإنشادية والتي تتحفون المستمعين بها. سنبدأ معكم مع الشيخ حسان المصري ومع اختيار الأخ العزيز عبد الكريم حسون الذي طلب نشيد يا راحلين، هذه النشودة الجميلة التي تحاكي مسير الحجاج إلى بيت الله الحرام. نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يوفقهم لأداء مناسك الحج وأن يكتب الحج والعمرة لمن يشاء، إنه السميع المجيب. إذن الأخ عبد الكريم حسون طلب هذه النشودة ويهديها إلى جميع العاملين في الإذاعة والمستمعين، ويخص بالذكر الشيخ وليد الطرطوسي وشيخ حسان المصري حفظهم الله.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: وننتقل إلى المنشد أبو الجود من جديد لنستمع إلى نشيد نحن جند الله. هذه النشودة طلبها الأخ العزيز محمد طالب أبو علي، حيث يهديها إلى المجاهدين في فلسطين وإلى كل المستمعين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 44.
1: إذن مستمعين الكرام على الرقم 71 44 1753 أتواصل معكم على رسالة الأخ المستمع أبو أحمد الذي طلب هذه النشودة ويهديها إلى المجاهدين في غزة وإلى أسرة الإذاعة.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مستمعي الكرام، سنبقى مع أنشودة الراحلين إلى منى، ولكن هذه الأنشودة غير متوفرة للشيخ خالد بركات رحمه الله، سنستعيد عنها بالأنشودة التالية لتكون مهداة من الأخ العزيز الحاج نافذ رشيد، يهديها إلى كل المستمعين وإلى أسرة البرنامج.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وإلى نشيد هزتني نسمات الليالي ننتقل مع طلب المستمع أحمد رواد عثمان، حيث يهدي هذه المنشودة إلى أسرة البرنامج وإلى الأمة الإسلامية.

ونبقى إياكم مع الإهداء الأخير مستمعي الكرام، مع إهداء الأخ أبو ياسر، حيث يهدي النشود القادمة إلى المجاهدين في فلسطين ولبنان وإنما كانوا في وجه الطغيان، ويسأل الله تعالى النصر والتمكين لهم، ويهديها إلى الإخوة في حركة التوحيد الإسلامي والمستمعين الكرام. ومع هذه النشودة نودعكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى الأسبوع القادم يوم الجمعة مع الزميل أحمد عبد الرحمن. لكم من التحية والسلام عليكم ورحمة الله.

0: العمري.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة. طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءني سؤال، هل فعلا ما بعد طوفان الأقصى يختلف جذريا عما كان الحال عليه قبل طوفان الأقصى ولماذا؟ طبعا طبعا تغيير هائل، منعطف من منعطفات التاريخ الذي لم يتأمل قد فقد دروسا عظيمة يجب أن يتعلمها. دعونا نتأمل في هذا التغيير الهائل الذي أحدثه طوفان الأقصى. طبعا طبعا ما بعد طوفان الأقصى ليس كما قبله، تغير كل شيء بسبب طوفان الأقصى، والسلسلة هذه التي أنا قاعد أعملها كلها عشان هذا الموضوع، لنثبت أن ما بعد الطوفان ليس كما حال المسلمين والفلسطينيين والأقصى قبله، تغير كل شيء. طبعا أول شيء تغير هو أنه أعيد إشعال شعلة الجهاد، والحمد لله هي لم تتوقف أبدا، لكنها يعني تحولت من شعلة إلى نار، هذا بحد ذاته يكفي

0: مشغول بالتفاهات. فجأة وإذ هذا الجيل يتحرك حركة لم يستطيعها الكبار. هذا تغيير جذري حدث بسبب طوفان الأقصى. أيضا لا شك كلنا رأينا حجم الدمار الهائل الذي حدث لغزة. غزة اليوم بلا مدارس، بلا مستشفيات، بلا مباني حكومية، بلا جامعات. فطبعا ما بعد الطوفان ليس كما قبله. إذا تركت هذه المسألة سيكون لها آثارها المدمرة على البنية التحتية وعلى البنية البشرية. وبالتالي طبعا ما بعد الطوفان ليس كما قبله، وهنا يأتي دور الأمة في إعادة الإعمار وإعادة البناء وتوفير الأساسيات. هنا نتكلم عن تعليم، صحة، حكومة، هذه أساسيات لأي شعب يريد أن يعيش. ويأتي دور الأمة بشكل كبير ودور التجار المسلمين بالذات. أتمنى أنا كل تاجر من التجار، هذا يتمنى بناء مبنى جامعي، هذا يتمنى بناء مسجد، هذا يتمنى، لا يعني لا يصير تبرعاتكم صغيرة. يعني لو بدينا نفكر بأن تجار الأمة هم بعشرات الألوف، كل واحد ملانا مبنى واحد فقط، عندها سيعاد إعمار غزة. فهذا كلها تغييرات بسبب الطوفان. بسبب الطوفان الإعلام تغير جذري، ليس فقط في داخل فلسطين، تغير جذري على مستوى الأمة. طبعا رأينا الدور العظيم الحقيقة الذي فعلته الجزيرة وغيرها من القنوات المباركة يعني. لكن أنا أعتبر هذا جهاد إعلامي عظيم قامت به هذه القنوات. هذا تغيير. حتى الشباب الذين ساعدوني في هذا البرنامج، هذا جهاد في سبيل الله في نشر الوعي بقضية فلسطين والأقصى. هذا جهاد، هذا تغير جذري حدث بسبب طوفان الأقصى. التغير الاقتصادي الذي جرى بسبب طوفان الأقصى، التغير السياسي، التغير الدبلوماسي. اليوم في دعوة شديدة نحو حل الدولتين. طبعا أنا شخصيا ما أتوقع أن هذا يتم، لكن على الأقل صارت في دعوة. هذا الآن شيء من تفكك في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، شيء بسيط، هذا نستطيع أن نحوله إلى شرخ. هذا تغير جذري في المعادلات العالمية. التغير القانوني الذي رأيناه بسبب جنوب أفريقيا وغيرها، لو حبيت أعد إيش أعد وإيش أترك. الحمد لله أننا عشنا حتى رأينا طوفان الأقصى، لأن طوفان الأقصى ما بعده جاء الأمل، وهذا بحد ذاته أكبر تغيير بسبب طوفان الأقصى.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة، مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

يا أبناء شعبنا العظيم المجاهد الأبي الصابر، يا كل أحرار العالم، نخوض معركة طوفان الأقصى التي بدأت بتمريغ أنف الكيان الصهيوني وجيشه الهمجي في 7 أكتوبر الذي شهد ملحمة تاريخية خالدة لن تمحوها جرائم المحتل النازي البشع. إنما يحدث في غزة اليوم على الأرض في العدوان البري العسكري الصهيوني تواجه بالرغم من ذلك بمقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبره على التراجع وتغيير مسارات التوغل.

فكونوا على ثقة بربكم أنه لن يخذلكم، وأن النصر مع الصبر، وأن التضحيات العظيمة التي يقدمها مجاهدونا وشعبنا هي مقدمة لنصر عزيز مؤزر وفرج قريب بعون الله. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إسرائيل ومن والى إسرائيل. أوهن كيدهم واجعل كيدهم في تضليل. اللهم نكس بنا راياتهم، اللهم اكسر بنا شوكتهم.

اللهم أزل بنا دولتهم، اللهم حقق بنا قدرك فيهم بالتدمير والتدبير، اللهم حقق بنا آمال شعبنا بالعودة والتحرير، اللهم أكرمنا بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك محررا.

صلاة العشاء، راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراني كالآلات وهو محركي، أنا قلم والاقتدار الأصابع. العلماء والعارفون كانوا دايما يرون الأصابع أو يرون يد القدرة هي التي تحرك الإنسان وتحرك أقداره، يعني لم يكونوا يرون في الشيء فعلا في ذاته، إنما كانوا يرون فاعلا، هذا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وده يمكن اللي استخلصوه من كلام سيدنا إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو بيقول لقومه عن الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. شوف المعنى، بيقول عبدة الأصنام انتوا بتعملوا ايه، ده ربنا اللي خلقكم والحاجات اللي انتوا بتعملوها. فإذا كان هذا الأمر بهذه أو بتلك المثابة، نفهم معنى كلامهم أنهم لم يكونوا يرون حقيقة القطع في السكين ولا الإحراق في النار. يعني الناس الصالحين ما كانتش شايفة أن النار بتحرق بذاتها ولا السكينة بتقطع بطبعها. قلنا لهم إزاي؟ قال لك الله، هي مش النار كانت نار وربنا قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ قلنا آه. قال لك يبقى كل نار بتحرق بتحرق لأن ربنا ما منعهاش أنها تحرق، يبقى ربنا اللي أرض لها ده. هي مش كانت السكينة بتقطع وما قطعتش رقبة النبي الله إسماعيل عليه السلام؟ قلنا آه. قال لك يبقى كل السكين بتقطع بتقطع لأن ربنا ما منعهاش. يبقى الذي يأمر بالإحراق حقيقة هو الله، والذي يأمر بالقطع حقيقة هو الله. ما نقولها ببساطة أكتر، الذي ينفع هو الله والذي يأذن بالضر هو الله. تعالوا ندعو هذا الدعاء ونلجأ إلى الله عز وجل ثم نرجع. حسبي

0: اللهم امين يا رب العالمين. الحقيقة دعاء جميل ومستكمل لكلمات يعني كلها حسن وجمال وجلال. انا عاوز ارجع معاكم لقضية النفع والضر. النفع نفع ربنا، والضر لو اذن به ربنا، مش هقول ضر ربنا، لانه يعني عارف انا في اسم كده الناس بتكلم به ربنا تقول له ايه الضار. انا انا انا غير مقتنع انه ربنا اسمه الضار. ربنا ما اسموش الضار سبحانه وتعالى، ازاي يبقى اسمه ضار؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. انت تيجي تقول له الضار، انت الضار؟ لا، ربنا مش ضار ابدا سبحانه وتعالى. كل صفات الحسن لله يا اخي. الصفه اللي انت تجدها تستكمل وتستجمع معك بصفات الحسن والنبل لله سبحانه وتعالى والرفعه والرقي لله عز وجل قولها لله. عموما اي شيء بينفع او بيضر، اللي بيحدد النفع والضر ده هو الله. انا هقول لك دليل على كلامي ده. بيكون ايه رايك في شرب الماء؟ شرب الماء ده نعمه وفضل وكرم وعطاء الاخ الاخ الاخ. انما في مريض معين الطبيب يقول اوعوا تسقوا ميه لمده 24 ساعه. الميه الجميله الطيبه المباركه اللي انت بتشربها دي لو شربها المريض دوت هيموت. ليه؟ لان ربنا جعل في الشيء نفسه نفع الواحد وضر الواحد، وهكذا. السلاح ده نفع للشرطي وضرر لللص، ده لا شك فيه. يبقى عموما النفع والضر ده امر نسبي ولا مش نسبي؟ امر نسبي. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقدر يجيب لك من كل شيء ضر لغيرك يجيبه منفعه عليك. وعلشان النفع والضر بيد الله ما تطلبوش من غير الله سبحانه وتعالى جل وعلا. ده بقى بصراحة ده تمام التوحيد وكمال التوحيد. عشان كده شوف، يا من فطرت الأنفس على التقوى والفجور واحتفظت بقدرتك ورحمتك بالنفع والضر في كل الأمور، نسألك يا الله يا عظيم يا رب العرش العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أن تشفي كل مبتلى ومسحور. كل مبتلى ومسحور، يعني الدعاء اللي انت بتدعو فيه لغيرك ده من أعظم الأدعية، لسبب بسيط جدا. انه ان لما انت تدعو الواحد مش موجود، عارف ايه اللي بيحصل؟ فجأة على طول من غير ما انت ما تشوف كده بيجي لك ملك يقول لك ولك مثل ما دعوت له. يعني انت ليك صديق مثلا اسمه إبراهيم، قلت اللهم أكرم إبراهيم، وإبراهيم مش موجود، فيروح جاي ملك يقول وأكرمك أنت أيضا ويكرمك أنت أيضا. في الحالة دي دعوتك ممكن تكون غير مجابة، إنما دعوة الملك ليك مجابة. يبقى مين اللي كسبان دلوقتي؟ حضرتك. يعني مجرد ما تفتكر واحد صاحبك وتدعي ليه بظاهر الغيب وهو مش موجود، يجي لك ملك يرد ليك الدعوة أنت كمان ويدعي لك زي ما دعوت لأخيك. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأنك قاعد بتوظف ملك للدعاء ليك طوال الخط، طول المدة اللي أنت قاعد تدعو فيها، وتأخذ أجر من الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وتكفر بها الغيبة أو الغيبة والألفاظ التي قلتها في عدم وجوده. يبقى في هذه الحالة إيه اللي يعطلك عن الجنة؟ الدعاء، إنك تدعو باستمرار. أنت دعيت دلوقتي لكل مبتلى ومسحور، خد بالك إن مسألة السحر دي لا يشترط لها أن تبذل من أجلها طقوسا معينة. ده من الممكن أن يتسبب بها بعض شياطين الإنس أو الجن. مش ربنا قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وهم نوعين من الجنة والناس، وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، إلى آخر الآية في سورة البقرة. يعني معنى ذلك أنه السحر، ما احنا ما أنكرناش حقيقة السحر، ما أنكرناش السحر، إنما أنكرنا حقيقة السحر. قلنا أن تأثير السحر كله خيالات في خيالات، إنما الابتلاء موجود، وكل واحد فينا ممكن يكون مبتلى بحاجة معينة. يبتلى الغني بغناء، ويبتلى الفقير بفقر، ويبتلى القوي بقوته، ويبتلى الضعيف بضعفه، ويبتلى الكبير بكبره، ويبتلى وهكذا. فعشان كده دعاء جميل قوي إنك تدعو لكل الناس، لكل مبتلى ومسحور، اللهم اشفي كل مبتلى ومسحور، اللهم اشفي كل مبتلى ومسحور، وألهم نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أنا عاوز أقول لك إن الإنسان لما يجد إن كل الفعل الحقيقي في حياته والله استكمل الإيمان واستكمل عقيدة. طب أنا هقول لك على حاجة لعلك يعني هتنبسط منها إن شاء الله. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه حصل مع موقف لطيف جدا. دخل كل ما يدخل مسجد في بغداد يجد طفل صغير يصلي ويتعبد إلى الله، وسيدنا الإمام الشافعي بقى يعني يراقب حال هذا الصبي ووجد فيه تقوى وصلاح وإيمان. وكان الإمام الشافعي طول عمره كده بيقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. رضي الله عنه وأرضاه كان بيحب الصالحين وهو منهم. نعم رضي الله عنه وأرضاه. المهم الإمام الشافعي سأل إيه الولد دوت وحكيته من أهله؟ قالوا ده ملوش أهل، ده احنا وجدناه لقيط بنربيه في المسجد. فقال الله طب ليه ما يجيش يتربى في وسط عيالنا وبتاع؟ فرح للولد قال له يا غلام تعال إلى بيتي أربك بين أبنائي. الولد بصله كده نظرة العارف الواثق بربه وقال للإمام الشافعي درس عجيب الشكل. تخيل انت الحوار بقى، قال للإمام الشافعي رضي الله عنه قال له هل تطعمني إذا ما جعت؟ قال نعم. قال ولما؟ قال لك علي ذلك. قال هل تكسوني إذا عريت؟ قال نعم. قال لما؟ قال لك علي ذلك. قال الولد الإمام الشافعي هل تشفيني إذا ما مرضت؟ قال لا. قال لما؟ قال ليس لي ذلك. قال هل تحيني إذا مت؟ قال لا. قال لما؟ قال ليس لي ذلك. قال إذن فانصرف راشدا ودعني مع من يقدر على كل ذلك. أظن ده إيمان وعقيدة غير يعني غير طبيعية. إذا استغنى العبد بالمسبب سبحانه عن الأسباب قد يغنيه الله عن هذه الأسباب كلما دخل عليها زكريا المحراب. وإذا أراد العبد الأسباب أوكله الله إلى الأسباب أو حفظه إذا اعتمد على المسبب سبحانه وتعالى. وهز إليك بجذع النخلة، وهي مريم في الحالتين عليها السلام الله. يعني باختصار شديد استعن بالله يعنك، واحفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هيا نستعن بالله وندعوه سبحانه أن يثبتنا وأن يشفي كل مبتلى ومسحور، لأن الذي يقدر على القدرة هو الله، هو الله وحده سبحانه وتعالى.
1: حس

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن السعي بين الصفا والمروة. الصفا والمروة هما جبلان كانت تسعى بينهما السيدة هاجر رضي الله عنها عندما تركها إبراهيم عليه السلام، هي وولدها إسماعيل، في تلك الصحراء القافلة في القاحلة في مكة، وليس هنالك ثمة إنسان ولا حيوان، وتركها بأمر الله تعالى. واستسلمت السيدة هاجر وسألت إبراهيم عليه السلام: إلى أين تتركنا؟ الله أمرك بذلك؟ فأشار إليها النعم، فقالت: إذا لا يخيبنا. سعت عندما نفد الماء والتمر بين يديها لتطلب الماء لولدها، فسعت بين الصفا والمروة، كانت تركض فيما بينهما ثم تصعد على جبلي الصفا والمروة لتنظر أين يكون الماء، أين يوجد الماء. لذلك عندما نسعى علينا أن نتذكر رمزية السعي والحكمة من السعي، أن يتبرأ الإنسان من حوله وقوته ويلتجئ كما التجأت السيدة هاجر إلى الله تعالى، تطلب منه المدد وتطلب منه العون، واستسلمت له سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر قصة هاجر وولدها إسماعيل، قصة هاجر وولدها إسماعيل، قال: فذلك السعي بينهما، أي من أجل هذا نسعى نحن لنتذكر الحكمة ورمزية السعي والالتجاء والافتقار إلى الله تعالى. الصفا والمروة هما الجبلان اللذان سعت بينهما السيدة هاجر 7 مرات طلبا للماء. السعي بين الصفا والمروة عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والمالكية ركن من أركان الحج، ومعنى الركن ما إذا تركه الحاج فسد حجه ولم يصح حجه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم

السعي فسعوا. وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام حين سعى. بينما ذهب الحنفية إلى أن السعي واجب من واجبات الحج، وهنالك فرق بين الركن والواجب. الركن إذا لم يفعله لم يصح الحج، بينما الواجب إذا لم يفعله صح حجه وعليه ذبح شاة. إذا عند الحنفية واجب من واجبات الحج. السعي بين الصفا والمروة يسمى سعيا ويسمى أيضا طوافا، ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا يمكن أن يسمى سعي ويمكن أن يسمى الطواف بين الصفا والمروة، ولكن السعي هي كلمة شائعة أكثر. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج عند جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنبلية، لا يصح الحج بتركه. ذهب الحنفية إلى أنه من واجبات الحج، من تركه وجب عليه ذبح شاة. يسمى السعي بين الصفا والمروة سعيا وطوافا. يشترط لصحة السعي حتى يصح السعي بين الصفا والمروة أن يكون بعد طواف، إما طواف في الحج، طواف القدوم، أو طواف الإفاضة، وبالنسبة للعمرة بعد طواف العمرة. فلا يصح إن طاف المرء طواف نفل ليس بعد طواف القدوم، وإنما كالمكي، المكي لا يشرع في حقه طواف القدوم، فطاف طواف نفل ثم سعى، سعيه غير صحيح، وعليه أن يعيد السعي بعد طواف الإفاضة. أيضا قد يظن البعض أنه يعني يجوز أن يسعى قبل الطواف، فهنالك من يسعى قبل أن يطوف، يشترط أن يكون السعي بعد طواف القدوم أو الإفاضة في الحج أو بعد طواف الفرض في العمرة. شروط صحة السعي: يشترط لصحة السعي أن يتقدمه طواف القدوم أو طواف الإفاضة بالنسبة للحاج، وطواف الفرض بالنسبة للمعتمر. السعي بعد طواف النفل غير صحيح، إن سعى المحرم قبل الطواف فسعيه غير صحيح. مسألة: امرأة مقيمة في مكة أحرمت بالحج فطافت قبل الذهاب إلى عرفات ثم سعت بين الصفا والمروة، ما حكم سعيها؟ الجواب: سعيها غير صحيح، لأن طواف القدوم غير مشروع في حقها، ولا يشرع السعي بعد طواف التطوع، وعليها أن تعيد السعي بعد طواف الإفاضة. مسألة: امرأة متمتعة بالعمرة إلى الحج اعتمرت ثم تحللت من إحرامها ثم أحرمت بالحج وطافت طواف القدوم ثم سعت، هل يصح سعيها؟ الجواب: لا يصح سعيها عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنفية والمالكية، لأن المتمتع لا يشرع في حقه طواف القدوم، وعليها أن تعيد السعي بعد طواف الإفاضة. ويصح سعيها عند الحنبلية، إذ يشرع عندهم طواف القدوم للمتمتع. ماذا لو أنك أختي الحاجة طفت طواف القدوم وتعبت واسترحت لمدة ساعتين ثلاث ساعات ثم سعيت بين الصفا والمروة، أو تعبت فأجلت السعي بين الصفا والمروة إلى اليوم الثاني، هل يجوز؟ الموالاة بين الطواف وبين السعي بين الصفا والمروة سنة عند جمهور الفقهاء وليس بواجب أو ليس شرط صحة، بينما ذهب المالكية إلى أنه شرط لصحة السعي أن يوالي الطواف، طواف القدوم أو الإفاضة إن أخر السعي، الطواف ثم صلاة ركعتين عندهم ثم مباشرة السعي عندهم. لكن عند الجمهور، وقد رجح كثير من أهل العلم مذهب الجمهور، لا يشترط الموالاة بين الطواف وبين السعي، حتى يجوز له أن يؤخر، طاف فيجوز له أن يؤخر السعي عدة أيام، المهم أن يكون السعي بعد طواف، لا يشترط الموالاة، المهم أنه طاف للقدوم. طبعا بعد طواف صحيح، إما فرض وإما سنة، أما طواف النفل فلا يعتبر السعي بعده. طاف يجوز أن تؤخر يوم، يومين، ثلاثة، أربعة، خصوصا إذا كانت متعبة. الشرط أن تسعى قبل الوقوف بعرفة. لا يجب الموالاة بين الطواف والسعي عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية، بل هو من المستحبات. يجوز للحاج أن يطوف في يوم ويسعى في يوم آخر، بشرط أن لا يتخلل ذلك الوقوف بعرفة. بعض الحجاج يسعون بعد طواف القدوم ثم يعيدون السعي بعد طواف الإفاضة، يقولوا زيادة الخير خير، لكن هذا غير صحيح بالنسبة للسعي.
سيادة الخير بالنسبة للطواف، الطواف عندنا طواف نسك من مناسك الحج، الإفاضة، الوداع، القدوم، وعندنا طواف نفل، أي كل ما أراد يجوز له أن يطوف. أما بالنسبة للسعي فإنه نسك من مناسك الحج، ليس هنالك سعي نفل، لا يشرع أن يعيده، إن أعاده يعني لا يأثم، ولكن لا يسن أن يعيد الحاج أو المعتمر السعي مرة ثانية إذا سعى مرة أولى. من سعى بعد طواف القدوم لا يسن له إعادة السعي بعد طواف الإفاضة. من شروط صحة السعي أن يرتب الذي يسعى الحاج أو المعتمر، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة. يبدأ أول شوط من أشواط السعي بالصفا، ينتهي هذا الشوط بالمروة. يشترط لصحة السعي أن يرتب الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. أيضا من شروط صحة السعي أن يستوعب الحاج أو المعتمر المسافة كاملا بين جبلي الصفا والمروة، فلا يجوز أن ينقص ولو بخطوات. لكن اليوم الطريق مهد، كان هنالك جبلان، فيما بعد مهد هذا الطريق، فجعل جزء كبير من جبلي الصفا والمروة طريقا ممهدا مستويا. اليوم لا يجب على الحاج أو المعتمر أن يصعد على قمة رابية الصفا أو قمة المروة، وإنما يشترط أن يخطو بقدمه على أول يعني على هذه الرابية ولو بخطوات. يشترط لصحة السعي أن يستوعب الحاج أو المعتمر المسافة التي بين الصفا والمروة. لا يشترط على الساعي الصعود إلى نهاية جبلي الصفا والمروة، بل هو من سنن السعي ويجوز الاكتفاء بالصعود إلى بدايتهما. يشترط لصحة السعي أن يسعى 7 أشواط الحاج أو المعتمر. البداية من الصفا إلى المروة يحسب شوط، من المروة إلى الصفا شوط ثاني، من الصفا إلى المروة شوط ثالث، وهكذا. أعرف بعض الحجاج أو المعتمرين لا يعرفون هذه المعلومة، فيسعون 7 أشواط بين الصفا والمروة وبين الصفا شوط يحسبونه، وهكذا فتصير عندهم 14 شوطا، وهذا يعني إتعاب للحاج أو المعتمر من حيث لم يأمره الله تعالى. لذلك 7 أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا حتى يتم 7 أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. يشترط لصحة السعي أن يكمل الحاج أو المعتمر 7 أشواط اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا واحدا، والرجوع من المروة إلى الصفا شوطا ثانيا. بعض الحجاج أو المعتمرين يجدون مكان السعي مكتظا، فيقولون نسعى من داخل المسجد الحرام على محاذاة المسعى، يعني لا يدخلون بمكان المسعى مكان السعي، ولكن يعني يسعون على محاذاته من داخل المسجد الحرام أو من خارج مكان المسعى. هل يجوز هذا؟ طبعا لا يجوز. يشترط أن يكون السعي في مكان السعي، ولا يجوز أن يسعى الحاج أو المعتمر خارج المسعى، سواء ضمن المسجد الحرام أو خارج المسعى من جهة السوق. إذا سعى الحاج أو المعتمر بمحاذاة المسعى من خارج المسجد الحرام أو من داخله لم يعتد بسعيه. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، سنتحدث بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة عن الوقوف بعرفة. حتى ذلك الوقت أستودعكن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج فقه المرأة في الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج ذكريات الحج، وقتا طيبا نرجوه لكم.

منذ أن بنى خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام المسجد الحرام لم يجرؤ أحد على السكن بجواره، وإنما اتخذ الناس منازلهم في الشعاب ورؤوس الجبال تعظيما له، حتى جاء الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم قصي بن كلاب فأذن للناس بالبناء حوله، وأمرهم أن يبنوا منازلهم على شكل دائرة تحيط به من جميع الجهات، وأن يتركوا بين كل بيتين طريقا يوصل للكعبة. وهكذا كانت العرب تجعل بيوتها مدورة حتى لا تشبه بناء الكعبة، ولم يزيد ارتفاعها عن 7 أذرع حتى لا تعلو بيوتهم الكعبة تعظيما لها. وكان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه صغيرا لا تتجاوز مساحته 2126 مترا مربعا، ولم يكن له جدار يحميه، وكانت الدور محيطة به وأبوابها مشرعة عليه، وبقي كذلك إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 17 من الهجرة، لما جاء سيل أم نهشل ودهم الكعبة وأزاح المقام عن مكانه، وانهدمت بعض جدران المسجد، فأخذ الناس المقام وألصقوه بباب الكعبة، فذعر الخليفة ابن الخطاب رضي الله عنه وجاء فسأل الناس: من يعرف مكان مقام إبراهيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن أبي وداعة: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، لقد قسته بمقاط أي بحبل عندي. فقال له رضي الله عنه: اجلس عندي وأرسل من يأتي به. فلما جيء به قاسوا ما بين الكعبة وموضعه قبل السيد.

0: مسعى كان يعد واديا يختلف عن الصورة التي نراها اليوم. الناس اليوم يرون المسعى بحمد الله مكانا متسعا معبدا مذللا مفروشا بالرخام مكيفا وغير ذلك من الصورة التي نعرفها عن المسعى. المسعى قديما كان يختلف عن هذه الصورة تماما. أولا المسعى كان عبارة عن وادي، وكان هذا الوادي كما نعرف من تراب وفيه بعض الأشجار الموجودة، وهو خارج المسجد الحرام منفصلا عنه. المسجد الحرام وسع بعد ذلك ومد إلى المسعى. الناس كانوا يسعون سعيا واحدا، يعني الذهاب والإياب كله طريق واحد. وهذا المسعى بهذه الصورة وهذا الشكل حاول بعض الناس بعد ذلك أن يجدد من شكله، لأن من الصعب أن يطوف الناس على التراب، يشق عليهم السعي بينه. وأول من فرشه بالحجارة وبلطه هو الخليفة المهدي العباسي رحمه الله. فلما جاء في عهد الحسين بن محمد الشريف الحجاز في حدود سنة 1345 أو 43، قام بتبليطه بالرخام، ثم جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وجدده أيضا، ثم بعد ذلك توالت التجديدات عليه. المسعى أيضا كان الناس لا يسعون باتجاه واحد كما نرى اليوم، أنت الآن تنطلق من الصفا إلى المروة باتجاه واحد، لا، قديما لوعورة الطريق وزحام الناس ووجود الحوانيت، كانت هناك حوانيت وأسواق وقهاوي وشيشة لأنها منفصل عن المسجد، فكان بعض الناس يضطرون إلى أن يذهبوا يمنى أو يسرى، يعني يمشي من الصفا كان يدخل المسجد الحرام ثم يرجع مرة أخرى. المسعى أيضا يعد بطن الوادي، لأن أمنا هاجر كانت تصعد فكانت ترقى فكانت تنزل عند بطن الوادي عند العلمين. كان هناك علمان أخضران لكن أزيل في سنة 1375 وبعد ذلك في سنة 1376، وتركت هذه الإضاءة الخضراء التي تدل عليهما. بل يذكر بأن الرجل على فرسه لا يستطيع أن يرى الكعبة، وهو على فرسه لا يستطيع أن يرى الكعبة لأن المسعى كان واديا، ولا يستطيع أن يصل إلى الصفا أو إلى المروة إلا بعد أن يرقى درجات. هذا المسعى أيضا كان يعد مسافة طويلة كما نراها اليوم، الإنسان لما يسعى من الصفا والمروة غير لما يطوف مثلا بالبيت بالقرب من الكعبة، ولذلك السعي بين الصفا والمروة لا يشترط بأن يكون عند أعلى الصفا وعند أعلى المروة. لما؟ لأن هذين جبلين، جبل الأول جبل أبي قبيس اللي جهة الصفا جهة القصور الملكية اليوم، جبل أبي قبيس، الجبل الثاني جبل قيقعان اللي هو جهة المروة. هذان الجبلان ممتدان في جوف الأرض، لهما جذور ممتدة إلى جوف الأرض ويمينا أيضا، ولذلك أنت الآن عند نهاية خط العربات نهاية أسوار العربات تكون قد وصلت إلى الصفا أو تكون وصلت إلى المروة. لكن السؤال الآن، كم هي المسافة بين الصفا والمروة، بين بداية الصفا وبداية المروة؟ حاولوا أن تعرفوا الجواب، ولي معكم عودة بعد قليل بإذن الله. لبيك
1: اللهم لبيك. وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في عام 26 من الهجرة، قام بشراء بعض الدور المجاورة للمسجد واتخذ له أروقة مسقوفة بعد أن كانت فضاء مكشوفة، وبلغت مساحة المسجد في عهده 4482 مترا مربعا. وفي عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وبعد أن احترقت الكعبة عام 65 من هجرة النبي الأمين، لما رماها الحجاج بالمنجنيق، زاد ابن الزبير من مساحة المسجد زيادة كبيرة، حيث بلغت مساحته في عهده 7465 مترا مربعا. وفي عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، وسع في المسجد حتى بلغت مساحته 10270 مترا مربعا، وأتى بأساطين أو أعمدة الرخام من الشام ومصر، وسقفه بخشب الساج المزخرف، وجعل على رؤوس الأساطين صفائح الذهب، وفرش أرضية الحرم بالرخام. وفي عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، عام 137 من الهجرة زاد في المسجد زيادتين كبيرتين من الجهتين الشمالية والغربية حتى بلغت مساحته 12,512 مترا مربعا. وبقي المسجد كما هو، لم تتغير مساحته تلك إلى بداية التوسعة السعودية الأولى عام 1375 من الهجرة، ولم يشهد المسجد الحرام أي توسعة طوال حكم الفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين، وإنما اقتصر العمل خلال هذه الحقب على الترميم والإصلاح والنظافة.
0: لأن المسجد كان منفصلا عن المسجد الحرام فليس له حكم المسجد الحرام، يعني لا تشرع أداء ركعتي دخول المسجد تحية المسجد في المسعى. أقول لأنه خارج المسجد الحرام نجد أن بعض الناس كان يترخص به، كما ذكرت أنه فيها قهاوي وحوانيت ومحلات ودكاكين وأسواق وغير ذلك، بل كانت توجد مشنقة في المروة، يوجد حلاقون في المروة غير الحلاقين اللي خارج المسجد الحرام، حلاقون في المروة، ويوجد مشنقة، نعم مشنقة كانت موجودة حتى في أيام الحكم العثماني، وأزيلت هذه المشنقة في أيام الملك سعود رحمه الله في سنة 1376. أنا أعرف أن أحدكم الآن يقول أنت سألتنا سؤالا قبل قليل وقلت كم المسافة بين الصفا والمروة ولم تجب على هذا السؤال، وصرت تتطرق بنا يمنة ويسرة حول تاريخ المسعى. أنا معكم سأجيب على هذا السؤال، لكن خشيت أن أجيب على السؤال فتقومون مني. المسعى بين الصفا والمروة تختلف المسافة، يعني مثلا لو قال رجل كم المسافة بين الصفا أعلى الصفا إلى أعلى المروة، تختلف عن المسافة التي بين أول الصفا. نحن اتفقنا قبل قليل أن نهاية بداية الصفا نهاية خط العربات، نهاية سور العربات، فإذا قلنا بأن هذه هي البداية إذن المسافة تصير أقل، لكن كم المسافة التقديرية للمسعى؟ نقول إذا كنا نريد أن نهاية الصفا ونهاية المروة أعلى الصفا وأعلى المروة، بعضهم يقول هي 394 وبعضهم يقول 375، وفي نظري أن هذا الخلاف الموجود بسبب الحكم، هل هو المراد به بداية المسعى أو نهايته، وأيضا الحكم أين البداية وأين النهاية بالنسبة للصفا نفسه، فهذا أيضا محل خلاف عند العلماء. الشاهد أن المسعى يعتبر جزءا من أجزاء البيت، وما زال العلماء إلى يومنا هذا مختلفين في طبيعة المسعى. أنتم تعرفون أن المسعى وسع قبل سنين إلى الخارج، هل هذا المسعى له أصل أو ليس له أصل؟ هل فعلا كما ذكر الأزرقي رحمه الله أن جذور هذا الجبلين تمتد إلى هذه المسافة، مسافة 10 أمتار، وبشهادة أهل الخبرة من أهل مكة أو لا؟ أنا لست هنا أسوق الأمر لأعرضه وأرجح، هذا الأمر موكول إلى علمائنا الأفاضل حفظهم الله، لكن أذكره من باب الدلالة التاريخية لها. فالمسعى إذن شعيرة من هذه الشعائر، وأنصحكم إذا أردت أن تسعى بين الصفا والمروة فابدأ بالصفا وانتهي بالمروة.
2: هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج ذكريات الحج، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بحمد الله تعالى ضمن برنامجنا طريق الهدى. يسرني أن أجدد اللقاء كذلك، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا ومرحبا بكم معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، بعد أن استعرضنا ما أمكننا استعراضه من مظاهر ضعف الإيمان وقلنا إنها كثيرة وقد تكون لا تحصى، الآن ننتقل للحديث عن أسباب ضعف الإيمان كي نحاول أن نتجنبها. فهل هي كثيرة ولا تحصى؟
2: هي كثيرة، لكن يمكن أن تعود إلى زمر كبيرة.
1: نعم.
2: ولعل من أبرز أسباب ضعف الإيمان أن يبتعد المسلم عن الأجواء الإيمانية.
1: نعم.
2: نحن في آخر الزمان كما أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى عن ربه في الحديث الصحيح أن عبادة الله في الهرج كهجرة إلي. وفي بعض الآثار النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق لأحبابه، فقال أصحابه: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. طبيعة الحياة المعاصرة أن كل شيء في الحياة يدعو إلى المعصية، يعني النساء في الطريق كاسيات عاريات، مائلات مميلات، هناك رغبة شديدة في كسب المال دون النظر إلى طريقة كسبه. ولعل من أبرز مظاهر الفساد في المجتمع حرية في كسب الأموال من دون ضابط، وحرية في ممارسة الشهوات من دون ضابط. يعني لو حللت مجتمعا فاسدا في أي مكان في العالم وأردت أن ترجع فساده إلى أسباب كبرى، لا تجد إلا هذين السببين: حرية مطلقة من دون ضوابط، من دون مكابح، من دون منهج، من دون قواعد، من دون منظومة قيم في كسب الأموال، وحرية مثلها في ممارسة الشهوات. لكن الله عز وجل حينما أودع فينا حب المال رسم لنا قناة نظيفة لكسبه المشروع، وحينما أودع فينا حب النساء أيضا رسم لنا قناة نظيفة لممارسة هذه الشهوة. وأكبر دليل على ذلك أن الله عز وجل يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف الذي يؤكده علماء الأصول أنه من اتبع هواه وفق هدى الله فلا شيء عليه. الإسلام هو الحياة. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ولعل هذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى: بقية الله خير لكم. يعني كأن الشهوة فرجار يمكن أن يفتح 180 درجة. لكن منهج الله عز وجل سمح لك بثمانين درجة فقط. يعني في أي موضوع هناك شيء مشروع، هناك شيء حلال، هناك شيء يرضي الله، هناك شيء مباح تفعله ولا شيء عليك، تفعله ولا تشعر أنك ابتعدت عن الله، تفعله وبإمكانك أن تصلي صلاة متقنة بعده، لأنه ضمن المنهج. فنحن بنظرة واقعية شئنا أم أبينا يتضح لنا أن هناك فسادا عريضا في المجتمعات المعاصرة، ليس في بلادنا بل في كل البلاد. ذلك أن الأرض كلها أصبحت، كانوا يقولون قرية صغيرة ثم قالوا بيتا، وأنا أقول الآن غرفة. فكل مظاهر الفساد في العالم عممت في كل بقاع العالم، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذه الحقائق المخيفة في آخر الزمان، فذكر أن يعني المسلم عليه أن يفر بدينه إلى شاهق، أن يبتعد عن أماكن الفساد، أن يأوي إلى بيت الله، أن يأوي إلى بيته، أن يكون نقيا طاهرا بعيدا عن دنس الشهوات. ومن أجمل الأدعية التي أدعو بها أحيانا: اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، وأخرجنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات. فلعل من أكبر أسباب ضعف الإيمان أن المسلم يعيش في أجواء غير إيمانية، تدعوه إلى المعصية، تغريه بالمعصية، تسهل له المعصية، تحسه على المعصية. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني أصاب كبد الحقيقة حينما قال: كيف بكم إن لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ نعم. قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟
1: نعم.
2: وهذا من أشد ما يعانيه المسلم. فالمسلم حينما يعيش في أجواء لا ترضي الله، النساء كاسيات عاريات، المال الحرام سهل جدا كسبه، المال الحلال يصعب كسبه، في أجواء فاسدة، فكلما اندمج المسلم في هذه الأجواء الفاسدة انعكس على إيمانه وضعف إيمانه، بل انطفأت شعلة الإيمان في قلبه. فلا بد للمؤمن أن يكون حكيم نفسه، لا بد من أن يشحن نفسه من حين إلى آخر، لا تكفي خطبة الجمعة، لا بد من أن يختار مسجدا ينتفع من خطيبه، ولا بد من لقاء مع أخي المؤمن، لا بد من مذاكرة كتاب علمي، لا بد من تلاوة قرآن، لا بد من تفهم حديث، لا بد من أن يقرأ عن تاريخ الأبطال المسلمين، عن بطولاتهم، عن ورعهم، عن رحمتهم، عن شجاعتهم. أما أن يعيش بمسل ساقطة هي مشكلة كبيرة جدا. يعني نحن في حياة المسلم دائما شخصية يتمنى أن يكونها، وشخصية يكره أن يكونها، وشخصية يكونها. فقل لي: من هي الشخصية التي تتمنى أن تكونها؟ أقول لك: من أنت. من هي الشخصية التي تتمنى أن تكونها؟ أقول لك: من أنت. فإذا كان يعني كما يسمونهم نجوم المجتمع ليسوا على نجوم،
1: في كل يقولون المثل الأعلى لفلان،
2: نعم، إذا كان نجوم المجتمع أناس غير منضبطين بالشرع، متفلتين، بل لعل من وجوه بطولتهم أنهم متفلتون، بل لعل مظهرهم يغري لكن حديثهم وقيمهم ومثولهم لا ترضي الله عز وجل. إذا كان هؤلاء هم القدوة فالمشكلة كبيرة جدا. فالمسلم حينما يبتعد عن الأجواء الإيمانية، الأجواء الإيمانية يجدها في المسجد، الأجواء الإيمانية يجدها في إخوانه المؤمنين، الأجواء الإيمانية يجدها عند الصالحين، عند الرجال الذين تقربوا إلى الله، الذين عرفوا الله، الذين انضبطوا بمنهج الله، الذين اصطبغت نفوسهم بالكمال البشري. هؤلاء إن عاشرتهم اقتبست من فكرهم النير، ومن أخلاقهم العالية، ومن قلبهم المفعم بالرحمة والإحسان والتواضع والعطف وما إلى ذلك. فأي ابتعاد عن الأجواء الإيمانية يسبب ضعف الإيمان. في شيء بالإنسان دقيق جدا، أنا لا أقول لك إن كل الناس هكذا،
1: أود أن أقول ألا ترون معي أن هناك استثناءات كثيرة،
2: لكن الخط العريض في المجتمع هكذا.
1: نعم،
2: استثناءات كثيرة جدا فيه، لأنه في كل عصر هناك أناس عرفوا ربهم وابتعدوا عن هذه الأجواء وزهدوا في هذه الدنيا التي تبعد عن الله عز وجل، ولكن هؤلاء قلة. يعني في آخر الزمان المؤمنون الصادقون قلة، والدليل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلونك عن سبيله، يعني معناها الأكثرية مبتعدون عن الدين. فالبطولة أن تكون مع الأقلية الملتزمة، مع الأقلية المتفهمة، مع الأقلية العارفة بربها، مع الأقلية الطائعة له، مع الأقلية المتألقة حينما تتصل بربها. النقطة الدقيقة هو أن الإنسان ابن بيئته. إن الخط العريض في المجتمع، الإنسان تحركه معطيات البيئة، لكن قلة من الناس بدل أن يتأثروا بالبيئة يؤثرون بها. حدثنا أستاذ في الجامعة مرة، هو أستاذ علم النفس، قال إذا صح أن الإنسان ابن بيئته وابن محيطه وابن وراثته وابن أبويه وابن ثقافته وابن، وعدد أكثر المعطيات التي تؤثر في شخصيته، فإنه يصح أيضا أنه ابن نفسه. فالمتفوقون لا يتأثرون بل يؤثرون، وعظماء العالم ماذا فعلوا؟ غيروا ملامح البيئة،
1: أثروا في الناس.
2: الأنبياء ماذا فعلوا؟ بربع قرن تغير وجه الأرض بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا امرأة مات أخوها في الجاهلية الخنساء، ملأت الدنيا بكاء، وكل شعرها شعر رساء لأخيها صخر. بعد أن أسلمت وعرفت ربها مات أربعة من أولادها، فما زادت عن أن قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن ألتقي بهم في مستقر رحمته. فالإسلام يبدل الإنسان تبديل جوهري، لأنه لولا هذا التبديل لما كان هناك من قيمة لهذا الدين إطلاقا. وأنا أقسم بالله لو أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فهموا الدين كما يفهمه بعض المسلمين اليوم، والله ما خرج الدين من مكة، من مكة لم يخرج ولم ينتشر في الآفاق. فالذي أتمناه على الإخوة المستمعين أن هذا المسلم ما دام مع كل شيء متفلت، مع كل شيء فيه معصية، مع كل بعد عن الله، يعيش هذه الأجواء ويندمج معها وينسجم معها ويحبها ويؤثرها على طاعة الله، نقول له الطريق إلى الله غير سالكة. ما دمت هكذا،
1: نعم،
2: لن تكون الطريق سالكة إلا إذا ابتعدت عن هذه الأجواء الموبوءة والتحقت بالمؤمنين الأطهار.
1: هنا نتحدث عن علاج هذا السبب من أسباب ضعف الإيمان. سنتطرق إلى ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله.
1: إذن من أبرز أسباب ضعف الإيمان الابتعاد عن الأجواء الإيمانية. فما قولك بالذي هاجر إلى ديار غير ديار الإسلام وهناك تمسك أكثر فأكثر بالإسلام؟
2: هي حالات، يعني لا أقول إنها حالات طبيعية، حالات نادرة، إلا أن هذه الحالات سببها كما يلي. أنا أفسر هذا الأمر كابن عاق لأبيه، فهو يسيء لأبيه، لكنه سمع من بعض خصوم والده كلاما عن أبيه لم يحتمله،
1: نعم،
2: ف فأصبح عنده ردة فعل عنيفة جدا.
1: نعم.
2: فكان هذا الذي استفزه وتحدى أباه سببا في عودته إلى طاعة أبيه. قد تجد افتراءات على الإسلام لا تحتمل هناك، وقد تجد تفلت لا يحتمل، يعني كل أنواع الفساد قد يجدها الإنسان بشكل لا يحتمل في أماكن بعيدة عن بلاد المسلمين، فعندئذ يشعر بقيمة دينه، وبضدها تتميز الأشياء. يعني الإنسان أحيانا لا يعرف قيمة بلده ولا قيمة دينه ولا قيمة أمته ولا قيمة العلاقات الاجتماعية التي تسود مجتمعه إلا إذا رأى مجتمعا آخر. يعني مثلا نحن في بلادنا في الشرق الأب مقدس والابن يعني شيء ثمين جدا، فأكثر آباء المسلمين يعني يحرصون على أبنائهم وعلى تزويجهم وعلى تأمين أعمال لهم، بينما تجد الأب هناك أنجب هذا الولد وتركه، اذهب اشتغل اعمل كما تريد ذكرا كان أو أنثى. فهذا الترابط الأسري شيء ثمين جدا نراه في بلادنا، وهو بقية من دين، يعني هذا الذي بقي من ديننا بقي من رحمتنا بقي من تعاطفنا بقي من تواصلنا، شيء متميز جدا أمام المجتمعات التي ضاعت فيها كل القيم. لذلك يعني هؤلاء الذين يأتون إلى بلادنا من بلاد بعيدة يشعرون أن بيننا روابط قوية جدا. قال لي مرة أحدهم: اللي عندكم شيئان أساسيان، الحب فيما بينكم والروحانية في دينكم، وهذه نفتقدها نحن هناك. إن الذي أريد أن أؤكده أن البيئة لها تأثير كبير في الخط العريض من المجتمع، والاستثناء الذي بينته قبل قليل من أن بعض الأشخاص العظام يؤثرون ولا يتأثرون هذا استثناء، لكن لا ينسحب على كل أعداد المجتمع.
1: صحيح.
2: لذلك لا بد من أن تحيط نفسك ببيئة إسلامية، ببيئة منضبطة، ببيئة تخاف الله، ببيئة تحب الله ورسوله، ببيئة الخلق شيء مقدس فيها.
1: والمرء على دين خليله
2: فلينظر أحدكم
1: من يخالل.
2: لذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، في معنى نصوص كثيرة جدا قرآنية ونبوية تؤكد أنه لا بد من أن يكون ولاؤك للمؤمنين وأن تكون معهم وأن تحبهم وأن تعطف عليهم وأن تكون في خدمتهم حتى تقتبس من إيمانهم ومن ورعهم ومن رحمتهم ومن خلقهم الفاضل. هذه النقطة الأولى.
1: فضيلة الشيخ، هناك منحا آخر في هذا الموضوع. إذا كنت من المؤمنين الملتزمين وترى في نفسك قوة إيمان، وأحدهم من أصدقائك أو معارفك ضعيف الإيمان ينغمس بعض الشيء في المعاصي وهكذا، هل تنأى جانبا عنه أم تظل على علاقة به على رجاء أن تصلح حاله؟
2: والله المؤمن القوي يلتقي مع جميع الناس.
1: نعم.
2: ومع كل الأصدقاء، لأنه واثق من قوة إيمانه وواثق من بيانه. المؤمن معه حجة، ألم يقل الله عز وجل: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. فالمؤمن معه حجة أساسا، يقال: ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه. فمؤمن معه حجة، معه بيان، معه منطق، أو معه تصور دقيق للكون وللحياة وللإنسان، حجم الإنسان، مكانة الإنسان، هدف الإنسان، رسالة الإنسان. فلو أنه مؤمن اهتدى إلى الله عز وجل هداية كبيرة وله أصدقاء في الجاهلية، أنا أرى أن من واجبه أن يكون معهم كي يأخذ بيدهم. إلا أنني أحذر هذا الأخ الكريم أنه إذا التقى بهم وشدوه إلى مستنقعهم أو شدوه إلى بيئتهم التي لا ترضي الله ينبغي أن يبتعد عنهم.
1: صحيح.
2: أما إذا أمكنه أن يشدهم إلى ما هو عليه ينبغي أن يكون معهم. لعبة شد الحبل هي الضابط في هذا الموضوع.
1: وقلت مع الرجاء بأن يصلح حاله. نعم. نعم. يعني هو واثق من إيمانه، وقد تكون هناك تجارب عديدة. نعم. يعني منها تجربة مررت بها أنا شخصيا، فأحدهم كان صديقا لي وأبقيت على صداقته، وشيئا فشيئا تغير حاله من دون حجة وإقناع وهكذا. نعم. وإنما
2: بالمعاملة
1: ورأى الممارسة ورأى القيم التي يتمسك بها المؤمن.
2: يعني أنا سمعت كلمة من عالم أعجبتني جدا، يقول هذا العالم: البطولة لا أن تأتي بإنسان من جامع إلى جامع، بل من ملهى إلى جامع.
1: نعم.
2: بطولتك ليس أن تأتي به من جامع، أن تزهده بشيخه وأن تضمه إلى شيخك، هذه ليست بطولة. البطولة أن تنقله من الملهى إلى المسجد، من الضياع إلى اللقاء مع الله، من الشرود إلى الاتصال بالله، من الشقاء إلى السعادة، من الجهل إلى العلم، من الغفلة إلى اليقظة، هذه البطولة.
1: وبالتالي على ضعيف الإيمان أن يقوي إيمانه بمعاشرة المؤمنين والإبقاء على علاقته معهم، ويعني محاولة أخذ الأسباب لتقوية هذا الإيمان.
2: يعني هل تصدق أن هناك آية دقيقة جدا جدا في القرآن تؤكد هذا الموضوع؟
1: بالطبع. نعم.
2: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمر إلهي، أي أطيعوا الله، وكونوا مع الصادقين.
1: نعم.
2: وكأن الآية تقول: إنكم لن تستطيعوا أن تتقوني يا عبادي إلا إذا كنتم مع الصادقين، يعني كنتم في أجواء إيمانية. لذلك يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
1: نعم.
2: كن معهم، أجواؤهم إيمانية، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني الملاهي والأماكن اللهو واللقاءات المختلطة فرضا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. بالمناسبة هناك لفتة لغوية رائعة جدا، كلمة أغفلنا لا تعني أن الله جعله غافلا.
1: هنا أود الاستفسار.
2: أغفلنا. نعم. تعني أن الله وجده غافلا، لأن العرب تقول في لغتها: عاشرت هؤلاء فما أجبنتهم، أي ما وجدتهم جبناء، وعاشرتهم فما أبخلتهم، أي ما وجدتهم بخلاء. يعني كلمة أغفلنا لا تعني أنه خلق الغفلة فيهم، تعني أنه وجدهم غافلين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي آية: واتبع سبيل من أناب إلي، كن معه.
1: نعم.
2: لذلك قال بعض علماء القلوب: لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. يعني الصاحب مهم جدا في أمور الدنيا، لا بأس أن تصاحب من هو دونك في الدنيا لئلا تحتقر نعمة الله عليك. يعني قد تكون أنت في صحة تامة، ونعمة الصحة نعمة لا تعدلها نعمة إلا الهدى، تأتي هذه النعمة قبل الصحة. فإن صاحبت من هو أغنى منك تزدري نعمة الله عليك. لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. أما في أمور الدين ينبغي أن تصاحب من هو فوقك بكثير، ليكون قدوة لك ولتقتبس من علمه وخلقه ونمط سلوكه في الحياة. فلا بد من أن يحيط المسلم نفسه بأجواء إيمانية. إنها في المساجد: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم دارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. قد لا تأكل طعاما في المسجد، لكن قد تلهم الحكمة، والحكمة أثمن شيء، قد تلهم الشعور بالأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والإنسان حكيم نفسه. يعني أنا سهرت مع هؤلاء فابتعدت عن الله، سهرت مع هؤلاء فتاقت نفسي إلى البقاء معهم، أو ترقرقت دموعي، أو لان قلبي، أو شعرت أنني في جنة. معناها أنت المكان الذي ارتحت إليه وانسجمت معه ورأيت أنه يقربك إلى الله، إلزم هؤلاء. لا بد من جو إيماني، لا بد من مجتمع إيماني، لا بد من بيئة إيمانية حتى في قضاء أوقات الفراغ، لا بد

0: الدكتور محمد راتب النابلسي، نتابع غدا بإذن الله تعالى الحديث عن أسباب ضعف الإيمان
1: إن شاء الله.
0: أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
3: أيها ذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نصحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع
2: قول العارفين.
1: قول العارفين
2: مع أحمد بركات.
1: قول العارفين مع

0: أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وحديثكم أيها الأحبة عن الأم.
1: قول العارف.
0: مهما يفعل الأب فإنه لا يستطيع أن يجعل ابنه رجلا، إذ يجب على الأم أن تأخذ نصيبها من ذلك. مستقبل الولد صنع أمه. جعلوا للأم يوما وما دروا أن لأمك كل أيامك. حين تمرض يوما سينام الجميع وتبقى أمك معك. إن صلوات الأم الصامتة الرقيقة لا يمكن أن تضل طريقها إلى ينبوع الخير. الأم شمعة مقدسة تضيء ليل الحياة بتواضع ورقة وفائدة. من فقد أمه فقد أبويه. الأم تصنع الأمة. الرجال من صنعتهم أمهاتهم. الأم رمز الحب والعطاء والكرم والصبر والتضحية.
1: قول العارف.
0: الأم هي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ المقابل. مهما كانت النعم جميلة تظل الأم هي الأجمل. لا يوجد شيء في الدنيا أحلى من قلب أم تقية. الأم هي كل شيء في هذه الحياة. هي التعزية في الحزن، الرجاء في اليأس، والقوة في الضعف. الأم هي قلب الحياة الأبيض الذي لا تغير لونه الأيام. الأم تظلم نفسها لتنصف أولادها. قلب الأم كعود المسك، كلما احترق فاح شذاه. ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الأم. الأم التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها. من روائع خلق الله قلب الأم. الأشياء الثمينة لا تتكرر مرتين، لذلك لا يملك أحدنا غير والدين.
1: قول العارف.
0: في أيام اليسر ليس لك غير الأب، وفي أيام العسر ليس لك غير الأم. الأم بحر من العاطفة، ويداها القارب الذي يحملنا بأمان في هذه الحياة. إذا صغر العالم كله فالأم تبقى كبيرة. إن غاب كل أصدقائك وإخوتك فالأم لك العالم أجمع. الأمومة أعظم هبة خص الله بها النساء. عينا الأم سر إلهام ولدها، هي الروح وبلسم الجروح. حب الأم لا يشيخ أبدا. إن أرق الألحان وأعذب الأنغام

0: كل أم هناك ملكة، اطلب من جلالتها وهي ستلبي طلباتك. يمكنك أن تنسى كل شيء إلا ما تعلمته من أمك. طيبة الأب أعلى من القمم، وطيبة الأم أعمق من المحيطات. الأم هي تلك المدرسة التي نتعلم منها أسس الأخلاق، هي مرآة النفس للأبناء، هي القلب الذي يحمل هموم الأطفال. الأم لؤلؤة مصونة تتلألأ يوما بعد يوم، فتضيء أعماقك بعواطفها.
1: قول العارف، قول العارف، قول العارف، قول العارف.
0: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة، بالري أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرهم مدى الآفاق.
1: قول العارف، قول العارف.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
1: قول العارف،
2: قول العارفين
1: مع أحمد بركات.
2: قول العارفين مع أحمد بركات.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بعد ان تكلمنا في الحلقة الماضية عن فلسفة الإلحاد من الناحية النفسية، وهذا موضوع جديد وخطير ومهم وبدأ يتشكل من الناحية العلمية، هل الملحد مريض نفسيا؟ هل الإلحاد مرض نفسي؟ هذا التساؤل العلمي الجوهري الذي أصبح يطرح الآن بطريقة منهجية ومقننة علميا. تكلمنا في المرة الماضية عن آخر اجتماع للملاحدة الجدد ريتشارد دوكنز ومن معه في خلال ملتقى الذي كان في كاليفورنيا، ووضعوا عنوانا ما بعد الإيمان، بعد أن حصل لهم هبوط ومشكلة كبيرة بعد نكستهم مع سير أنتوني فلو الذي أعلن إيمانه بعد أن ألف 30 كتابا عن الإلحاد، ثم قال للكون إله، فبدأوا يجددون المعنى الجديد. نحن عندنا حقائق جديدة يقولون، أو تساؤلات جديدة قائمة على 3 تساؤلات: هل يمكن للعلم أن يزيح الدين؟ ثم هل يستطيع هذا العلم أن يوجد بعض البدائل عن هذا الدين؟ ثم هل يمكن أن نكون أناس طيبين، أناس جود، من غير منظومة أخلاقية، من غير إله؟ هذه التساؤلات فأجابوا عنها أي نعم، عندنا أجوبة لهذا الأمر، العلم ممكن يزيح هذا الدين. وإذا تساءلنا قلنا هذا أمر طبيعي، يعني الإنسان بإمكانه أن يعيش من خلال العلم، وهذا العلم يستطيع أن يعطينا بعض البدائل، ونحن نوجد لأنفسنا منظومة أخلاقية خاصة بنا. طيب إذا كانت عندكم هذه الأشياء، تساءلنا في المرة الماضية من الناحية العلمية سؤال واحد: من الذي أنشأ العقل؟ دوكنز كان يقول هذا ضربة حظ، لويس الفرنسي كان يقول لا، يعني لا نستطيع إجابة شافية على هذا المعنى، ممكن نقول إيش لازلنا نكتشف. دانييت الفيلسوف الأمريكي كان يقول لا، هي معجزة، كل كلام عبارة عن تائه سخافة لا معنى لها. بدأوا يتكلموا عن الكون، تساؤلات كثيرة، الإنسان اللي قاعد يشوف الزهرة وأشكالها وألوانها، من خلق هذه الكائنات؟ حركة الجبال والبحار والكواكب وترابط النجوم، هذا ماذا تسمونه؟ قالوا طيب خلينا نخترع مصطلح جديد سموه الانتخاب الطبيعي، كل شيء طبيعي، كل شيء مادة، هذا مسخر كله من أجل الإنسان، هذه علوم وآلات نحن نحركها من أجل أن نستفيد نحن من أنفسنا. إذا مسألة مادة، طيب لما أشوف أنا الوردة أنا أنتعش نفسيا وأبتهج نفسيا، إذا نزل المطر فإذا أصاب به من يشاء من عبادي إذا هم يستبشرون، إيش المادة فيها؟ هذه ما فيها شيء مادة، الانتخاب الطبيعي أين هو؟ أنا لما أرق لإنسان أشوف أني فيه تحنان وفي شفقة لطرف آخر، إيش المادة فيها؟ إيش الانتخاب الطبيعي اللي فيها؟ هذه مجرد شفقة ورحمة. قالوا لا، حقيقة رحمتك وأنسك وميلانك للطرف الآخر، الإنسان في أصله ذئب تجاه الإنسان، هذا يقول به داروين ويقول به كارل ماركس ويقول به عدد من الفلاسفة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يقول لك لا، أنت لأنك بحاجة، عندك غريزة بحاجة إلى البقاء، بحاجة إلى الحياة، فأنت تتحنن إلى الطرف الآخر، توقف معه وتتودد معه من باب الغريزة عشان أنت تعيش وهو يعيش، وإلا مش رحمة، مش إنسانية، مش شفقة. إذا هو يحاول أن يغيب أي شيء فطري، يريد أن يلغي مسألة الفطرة، الروح، القلب، الأنس. طب أنا ممكن الآن أستمع إلى بعض الأشياء الجميلة، أرى ما في الكون، أجلس على شاطئ البحر أقول سبحان من خلق الموج، أشوف حركة الطيور، أشكالها، ألوانها، إذا كل شيء عبارة عن مادة، لماذا وجدت هذه الجماليات؟ لماذا توجد هذه الطبيعيات الموجودة في الكون المبثوثة؟ لماذا أنا أنس بها وترق النفس وتدمع العين؟ ليش؟ يعني أحيانا تشوف كذا أشياء جميلة، أحيانا طفل صغير بتفصيلاته وبجمالياته، وأم تتمنى يجي لها طفل فتبكي وتتأثر، هذه من وين جاية؟ بس مادة، بس انتخاب طبيعي، وإلا في شيء فطري وفي شيء نفسي. هم لا يستطيعون أن يجيبوا على هذه الأسئلة، كل شوي يقول لك العلم العلم، وأنتم أنتم عارفين تجيبوا العقل فضلا عن تجيبوا العاطفة والمشاعر. هؤلاء أنا شفتهم في بلاد الغرب، يعني من 30 سنة وأنا أزور الغرب وقاعد أشوف أشياء غريبة. أنتم تقولوا كل شيء للإنسان من أجل أن يترفه ومن أجل أن يتنعم، وهذا العلم موجود لك أيها الإنسان. طيب في بلاد السويد، من أغنى دول العالم، عندكم غناء وعندكم أموال وعندكم كل ما تريدونه بالشيء المادي اللي تقولوا العلم، قدم لك العلم كل شيء، لماذا يوم السبت ليلة الأحد يعني بالليل نجد حوادث ونجد حالات الانتحار بعد أن يكون شرب الخمور وعلاقات محرمة مع نساء، كل المادة بين يديهم، ثم يصير عندهم حالة من الاضطراب والقلق؟ إيش البديل؟ البديل أن ينتحر. يا جماعة طيب وين الانتخاب الطبيعي؟ وين المادة؟ المادة ما صنعت لكم شيئا، ما قدم لك العلم أي راحة نفسية، بالعكس قدم لك توتر وقلق. لذلك في علم نفس الإلحاد يقولون أنه هناك صفات محددة للملحدين، يعني إذا درسنا حال الملحدين حنلاقي عندهم ما يلي:
عندهم سرعة غضب وقابلية توتر شديدة جدا، عندهم سرعة إحباط، بسرعة أي شيء ممكن يحبطهم، عندهم عزلة زي ما يقول جيفري لانج أنه تعلمته وكان 40 سنة ملحد ثم صار مسيحيا تأله، قال تعلمت أنه لا يوجد إنسان يعيش الوحدة مثل الملحد، ما يوجد يعني، تعلم في حياته 40 سنة أكثر واحد معزول هو الملحد، مع أنهم كل شيء يقولوا المادة لنا. طيب لماذا أنت الآن عايش وحدة وقلق وسرعة اكتئاب، ثم لا يريد مراجع وعنده طغيان جنسي شديد جدا، ما يبغى لا مرجعية دينية ولا مرجعية شيوخ ولا مرجعية يعني شخصيات تفكر معه، كل شيء يريد أن يعزله، عنده سرعة توتر، سرعة غضب، سرعة إحباط، هذه الأشياء كلها في جاية، ثم ممارسة جنس بشكل عجيب وغريب. هذه نفسية الملحد الذي يعيش. في دراسة مهمة جدا، واحد اسمه بول جيفز، هذا الرجل قدم دراسة مهمة جدا جدا، درس نفسيات الملحدين دراسة علمية على مدى 40 سنة، درس واقع الملحدين وقسمهم إلى أقسام، فوجد أنه صنف من الملحدين المجموعة الأولى فقدت آباءها، عندها مشكلة منذ الطفولة، عندها نقصان نفسي، إذا قاعد تعوض الشيء الغضب والسرعة والإحباط والتوتر وعدم المرجعيات وعدم وجودها، عندها مشكلة نفسية في البداية. وذكر لك نماذج من الملحدين، ليتشا مثلا فقد والده وهو صغير وأصبحت عنده حالة غضب بعد فقدان والده، وكان يكره حتى الأنثى ويقول أمعك أنثى، تقول والله معك، قال إذن احمل الصوت، ما يبغى ولا شيء يتعلق بالأنثى، عنده كراهية فقط يبغى رجولة، وكان يحمل معه إيش السلاح. كذلك شوبنهاور فقد والده وهو صغير وكان ثري جدا، فصارت عنده ردة فعل عكسية تجاه هذا الأمر، اللي هو بول سارتر نفس الآلية صاحب الفلسفة الوجودية، عندما فقد والديه وهو صغير، شوف فقده وعمره 15 شهر، يعني نتكلم نحن عن سنة ونصف، كان يقول لابد أن أقتل الأب داخلي، وكان يقول لا يوجد أي أب طيب، ما يوجد في الكون هذا أب طيب، وكان يكره كل شيء اسمه أب، كل شيء اسمه رجل. لماذا؟ لأنه عنده مشكلة، عنده عقدة حصلت معه. هل هؤلاء بالله يفكرون بعقل، يفكرون منطق؟ واحد يقول لك أنا بقتل الأب ولا يوجد أب، وبعدين يقول من مصطلحاته بول سارتر يقول الأب العفن، أنا ما يطلق كلمة الأب، قارنوا هذا سبحان الله بالدين، قارنوا هذا ببر الوالدين، مكانة الوالد، رحمة الوالد، لا عفن، شوف حتى العبارات، لا يوجد أب طيب في الكون كله، كل الكون لا يوجد أب طيب، وهذه مصطلحاتهم. إذن المجموعة الأولى من كبار الملحدين عندهم مشاكل من طفولتهم، فقدوا أشياء. عندنا مجموعة ثانية عذبوا من قبل آبائهم، من ضمنهم الموستي هذا المشهور وهتلر كذلك، كل هؤلاء تعرضوا إلى عذابات من قبل والديهم ومشوا إلى عمرهم 17 سنة، يعني هتلر كان يعذب إلى عمره 17 سنة، وكان أخوه أيضا يعذبه، هذه بطبيعة الحال حتعود بأثرها وبشخصيتها عليه. فهذه المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة اللي كان آبائهم ضعاف وفيهم نوع من البساطة، ما كان فيه بمعنى أي اهتمام ولا مراعاة للأبناء، فوجدوا أنهم فقدوا الشعور بوجودهم، فقدوا الشعور، بعضهم حتى آبائهم تركهم، صار طلاق بين الأب والابن وتركوا، مثل ما حصل لداروين، مثل ما حصل لكارل ماركس وغيره من الشخصيات. عندنا مجموعة رابعة وهي المعاصرين الجدد مثل دوكنز وغيره، هؤلاء ماذا عرضوا؟ عرضوا إلى فصل ما بين الأب والابن وبعض التحرشات وهم صغار، يعني آبائهم شاف المشكلات اللي عنده تركه، ما ساعدوا، ما وقف معه، كانوا مشغولين بتجارتهم، مشغولين بتنقلاتهم ورحلاتهم، ما هو مشغولين بنسائهم وعلاقاتهم المحرمة. كل هذه الدراسات المثبتة اللي قدمها هذا بول في دراسته يقول كل هؤلاء الملحدين عندهم عقد نفسية وبالتالي أثرت على سلوكيات وأعمالهم، وبعضهم كتبها في ذكرياته وفي قصصه وأخباره. إذن الملحظ الأول اللي قاعدين نلاحظه من خلال الدراسات هم قاعد يقدموها، في عقد داخلية، في مشكلات أثرت على سلوك. طيب أنتوا يا ملحدين الجدد قاعدوا تقولوا عندنا منظومة أخلاقية جديدة، عندنا دراسة مهمة جدا، هل هذا الأخلاق اللي أنتم بدل الإله استطعتم أن تقدموا لنا نموذج جيد؟ خلينا نشوف الحالات التالية في دراسة من أخطر الدراسات، واحد اسمه بول جونسون ألف كتابا طبع هذا الكتاب ويعتبره الغرب اليوم من أخطر الكتب المعاصرة، تتكلم عن المفكرين والفلاسفة الغربيين كيف كانت حياتهم الأخلاقية، وذكر لك نماذج. من ضمن النماذج روسو، الفيلسوف روسو الملحد، هذا روسو أنجب 5 أطفال غير شرعيين ورماهم في الملاجئ،
يا سلام، الآن هذه تقولوا عنكم منظومة أخلاقية بديلة عن الدين وعن الإله، والإله أوجد لنا نظام أخلاقي، نحن عندنا أخلاق. أخلاق أنك جبت 5 أبناء غير شرعيين ورميت بهم. طيب تعال يا نيتشا، أنت اللي فقدت أبوك وانت اللي تقول عندنا منظومة أخلاقية، ماذا فعلت يا نيتشا؟ نيتشا هذا أصيب بمرض الزهري من كثرة المعاشر المحرم حتى بالشاذين، وكان يقول ممكن للمرأة أن تتزوج عدة رجال في آن واحد. هذا مين؟ هذا الآن نتكلم عن نيتشا. شوبنهاور أيضا اللي كان أبوه ثري وفقده وعمره 17 سنة وسبب عنده نكسة نفسية، نفس الحالة، كان مريض بالزهري مرض والعياذ بالله هذا الجنسي الإباحي، وأيضا كان يرى نفس نظرية نيتشا أنه ممكن المرأة تعاشر أكثر من الرجل فأصيب بهذا المرض. وعندك بول سارتر نفس الآلية، كان حتى تلاميذه من الصغيرات كان يعاشرهم بالأمر المحرم. يا جماعة الخير أنتوا إيش قاعدين تسووا؟ قاعدين تقولون عندنا منظومة أخلاقية ولا نحتاج إلى الإله، ونحن بأنفسنا ممكن نكون نوجد البديل، زي ما يقول سارتر وهو صاحب الفلسفة الوجودية، يقول إذا آمنا أنه ما في إله لابد أن نوجد بديل نؤمن به. ما هو الذي نؤمن به؟ قال القيم، القيمة هي بدل الإله. طيب مين اللي أوجد القيمة؟ قال أوجدها الإنسان، والإنسان هو أول شيء في الوجود، خلاص أنت البداية. إذا أنت يا بول سارتر عندك معاشرات محرمة وما أنت عارف تعالج نفسك، كيف ستعالج الآخر؟ إذا مرة ثانية نعود للمؤتمر اللي قاعد يقولوه الملحدين، إنه نحن عندنا مشروع، عندنا فكرة ثقافية. ما هي الفكرة؟ إنه لا يوجد إله، وأنه لما جينا سألناكم عن العقل وعن سؤال الطبيعة وسؤال الرحمة وسؤال ما هو موجود في الكون ما استطعتم أن تجيبوا. كل ما نحدثكم بشيء نقول انتخاب طبيعي، المادة الإنسان، حدثناكم عن المادة ونقول لكم لماذا نسب الانتحار عندكم وأنتم في أغلى المتعة في يوم السبت وليلة الأحد كلكم قاعدين تنتحروا بسبب كبيرة جدا، تكونوا استنبسطوا مع النساء ومع الخمور ومع القمار إلى آخره، ونسب الانتحار موجودة. معناته ما قاعد تجاوبوا على العاطفة، ما جاوبوا على القلب، ما جاوبوا على الروح، ما جاوبوا على الإنسانية، ما عندكم جواب. لما جينا للجانب الثاني الأخلاقي وأثبكم منحرفين وشاذين، والمجتمع كله تكلم عنكم والدراسات والمؤلفات أتت على هذه القضية الخطيرة، إذن أين الجواب الأخلاقي الذي عندكم؟ أفلست قضايا الإلحاد، إحباط وغضب وتوتر وحالات انتحار. ولذلك تجدون في النهاية أمر عجيب جدا، لما تأتي لحظات النهاية، تأتي لحظات الختام، كل منهم يشعر بشعور غريب. يعني عندما يقال لداروين عن الطبيعة، ألا ترى أنها الزهرة الجميلة، ألا ترى أنها من خلق إله حكيم، هذه خلص ودحين على فراش الموت، ألا ترى أنها من صنع إله حكيم؟ قال إنني كنت أسأل نفسي هذا السؤال دوما، أنا دائما أسأل نفسي هذا السؤال. طب ما الذي جرى له؟ جرى له حالة الشك. طب ما تؤمن بالإله وتقول إله حكيم، ولكن يقول أنا زلت أتساءل. سبحان الله، ونحن كمؤمنين والله نعرف أنه هذه الزهرة خلقها الله سبحانه وتعالى، أن هذا الكون كله برصه وبتميزه والسماء ما لا ينفر كله من خلق الله، وهو لا زال يتساءل. ماركس اللي كان قاعد يتكلم عن أنه لا يوجد إله ويشك في هذا الأمر، عندما حانت لحظة وفاته قال أنا لا أتخيل أن أكون كومة من تراب، إن هناك محاسبة وهناك إله في الآخرة. هذا متى قاله؟ قاله في اللحظات الأخيرة. إذن هم ينظرون وجودا، لكن عندما تأتي اللحظة الأخيرة لا، تصير قضية أخرى. هوبز الفيلسوف السياسي الفرنسي البريطاني اللي قاعد يتكلم أنه لا إله في الكون، ونسبة الإلحاد الكبيرة اللي قاعد يتكلم فيها، لما جاءت لحظة وفاته قال إنني قادم على لحظات أشد ظلامية مما كنت فيه. هذا كله متى قاعد يقولوها؟ يقولوها في لحظات الموت. بينما المؤمن الموحد اللي يعبد الله سبحانه وتعالى بالعكس تأتيه الروح الطيبة، يأتيه الملائكة الكرام باسطوا أيديهم، هذه النفس الجميلة، هذه النفس التي آمنت وحد بالله، التي سجدت وعرفت ربها سبحانه وتعالى. وكما يقول نجيب الكيلاني إن قلب المؤمن تحن له الجبال، هذا القلب طاهر، هذا القلب سوي، هذا القلب مؤمن. بينما هم يدركون هذا في اللحظات الأخيرة في فترات موتهم. هذه الآن تلخص الفكرة التي يعيشها الإنسان الملحد والعياذ بالله، أو ما يسمى بعلم نفس الإلحاد. لا جواب علمي عندهم ولا جواب للأخلاق عندهم، وإلى يومنا هذا لم يأتونا بالبدائل، إنما أتونا بالنسبية الأخلاق. يقتلون أبنائهم يقول لك والله شيء طبيعي، يمشون عراة يقولوا شيء طبيعي، ويحاولون أن يعبثوا بالحياة، كل شيء يحاولون إلى عبث. وسأذكر لكم نموذج واحد يدلل على هذا المعنى. الدكتورة الفيلسوفة المصرية المعروفة اسمها زينب عبد العزيز، زينب عبد العزيز مؤمنة موحدة، أول امرأة في الكون،
منذ أن خلق الله الوجود إلى لحظتنا هذا فسرت القرآن وترجمته باللغة الفرنسية، وهي فنانة شهيرة وترسم وتلون الرسومات الطبيعيات كأحلى ما يمكن وتدخل المعارض الدولية. ألفت كتابا سمته لعبة الفن الحديث. لعبة الفن الحديث، أنت عندما ترى الزهرة، عندما ترى الورود، عندما ترى البحار، عندما ترى الطبيعيات تؤمن بالإله. هذا لا يمكن إلا أن يدلك على الخالق العظيم سبحانه وتعالى. هم أرادوا أن يلغوا هذه الفكرة ويسووا الشخاميط السريالية هذه، ألوان وأصباغ بعضها في بعض، ويقول هذه هي الأشكال، هذه هي الألوان. فلما كتبت أنه هذا عبث منعوا كتابها ومنعوها من المعارض، وسجنوا من طبع الكتاب، ومن 30 سنة لم يطبع هذا الكتاب، ومنعت من كل الدور والمشاركة فيها. لماذا؟ فقط لأني قلت لكم في شيء اسمه صورة رسمة، اللي هو الجبل، النهر، المخلوقات، الطبيعيات، لا يريدون هذا الفن، حتى الفن نتكلم عن فنون، إنما يريدون فقط خيوط وألوان وأصباغ. يقول له هذه هي الفنون، هذه هي الجماليات، لأنك بالفنون قاعد تركزي على شيء آخر، قاعد تحرك العقل، ونحن لا نريد للعقل أن يتحرك، ولذلك منعوها وما سمحوا لها بالنشر، حتى الناشر سجن 10 سنوات، كل ذلك بسبب نشر هذا الكتاب. في الطبعة الجديدة ماذا تقول؟ انظروا إلى أين وصل الفن عندهم. أصبحوا بعض الفنانين اللي قاعدين يرسموا هذه الشخاميط لا معنى لها ولا وزن ولا قيمة، لأنه في المقابل إذا رسمت رسما جميلا كما قال القرآن جدارا يريد أن ينطق، جدارا يريد أن جدارا يريد، اللي هو في سورة الكهف، فأسند الفعل إلى الجدار، فأن ينقض فأقامه. الآن عندنا هذه اللوحات الموجودة ممكن تكون صامتة، لما تحط عليها ألوان وتحط عليها زخارف تقول ما شاء الله ماذا في هذا الجمال. لو كانت خشب كل ما هي صامتة ما عليها صلدة ما حتحرك فينا شيء، حط عليها أشكال وألوان تقول سبحان الله قاعد تتحرك. هم يريدون الصمت، أنك لا تفكر لا تتأمل في شيء. فمن ضمن ما وصلوا إليه يقول لك بعضهم أكرمك الله يأخذوا فضلات الإنسان ويحطوها داخل علبة ويبيعوها في المحلات، تشتريها ب$50 و$100، هي بقايا فضلات الإنسان، وتعلب يقول لك هذا الفنان الكبير فلان الفلاني، فيعلق الفن أكرمكم الله بالفضلات. وهذا آخر ما وصل إليه العلم الإلحادي الحديث. هل هذا هو الفن؟ يقول لك نعم هذا فن مهم وهذا كبير، لأنك لو حركت كل شيء حتقول في خالق. إذا نحن شفنا الإنسان نقول إيش هذا المصمم، إيش هذا المبدع الجميل، مين هذا اللي زبط هذه الأشياء ورتبها، فما بالك بيكون بكل كواكبه وكل ما فيه. الفعل الملحد يعيش حياة الوحدة. كنت قبل 2 سنة في بريطانيا ووجدت مجموعة من الشباب ما شاء الله عليهم جالسين على الشارع الرئيسي والحديقة الضخمة شارع العرب هناك، وشالين عبارة عن كرت فقط، هكذا كرت مقوى، الكرت فيه صورة، وقاعدين يخاطبوا غير المسلم طبعا. فإيش هذا الكرت؟ عبارة عن آيفون، صورة آيفون فقط لا غير، عشان ما نسوي بس دعاية انه ايفون ومش جالكسي، المهم انه صورة الجوال. فاخذين صورة الجوال وكبس كرت واحد مقوى، ويقابلوا الرجل الغير مسلم اول مرة ويقولوا لهم ايش رايكم في هذا الشكل الجوال؟ قالوا موجود معانا مستخدمينه. قال طيب لو قلت لكم انه هذا الجوال الشكل انتم شايفينه موجود في الصحراء، هكذا صنع في الصحراء ووجد لوحده في الصحراء وتكون في الصحراء، جاءت مجموعة من الرمليات وكونته وتزبط وشوية أويل مع شوية أشياء وصار خلاص، والشبكة اللي فيها وخزن المعلومات وملايين الأفلام والبرامج والميجا وإلى آخره كلها صنعت لحالها وجاءت من الصحراء وانتوا قاعدين تاخذوها. يقول انت مجنون فيك شيء؟ لا في واحد بدأ يصنع ويرتب. قالوا دحين الآيفون هذا ولا الجهاز له صانع وله أدوات، وكل ما كان أكثر دقة وكل ما كان أكثر حداثة كل كان أكثر تقنية، قلنا ما شاء الله هذا العقل مبدع. الآن لما نتكلم عن ملايين المجرات وحركتها ونشأتها وخلقها ما يوجد صانع لهذا الكون كله، وانت تقول لابد يكون صانع لأنه يستحيل يجيني من الصحراء ويحطه في جيبي. لا أنا رحت إلى مكان وهذا المكان راح إلى مصنع وهكذا في آلية معينة. إن الصناعة لا تعد صنيعة حتى تصيب بها طريق المصنعي، كل شيء له بداية وكل شيء له نهاية، كل شيء له منطق وكل شيء له وسيلة إلى أن نصل إليه. هكذا أيها الإخوة أيها الأخوات هو المنطق الذي نتحاكم إليه، منطق العقل ومنطق الحكمة، أما منطق العبثيات، منطق الهوى، منطق الذي لا يحركك في شيء، تشوف الزهرة ما تتحرك، تشوف البحر ما تتحرك، تشوف الطيور، تشوف الطفل الصغير، تشوف الرحمة بين الأب وولده، بين بنته، كلها لا تعني شيء، كلها يقول لك هذا
ذئب مع ذئب من أجل المصالح لا شيء. هؤلاء يغيبون العقل يغيبون المنطق، ولذلك هم فعلا في أزمة، أزمة الإلحاد النفسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار والمتآلين علينا بالليل والنهار، وأن ينتبه هؤلاء الشباب والبنات أنه إلى أين وصل هؤلاء، هل هذه هي النتيجة المطلوبة، هل هذا هو المراد من عدم وجود الإله أو الرفض الإلهي. نسأل الله عز وجل الرحمة والسلامة، وإلى لقاء آخر استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: الأمور تمام يا فندم، أول سفين ضربناه في مجموعة صخر.
2: طب بس وضح لي إيش اللي عملته بالضبط.
1: بتقدر تقول يا فندم إنه هلقيت إحنا ربطنا واحد داخل إمبراطورية صخر بيشتغل لحسابنا، حيوفينا في المعلومات أول بأول.
2: ممتاز، هذه خطوة حلوة، بس دير بالك بدك تشتغل وانت صاحي.
1: لا لا لا لا تقلقش، أنا مزبط أموري معاه.
2: يا أبو صهيب بدناش هذا اللي أنت شغلته يكون يشتغل على الحبلين.
1: عندي يا فندم عندي.
2: خلص على بركة الله.
3: طيب يا عم أبو بهجت، بدك مني إشي عشان بدي أروح.
4: الله يسهل عليك، يعطيك ألف عافية.
3: يلا رجب.
5: إيش بدك مني؟ ما قاش دخل بالمارة أنت. أنا بديش أروح، بدي بقى تان بعدش. أنا اليوم انكسرت كسر، أنا من كثر التعب، وأنت تروح على أبو خالد وتيجي.
3: ولك تعال عشان أوصلك يهبل، بدنا نروح.
4: سيبه سيبه سيبه عشان بدي خليه ينظف شوية.
3: لا يا معلم، النظافة هذه عليا، إذا بدك تنظف المخزن سيبه لبكرة، أنا بتأخر لي شوية وبنطفه على آخر.
4: ولو المخزن عليك، أنا هخليك تنظف المخزن بكرة وتتأخر وتسكر لحالك، أنا مأمن لك يا زلمة. بس أنا بدي رجب هنا يعني ينظف من تحت البسطة، من عند الميزان يمسح بس الزوايا، هذه الشغلات أنت توكل على الله ما يهمكاش. خلص روح.
3: طيب السلام عليكم.
4: استنى، هاي في عندك في التلاجة ظرف جناحين، خذ اتعشى فيه أنت وهالولاد.
3: خيرك مغردنا يا معلم. ها والله لسه عندي في الدار لسه موجود، أنا كل يوم بدي أروح معي أغراض.
4: توكل على الله توكل على الله، بس خلي الأولاد يأكلوا.
3: الله يكرمك يا معلم، وإن شاء الله ربنا يديمك علينا هيك وخيرك يضل موجود.
4: خير الله كله يا خميس، خير الله.
3: ناولني يا رجب، ناولني الظرف من الثلاجة.
4: أنت فوت وخد الظرف، المحل محلك يا خميس.
3: الله يكرمك يا سيدي.
4: حبيبي يا خميس الله يسعدك. إيش تمام؟
3: يسلم ويديك. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام والرحمة والإكرام. رجب تعال عندي.
5: ايش بدك؟ انا لحتى انا ما اكلتش ولا اتغديت ولا افطرت، وضعك تقول لي روح نظف. تعال نظف، روح حط رجلين جاج وجيب ورق وجيب سفاير وجيب ظهور، واختش عم بدي اكل.
4: ولك يا نصاب، احنا جبنا للغدا ثلاث دجاجات، انت لحالك اكلت منهم تنتين، العصر اتغدينا، اهي سيره بدك ضلك تاكل تاكل.
5: وما ليش رجعان؟ انا ليش رجعان؟
4: بدي اعطيك هلقيت ظرف جناحين زي ما اخذ خميس. بس ايش بدي اقول؟
5: انا ايش بدك تقول؟ قول، انا هاي موجود.
4: خليك في المحل شويه، بدي اصل مشوار واجي.
5: وين بدك تروح؟ الدنيا لي، مش بدنا سكر المحل.
4: ولك اقعد شويه، جايك بس خمس دقائق.
5: وانا قاعد اكل اشي؟
4: هي الدجاج عندك، كله لي اذا بدك تاكل.
5: طيب خلاص باكله في الدار، بس ما تطولش.
4: ماشي يا رجب ماشي.

0: وتحز في نفسه ويزعل ويقول أبو باجد مخوني. أنا مش جاي أسأل عن سعر الدجاج وكيف جاب لك الدجاج، أنا بس جاي أسأل على إنه كيف الدجاج كان.
1: لا ما شاء الله محترم وكويس، وانت عارف احنا بناخد شيء من عندك ابو بهجت.
0: الله يكرمك، المهم ما تجيب السيره له، وانا باذن الله

0: ماك بتحك في راسك ابو بهجت، ايش الدعوه؟ وين كان رايح؟
1: اسمع رجب،
0: معي بسمع، انا قلت لك اطرش،
1: ركز معي، هلقيت انا بدي احكي كلام جد، خلص ركز معي وسيبك من الهبل يا رجب.
0: طيب عيني واقف وقاعد بستنى فيك احكي.
1: رجب، لو اجى واحد وسرق جاج من محلنا وانت شفته، ايش بتعمل؟
0: وبتصرع اخويا كرم، بقول له جيب الدبابات والجرافات وجيب الطيارة الكبيرة، وكرم يمسكوا كراشنيت ويمسكوا رشاشات وطب طخ في الدجاج، يمعطوا الدجاج كلها ايده، وبعدش يمسكوه يحبسوه.
1: يعني يا رجب، معنى كلامك انه انت بتخاف على المال كويس وبهونش عليك في حد انه يسرقنا، صح؟
0: وافيش مين بيسرق ولا واحد بيسرق. بدك كان اباك ثانية عند الدجاج مراني صهران انا وياهم، جيب لي كيلو فستق وكيلو عن جمل وكيلو اللوز وكيلو كاشو مقطم، وانا بضلني طول الليل، واي حرامي بيجي بقول ايش بدك؟ بقول له اسرق جاجتين، بعطيه جاجتين بخبطه كيف، وبقول له روح، بعدش بتصل على الشرطه وبتصل عليك.
1: ما شاء الله عليك يا رجب، على هيك احنا روح مفخوض نعنع. يا راجل بدي اياك تركز معي شوي.
0: ما ايش بدك قول لي؟
1: بدي اياك تراقب خميس.
0: كيف اراقبه يعني؟
1: بكره انا وياك بدنا نروح قبل الموعد بساعه، تمام؟
0: تمام 100%.
1: وبدنا نسيب خميس في المحل ينظف ويسكر لحاله، تمام؟
0: طب انا بديش انظف؟
1: انت بتكش تنظف، بدي اروح انا وياك.
0: خلاص بروح انا وياك. وبعدين
1: بدي اياك تلبدلي في شارع من الشوارع لحد ما خميس يروح، وبتشوف اذا كان ماخد اي غرض من المحل او لا، واذا كان ماخد اي غرض شوف وين بده يروح فيه.
0: واتصل على الشرطة؟
1: تتصلش على الشرطة، انت شوف لايش بياخد من المحل وين بيروح.
0: وبعد هيك ايش اعمل؟
1: رقم مسجل عندك مكتوب علي ابو بهجة الدكانة، بترن علي وبتحكي لي وين هو بالضبط.
0: انت بتكون في الدار، بدك تقعد ساعتين لما تيجي وبكون هو مخلص.
1: لا، انا بدي اكون قاعد عند ابو رمزة تبع الموز، بديش اروح.
0: خلاص تمام 100%، ولا يهمك. بدك تعطيني هدية؟
1: اللي بدك اياه، وراح اعطيك احلى هدية، بس بدي اياك تراقب لي اياه قبل ما نظلمه.
0: طيب خلاص تمام.
2: يا حرب حرب.
3: ايوه يا معلم جاي.
2: قرب قرب يا حرب عندي.
3: يا معلم ايش؟ رح نبدا الشغل؟
2: اسمعني يا حرب منيح، بدي اياك تفتح مخك.
3: توكل على الله يا معلم، مركز معك 100%.
2: في صفقة كبيرة جاي، هاي اذا صرفناها راح نرتاح سنة بعديها، يعني حرب راح تكون ضربة العمر.
3: جاهزين يا كبير جاهزين، اصلا احنا من زمان يا معلم بنستنى في ضربة زي هيك.
2: علشان هيك يا حرب بدي تزبط لي الشغل وتزبط لي الشباب وتزبط لي المكان، وتكونوا جاهزين عن نقرة.
3: طول عمرنا جاهزين يا معلم، بس انت اعطينا الاشارة.
2: هين اعطيتك الاشارة يا حرب.
3: طيب يا معلم سين سؤال.
2: احكي يا حرب.
3: البضاعة اللي بدها تجينا، بدها تجينا من البحر ولا من البر؟
2: هذا مش شغلك يا حرب، انت شغلك تدير بالك على المجموعة اللي معاك والبركسات والسيارات، والعينين يا حرب يكون منفتحات 24 ساعة، سمعت؟
3: تحت الامر يا كبير.
4: ايش يا معلم حرب؟ بشوفك كنت في اجتماع مع معلم صخر.
3: صحيح.
4: تطمنا ايش فيه؟
3: كيف هلقيت يا حدون، كيف الشغل في الطريق.
4: يعني هلقيت بدنا نشتغل؟
3: مش هلقيت يا غبي، مش هلقيت. هلقيت يا حدون بدي اياك تنظف البركسات وتفقد السيارات منيح.
4: يعني البضاعة بدنا نحطها في البركسات؟
3: ولك انت ليش اسئلتك زادت عن حدها؟ ايش قصتك؟ فهمني.
4: مش انت بتقول لي ننظف البركسات، معناتها ان احنا بدنا نحط البضاعة فيها.
3: انت يا حردون مالكاش دخل، المسؤول عن البضاعة او وين بدنا نحطهن لمعلم صخر. انت عليك تنظف البركسات وتفقد السيارات بس.
4: حاضر يا كبير.
3: انت يا حردون هاليومين هدول مش عاجبني، اسئلتك زايدة عن حدها.
4: معلش اعذرني يا معلم، عشان بحب الشغل انا.
3: اللي بحب الشغل يا حردون بيسألش كتير، بينفذ وبس.
5: يعني انت بكرة يا رجب بدك تروح من الشغل قبل بساعة وتتخبى في الشارع الضيق اللي على قبال المحل؟
0: بدي اضل متخبي وبدي اتلتم، البس حطة والبس سويتر والبس الطاقية زي تحت المافيا، وضلني استنى في مين في خميس.
5: طب ليش؟ هو خميس عمل اشي مش كويس؟
0: المعلم قال لي بدك تراقبه عشان المعلم راح على شو اسمه على برمزي تبع الفواكه، وانا ما اتصل عليه على طول عشان هو خايف يكون خميس بسرق شو اسمه مصارين دجاج.
5: مصارين دجاج؟ ما انتوا المصارين بترموهم في الزباله يا رجب.
0: لا بسرق دجاج بسرق دجاج.
5: طب انت شفته بسرق يا رجب؟
0: ما شفتوش، انا ما ماليش دخل، بس هو عشان بايع على ابو خالد دجاج في نص الليله. بس من وين جاب الدجاج؟
5: اسمع يا رجب، احنا ملناش دخل في الناس، انت بتدير بالك على شغلك وبس.
0: والمحل هذا ابو بهجت قال لي هذا مكان رزق تبعك، وذاك تحافظ عليك كانه محلك.
5: ما انا خايفه تروح تظلم الزلمه وما يطلعش حرامي.
0: ايش دخلني يا بدي اظني متخبي قاعد في الشارع، بدي اشوف بده يسكر المحل، وين بده يروح وايش بده ياخذ معه.
5: خايفه من هالموضوع يا رجب، اصلا احنا ايش دخلنا؟
0: وانت ما قيش دخل بالمرض، شغل زلام مع بعض. انت خليك على شقه. عملت عشاء؟
5: عملت لك طنجرتين ملفوف
0: بس.
5: عملت لك قدرة رز هالقد، رطل ونص فلفلت لك.
0: باكله كله هيتو بدون ما اقول احم، اطول باكله وانا بحب الاكل اكتر.
5: ما هو في كمان صدر مفتول مليان يا رجب تبع امبارح.
0: خلاص ماشي حالي فيه، في نص الليل تعملي لي عشاء. طيب
5: ماشي يا رجب، ماشي، صحتين وعافية.

0: خد يا ابو رامي السيخ الكباب من ايدي بس.
1: حبيبي يا صخر والله زمان يا معلم صخر، يا ريت زمان وقف الشغل عشان نقعد هيك قعدات.
0: ولسه يا ابو رامي حنقعد كمان وكمان كمان ونعمل اكتر من هيك. حردون شهل ودي السيخ الكباب هذا لعمك ابو رامي. يلا
1: لا لا فيدك حض الله هاي قدامي.
2: اتفضل يا عم ابو رامي اتفضل.
1: يسلم ايديك حبيبي حردون.
0: يا حرب.
3: اه يا معلم.
0: حط كولا قدام عمك ابو رامي وانا هتلي فيروز. يا حرب انت والحردون والبس والاقرع تاخدوا العشاء وتتعشوا برا ماشي؟
3: ولا يهمك يا معلم.
0: بخصوص امجد يا ابو رامي ودي يضل عندك ولا يطلع يتعشى معاهم؟
1: لا معاهم بعينك الله يا امجد، اطلع اتعشى مع الشباب وتعرف عليهم عشان بدي اشوف الكبير عن فراد.
4: ولا يهمك يا كبير.
1: اه يا معلم طمنا، هذه العشوة في وراها اشي؟
0: كل الخير يا ابو رامي، الخير كله ورا العشوة هذه.
1: يعني معنات كلامك انه في رزقة؟
0: صحيح يا كبير، ورزقة كبيرة حنقعد بعديها اقل حاجة سنة كاملة.
1: ربها طب طمني على التفاصيل.
0: هذه التفاصيل يا ابو رامي لا هي عندي ولا عندك، التفاصيل كلها عند المعلم الكبير اللي فوق اللي محدش بيعرفه.
1: طيب بس اعطيني النبذة عن نوع البضاعة.
0: خد عندك يا ابو رامي.
3: يا حردون هات لك سخان لامجد.
2: ما انا طول القعدة بشي وباطيكم ما اكلتش ولا سيخ.
4: اي لا هيك انت يا حرب ازعلت الحردون.
3: انت بتصدقه؟ هو قاعد بشوي ما شفتوش انت. بعطينا سيخ وبلدع تلاتة.
4: اي لا حرام عليك. قال يا حردون
2: انت شفتني امجد باكل؟
4: والله بصراحة يا حردون ما شفتك، أنا شفت البس قاعد بياكل.
5: وقتيش شفتني وقتيش؟ أنا كنت أولي النار.
3: أنت هيك يا أمجد أزعلت البس، خلاص يا بس، روح جيب فحم، روح جيب فحم.
5: خلاص هقيت بروح بجيب فحم.
4: إلا صحيح يا حرب، إيش هذه الأسماء اللي عندكم حردون وبس وأقرع؟
3: هذول أسماء حركية، أسهل من الاسم الحقيقي.
4: طيب يا حرب وأنت ليش مش مسمي حالك اسم حركي؟
3: أنا اسمي لحاله قضية، بدك أعفش من اسم حرب؟
4: اي والله قولتك اسمك لحاله قضية فعلا.
3: يا راجل سيبنا من هالأسامة، كل كل توكل على الله.
6: ايه كنت بدي أسألك يا خميس.
7: ايش لا تقولي لي ناقص سمنة ولا سيرج ولا خبز ولا سكر.
6: لا بدي أسألك في اشي تاني.
7: اسألي.
6: شفت 150 شيكل في جيبة جاكيتك.
7: إيه انت بتفتشي فوعية من وراي؟
6: يا ابن الحلال اللي جيت بدي أغسل فتشت فيها لسح يكون فيها أوراق ولا حاجة ولقيت 150.
7: طب وينهم وينهم؟
6: هايهن محطوطات على الطاولة.
7: هاتيهم هاتيهم.
6: طيب أنا لما قلت لك بدنا مصاري قلت لسه ما قبضناش، من وين جبتهم؟
7: هدول مصاري البيع بضلهم معانا عشان بكرة الصبح لما ننزل على المحل ونفتح يكون معنا سيولة عشان نبيع الناس.
6: آه فكرت مشتغل شغل تاني.
7: لا يا أختي ما اشتغلتش لا شغل تاني ولا ثالث.
6: طيب كيف ابو بهجت معاك؟ ان شاء الله كويس.
7: وليش ما يكونش كويس؟ احراثها بنحرط يعني 13 ساعة بنشتغل في اليوم.
6: يلا معلش تحمل تحمل، بكرة ان شاء الله بترتاح وربنا بكرمك.
7: انا عارف الحياة كلها تعب.
8: يلا يا رجب يلا خلينا نروح. خميس دير بالك على المحل زي ما اتفقنا.
9: طب خلينا معلم انا اضلني انظف معاه.
8: رجب
9: مالك بتقص على شفايفك وبتغمزني في عينيك ايش فيه؟
8: ولك الله ينكبك انا بغمز لك في عيني. ولك امشي خلينا نروح، حرام تروح لك بدري يوم.
9: طيب عين بتنظف كويس يا خميس؟ طيب
7: انا بديش حد يقول لي نظف، هذا المحل محلي سامع؟
8: يا عيني عليك والله انك ابن حلال يا خمس. يلا يلا يا رجب يلا. شاف الشارع هذا يا رجب البت فيه من غير ولا نفس، وانا بقدر اقعد عند ابو رمزي بتراقب منيح وبترن علي على طول لو شفت اي حاجه.
9: طيب خلاص ولا يهمك ازعق عليه ولا اضلني راقب فيه بدون ما احكي.
8: ولك ايش تزعق عليه الله يهدك، ولك هيك بننكشف.
9: طيب خلاص ولا يهمك.
7: يا عيني عليك هيك الساحه فضيت لي. القفص اللي حطيته عشقة فيه 10 دجاج، هدول بدي أذبحهم وأسلخهم وأروحهم معايا. وقصتك يا أبو خالد بدي أرتاح منها، بدي أبيع لناس بعاد عشان ما نكشفش.
10: ما

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. ساعة الصفر قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي ساعة الصف. وقتا طيبا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: أيها الأخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دار الآخرة.
2: الذين يأمرهم الله بالعدل والإحسان، يأمرهم الله تعالى بطاعته، هؤلاء إن أطاعوا نجى الله تعالى بهم أمتهم، وإن أهلك الله أمتهم. وقد يقول قائل: وما ذنب الأبرياء، ما ذنب الأبرياء حتى يهلك شعب بكامله بسبب فساد قيادته؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية، يعني بلدا، أمرنا متر فيها، يعني بشو ربنا بشو بأمر؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. هذا الأمر الإلهي يأمرهم رب العالمين، لأن الأنبياء أول بيجوا على المدن، على القرى الكبرى، يعني على العواصم. يبعث الله الأنبياء وين؟ في العواصم. يعني موسى بعث في عاصمة مصر، وبعث إلى فرعون. كذلك عيسى بن مريم عليه السلام بعث في قيادة الروم البيزنطيين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في قيادة الجاهلية والشرك في مكة المكرمة. الشرك هو سبب بلاء الأمم، وكذلك الفسق والمعاصي. فلذلك بدنا نشوف كيف يمكن أن نصلح المترفين، كيف يمكن أن ندعو المترفين إلى الصلاح، لأن الناس على دين ملوكهم. إذا صلح الملك تصلح الرعية، وإذا فسد الملك غالبا تفسد الرعية.

0: من الناس أتباع للأقوياء، كان الأقوياء أتقياء. الأم التقوى بوحدة الصف على الله تعالى، وإذا الأقوياء أشقياء تشقى الأمة بهم، وهذا اللي صار ببلادنا. أكثر أقوياءنا أشقياء، يعني حكامنا أشقياء لأنهم لا يخافون الله تعالى. رب العالمين يريد الحاكم أن يكون سيد قومه يقودهم إلى طاعة الله. السيد يطاع، فإن كان مطيعا أمر بالطاعة، إن كان عاصيا أمر بالمعصية. فرعون نهى قومه أن يؤمنوا بموسى، كما أن قريشا نهت أهل مكة أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت العاقبة إنه رب العالمين أهلك فرعون، ولقد أهلكنا القرون الأولى لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وما غرق وحده فرعون، غرقه وجنوده، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فنحن اليوم أمام القرآن، وسنبقى أمام القرآن الكريم. إذا طلبنا الدنيا بعمل الآخرة بنخسر الدنيا والآخرة، إذا طلبنا الآخرة بعمل الدنيا بنكسب الدنيا والآخرة. وجوز كلام الله تعالى: من كان يريد العاجلة من الدنيا لتمضى على، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. العاجل مضمون يا لكل الناس، الإنسان الكافر والمؤمن رب العالمين خلقه ويرزقه ويطعمه وينزل عليه المطر ويتوالد مثل بقية الناس، تأتيه أولاد ويتزوج ويبيع ويشتري ويزرع ويصنع. الكفار والمؤمنين شركاء في الأرض، بس الآخرة ما فيها شراكة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بعدين رب العالمين: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. اثنين بيأكلوا من رزق الله، واثنين خلقوا بيد الله تعالى، واثنين متعهم الله بالنعم الكاملة، وإن تعدوا نعمة الله لكم. ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه لا يعطي الآخرة إلا للذين يعملون بالدنيا لها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أي واحد ما بده الآخرة ما بتجي الآخرة. أهم شيء أن تكون الآخرة أكبر همك، الآخرة أكبر همك. فإن كانت الدنيا أكبر همك فإنك تخسر الآخرة، ولا يأتيك من الدنيا إلا ما قسم لك منها. يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، ظل فقير وظل بخاف من الفقر، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له منها. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله ورزقه من حيث لا يحتسب. والله تعالى يقول: ولا الآخرة خير لك من الأولى. كل واحد منا بيحط بفكره، إذا بدك الدنيا رب العالمين قاسم لك الدنيا، كن مطمئنا رح تأكل وتشرب كما تأكل الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يا رب العالمين بيعطي الدواء، ما بيطعميك، بيحطك على هالمعلق. بس رب العالمين بدك إيه؟ بده إياك أكبر من الدواء، بدك مؤمن تستحق التكريم. ولقد كرمنا بني آدم، أنت مكرم، فلا تهين نفسك. مثل ما الشاعر: قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الله رشحك لخلافته في الأرض، لا تروح ترعى مع البهائم. ارعى ارعى دين الله وارعى نفسك بطاعة الله. أنت مرشح لخلافة الله في الأرض، بس لا ترشح نفسك مع الدواء. فاربأ بنفسك، يعني ارتفع بنفسك أن ترعى مع الهمل. شو الهمل؟ يعني الدواب اللي بترعى الحشيش. فبدنا الآخرة يا أخوان، لأن الدنيا مضمونة. لك أخي ليش عم تذهب بالدنيا؟ يا أخي الدنيا مزرعة الآخرة، بس بالدنيا بدك تعمل للآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وين السعي؟ بالدنيا. وسعى لها سعيها وهو مؤمن، مؤمن بأجر الله وثواب الله، وأن الآخرة جزاء المتقين ودار المتقين، فأولئك كان سعيهم مشكورا. سعي مشكور يعني عملهم مأجور. وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ربنا ما منع عطاء عن أحد. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض بالدنيا، واحد غني واحد فقير، واحد صاحي متعافي واحد ضعيف. ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، بس بالآخرة في درجات غير درجة الدنيا، درجة صغيرة، سواء بالغنى أو بالمال أو بالعقل أو بالسمع أو بالحكمة أو بالعلم، ولكن الآخرة درجاتها كل درجة كما بين السماوات والأرض. فاسألوه سبحانه وتعالى أن يجعل الآخرة أكبر همنا، وأن يجعل مسعانا في الدنيا حتى نحقق رضوان الله وجنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم علمنا هذا القرآن، وفقهنا في هذا القرآن، واجعلنا من العاملين به، والذين يحسبون حساب لقائك يوم الدين. اللهم اجعلنا خير أمة أخرجت للناس، نعبدك ولا نشرك بك شيئا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونؤمن بما أنزلت على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنا وعن أتباع رسول الله وعن أولادنا وأحفادنا وذرارينا وعن المسلمين أجمعين، واجعلنا اللهم من المتقين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعي الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان دار الآخرة.
2: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

الطلاق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب

إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

الْأَسْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق

ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب

وآخر من شكله أزواج

حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراني كالآلات وهو محركي، أنا قلم والاقتدار الأصابع. العلماء والعارفون كانوا دايما يرون الأصابع أو يرون يد القدرة هي التي تحرك الإنسان وتحرك أقداره، يعني لم يكونوا يرون في الشيء فعلا في ذاته، إنما كانوا يرون فاعلا، هذا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وده يمكن اللي استخلصوه من كلام سيدنا إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو بيقول لقومه عن الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. شوف المعنى، بيقول عبدة الأصنام انتوا بتعملوا ايه، ده ربنا اللي خلقكم والحاجات اللي انتوا بتعملوها. فإذا كان هذا الأمر بهذه أو بتلك المثابة، نفهم معنى كلامهم أنهم لم يكونوا يرون حقيقة القطع في السكين ولا الإحراق في النار. يعني الناس الصالحين ما كانتش شايفة أن النار بتحرق بذاتها ولا السكينة بتقطع بطبعها. قلنا لهم إزاي؟ قال لك الله، هي مش النار كانت نار وربنا قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ قلنا آه. قال لك يبقى كل نار بتحرق بتحرق لأن ربنا ما منعهاش أنها تحرق، يبقى ربنا اللي أرض لها ده. هي مش كانت السكينة بتقطع وما قطعتش رقبة النبي الله إسماعيل عليه السلام؟ قلنا آه. قال لك يبقى كل السكين بتقطع بتقطع لأن ربنا ما منعهاش. يبقى الذي يأمر بالإحراق حقيقة هو الله، والذي يأمر بالقطع حقيقة هو الله. ما نقولها ببساطة أكتر، الذي ينفع هو الله والذي يأذن بالضر هو الله. تعالوا ندعو هذا الدعاء ونلجأ إلى الله عز وجل ثم نرجع. حسبي

0: اللهم أمين يا رب العالمين. الحقيقة دعاء جميل ومستكمل لكلمات يعني كلها حسن وجمال وجلال. أنا عاوز أرجع معاكم لقضية النفع والضر. النفع نفع ربنا، والضر لو أذن به ربنا، مش هقول ضر ربنا، لأنه يعني عارف أنا في اسم كده الناس بتكلم به ربنا تقول له إيه الضار. أنا غير مقتنع إنه ربنا اسمه الضار. ربنا ما اسموش الضار سبحانه وتعالى، إزاي يبقى اسمه ضار؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أنت تيجي تقول له الدار، أنت الدار، لا ربنا مش دار أبدا سبحانه وتعالى. كل صفات الحسن لله يا أخي، الصفة اللي أنت تجدها تستكمل وتستجمع معك بصفات الحسن والنبل لله سبحانه وتعالى والرفعة والرقي لله عز وجل قولها لله. عموما أي شيء بينفع أو بيضر، اللي بيحدد النفع والضر ده هو الله. أنا هقول لك دليل على كلامي ده. بيكون إيه رأيك في شرب الماء؟ شرب الماء ده نعمة وفضل وكرم وعطاء إلخ إلخ إلخ. إنما في مريض معين الطبيب يقول اوعوا تسقوا مية لمدة 24 ساعة. المية الجميلة الطيبة المباركة اللي انت بتشربها دي لو شربها المريض دوت هيموت. ليه؟ لأن ربنا جعل في الشيء نفسه نفع الواحد وضر الواحد، وهكذا. السلاح ده نفع للشرطي وضرر لللص، ده لا شك فيه. يبقى عموما النفع والضر ده امر نسبي ولا مش نسبي؟ امر نسبي. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقدر يجيب لك من كل شيء ضر لغيرك يجيبه منفعه عليك. وعلشان النفع والضر بيد الله ما تطلبوش من غير الله سبحانه وتعالى جل وعلا. ده بقى بصراحه ده تمام التوحيد وكمال التوحيد. عشان كده شوف، يا من فطرت الانفس على التقوى والفجور واحتفظت بقدرتك ورحمتك بالنفع والضر في كل الامور، نسالك يا الله يا عظيم يا رب العرش العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أن تشفي كل مبتلى ومسحور. كل مبتلى ومسحور، يعني الدعاء اللي انت بتدعو فيه لغيرك ده من أعظم الأدعية. السبب بسيط جدا، انه إن لما انت تدعو الواحد مش موجود، عارف ايه اللي بيحصل؟ فجأة على طول من غير ما انت ما تشوف كده بيجي لك ملك يقول لك ولك مثل ما دعوت له. يعني انت ليك صديق مثلا اسمه إبراهيم، قلت اللهم أكرم إبراهيم، وإبراهيم مش موجود، فيروح جاي ملك يقول وأكرمك أنت أيضا ويكرمك أنت أيضا. في الحالة دي دعوتك ممكن تكون غير مجابة، إنما دعوة الملك ليك مجابة. يبقى مين اللي كسبان دلوقتي؟ حضرتك. يعني مجرد ما تفتكر واحد صاحبك وتدعي ليه بظاهر الغيب وهو مش موجود، يجي لك ملك يرد ليك الدعوة أنت كمان ويدعي لك زي ما دعوت لأخيك. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأنك قاعد بتوظف ملك للدعاء ليك طوال الخط، طول المدة اللي انت قاعد تدعو فيها، وتأخذ أجر من الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وتكفر بها الغيبة أو الغيبة والألفاظ التي قلتها في عدم وجوده. يبقى في هذه الحالة ايه اللي يعطلك عن الجنة؟ الدعاء، انك تدعو باستمرار. انت دعيت دلوقتي لكل مبتلى ومسحور، خد بالك ان مسألة السحر دي لا يشترط لها ان تبذل من أجلها طقوسا معينة. ده من الممكن أن يتسبب بها بعض شياطين الإنس أو الجن. مش ربنا قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وهم نوعين من الجنة والناس، وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين إلى آخر الآية في سورة البقرة. يعني معنى ذلك أنه السحر، ما احنا ما أنكرناش حقيقة السحر، ما أنكرناش السحر، إنما أنكرنا حقيقة السحر. قلنا أن تأثير السحر كله خيالات في خيالات، إنما الابتلاء موجود، وكل واحد فينا ممكن يكون مبتلى بحاجة معينة. يبتلى الغني بغناء، ويبتلى الفقير بفقره، ويبتلى القوي بقوته، ويبتلى الضعيف بضعفه، ويبتلى الكبير بكبره، ويبتلى وهكذا. فعشان كده دعاء جميل قوي إنك تدعو لكل الناس، لكل مبتلى ومسحور، اللهم اشف كل مبتلى ومسحور، اللهم اشف كل مبتلى ومسحور، وألهم نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أنا عاوز أقول لك إن الإنسان لما يجد إن كل الفعل حقيقي في حياته والله استكمل الإيمان واستكمل عقيدة. طب أنا هقول لك على حاجة لعلك يعني هتنبسط منها إن شاء الله. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه حصل معه موقف لطيف جدا. دخل كل ما يدخل مسجد في بغداد يجد طفل صغير يصلي ويتعبد إلى الله، وسيدنا الإمام الشافعي بقى يعني يراقب حال هذا الصبي ووجد فيه تقوى وصلاح وإيمان، وكان الإمام الشافعي طول عمره كده بيقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة، رضي الله عنه وأرضاه، كان بيحب الصالحين وهو منهم، نعم رضي الله عنه وأرضاه. المهم الإمام الشافعي سأل إيه الولد دوت وحكايته من أهله، قالوا ده ملوش أهل، ده احنا وجدنا لقيط بنربيه في المسجد. فقال الله طب ليه ما يجيش يتربى في وسط عيالنا وبتاع. فرح للولد قال له يا غلام تعال إلى بيتي أربك بين أبنائي. الولد بصله كده نظرة العارف الواثق بربه وقال للإمام الشافعي درس عجيب الشكل. تخيل الحوار بقى، قال للإمام الشافعي رضي الله عنه، قال له هل تطعمني إذا ما جعت؟ قال نعم. قال ولما؟ قال لك علي ذلك. قال هل تكسوني إذا عريت؟ قال نعم. قال لما؟ قال لك علي ذلك. قال الولد الإمام الشافعي هل تشفيني إذا ما مرضت؟ قال لا. قال لما؟ قال ليس لي ذلك. قال هل تحيني إذا مت؟ قال لا. قال لما؟ قال ليس لي ذلك. قال إذن فانصرف راشدا ودعني مع من يقدر على كل ذلك. أظن ده إيمان وعقيدة غير يعني غير طبيعية. إذا استغنى العبد بالمسبب سبحانه عن الأسباب قد يغنيه الله عن هذه الأسباب كلما دخل عليها زكريا المحراب. وإذا أراد العبد الأسباب أوكله الله إلى الأسباب أو حفظه إذا اعتمد على المسبب سبحانه وتعالى. وهز إليك بجذع النخلة، وهي مريم في الحالتين عليها سلام الله. يعني باختصار شديد استعن بالله يعنك، واحفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هيا نستعن بالله وندعوه سبحانه أن يثبتنا وأن يشفي كل مبتلى ومسحور، لأن الذي يقدر على القدرة هو الله، هو الله وحده سبحانه وتعالى.
1: حس

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سادة الكرام، نتفيأ في ظلال اسم محبب إلينا ونحتاجه كثيرا، ونحتاج كل الأسماء، لكن هذا الاسم يجب أن نقف عليه لأنه يرتبط بغريزة فطرية عندنا. إنه اسم الله الستير سبحانه وتعالى جل في علاه. في جلسة من الجلسات أثناء المدارسة لأسماء الله الحسنى، سألت الشباب سؤال: في هذه اللحظة أبغاكم تجلسوا وتتفكروا وتتأملوا في نعم الله، وكل واحد فيكم يقول لي إيش النعمة اللي هو يشوفها كذا حاجة مميزة بالنسبة له. وأنا أعلم، ربنا يقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبحان الله، فوجئت أنه مجموعة من الشباب اتفقوا على الستر، نعمة الستر. فحقيقة كانت بالنسبة لي ما أقول عجيبة، لكن سبحان الله استشعار ستر الله عز وجل سبحانه وتعالى. وإنك أنت إنسان مستور، وإن الله سبحانه وتعالى يكلأك بالليل والنهار، وأن الله عز وجل يغدق عليك من ستره وحمايته ورعايته وكفايته، هذه نعمة بالغة يجب أن نقف عليها ونحمد الله أنه هو الستير. يا سادة الكرام، نحن نتباهى بكل شيء في حياتنا: ثيابنا، سياراتنا، بيوتنا، منظرنا، أشكالنا، كل هذا لنظهر الشيء الجميل منا ونخفي الشيء القبيح. هذه غريزة عند الإنسان، إنه يبي يطلع الشيء الجميل، الشيء الحلو، الشيء الممتاز، المباهاة إلى آخره. طيب، فالله سبحانه وتعالى جل في علاه من ستره أن جعل لنا هذا الأمر، أي أن خلق لنا ما نستر به. بس أبغاكم تتخيلوا، لا سمح الله، أثناء المعصية، ما فكرت في لحظة من اللحظات إنه ربنا ممكن يجمع عليك العالمين ليروك؟ أليس بقدرتي أن يفعل ذلك؟ نعم، أليس بقدرة الله. يعني كيف ربنا يحول بينك وبين الخلق في أثناء المعصية، وتمارس المعصية وتنتهي وتخلص وتروح وتجي وعايش حياتك وكأنه ما في شيء؟ الستير بس فقط أراد الله أن يستر عليك، وإلا بكل بساطة الله سبحانه وتعالى يفضحك أمام أقرب الناس إليك، يفضحك في أبسط المواقف، لكنه يصبغ علينا الستر. وكلمة الستير، كثير الستر، كثير الستر، دليل على أننا كثير القبح، دليل على أن عندنا أشياء كثيرة كثيرة كثيرة ومتعددة، فيها أشياء لا يمكن أن يحلم أو أن يحلم أو أن يسترنا إلا الله عز وجل باسمه الستير سبحانه وتعالى جل في علا. إذن الستير هو الذي يظهر الجميل ويستر القبيح. الستير هو كثير الستر سبحانه وتعالى للعيوب. يا سادة الكرام، الله ستير ويحب من عباده أن يكونوا كذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ستير يحب الستر. يحب الستر ممن؟ منك لنفسك ومنك لغيرك. بمعنى: يا أخي الحبيب، اعلم أن في شرع الله سترا لك. فكل أنواع الشرع الموجود عندنا، العبادات، الشعائر، التعبدات، كل هذه العبادات ما تمنحك إلا الستر في الدنيا والآخرة. نعم، تستر هناك من الفضائح لأنك من الذاكرين، تستر في الآخرة من الفضائح لأنك من الشاكرين، تستر فوق الأرض وتستر تحت الأرض وتستر في يوم العرض. كل هذا لماذا؟ لأن الله عز وجل يضفي علينا من ستره سبحانه وتعالى جل في علا. كم من البيوت فيها مشاكل، كم من البيوت فيها أشياء، كم من البيوت فيها أحداث، الله بستره يستر على الجميع. كم من الناس ربما حدث معهم شيء في الماضي البعيد وتستمر الحياة ويموت وسره معه، لأن الله هو الذي ستر سبحانه وتعالى. كيف نعبد الله باسمه الستير؟ اسمعوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب عورة أخيه طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. فاحذر
أن تطلب عورات الناس وتبحث عن هذه القضايا، هنا يرفع الستر عنك، فانتبه. هنا نقول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله. وما أحوجنا أن يسترنا الستير سبحانه وتعالى جل في علا. وبات الله يسترك، فلا تفضح نفسك. ببساطة، هل عندك برنامج لستر ذنوبك وستر مشاكلك؟ هل عندك شيء معين؟ هل مشروع معين تتبناه من أجل أن تمسح الماضي وتستره؟ نعم، فقط قول: يا ستير استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة في الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن السعي بين الصفا والمروة. الصفا والمروة هما جبلان كانت تسعى بينهما السيدة هاجر رضي الله عنها عندما تركها إبراهيم عليه السلام، هي وولدها إسماعيل، في تلك الصحراء القافلة في القاحلة في مكة، وليس هنالك ثمة إنسان ولا حيوان، وتركها بأمر الله تعالى. واستسلمت السيدة هاجر وسألت إبراهيم عليه السلام: إلى أين تتركنا؟ الله أمرك بذلك؟ فأشار إليها النعم، فقالت: إذا لا يخيبنا. سعت عندما نفد الماء والتمر بين يديها لتطلب الماء لولدها، فسعت بين الصفا والمروة، كانت تركض فيما بينهما ثم تصعد على جبلي الصفا والمروة لتنظر أين يكون الماء، أين يوجد الماء. لذلك عندما نسعى علينا أن نتذكر رمزية السعي والحكمة من السعي، أن يتبرأ الإنسان من حوله وقوته ويلتجئ كما التجأت السيدة هاجر إلى الله تعالى، تطلب منه المدد وتطلب منه العون واستسلمت له سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر قصة هاجر وولدها إسماعيل قال: فذلك السعي بينهما، أي من أجل هذا نسعى نحن لنتذكر الحكمة ورمزية السعي والالتجاء والافتقار إلى الله تعالى. الصفا والمروة هما الجبلان اللذان سعت بينهما السيدة هاجر 7 مرات طلبا للماء. السعي بين الصفا والمروة عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والمالكية ركن من أركان الحج، ومعنى الركن ما إذا تركه الحاج فسد حجه ولم يصح حجه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام حين سعى. بينما ذهب الحنفية إلى أن السعي واجب من واجبات الحج، وهنالك فرق بين الركن والواجب. الركن إذا لم يفعله لم يصح الحج، بينما الواجب إذا لم يفعله صح حجه وعليه ذبح شاة. إذا عند الحنفية واجب من واجبات الحج. السعي بين الصفا والمروة يسمى سعيا ويسمى أيضا طوافا، ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا يمكن أن يسمى سعي ويمكن أن يسمى الطواف بين الصفا والمروة، ولكن السعي هي كلمة شائعة أكثر. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج عند جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنبلية، لا يصح الحج بتركه. ذهب الحنفية إلى أنه من واجبات الحج، من تركه وجب عليه ذبح شاة. يسمى السعي بين الصفا والمروة سعيا وطوافا. يشترط لصحة السعي حتى يصح السعي بين الصفا والمروة أن يكون بعد طواف، إما طواف في الحج طواف القدوم أو طواف الإفاضة، وبالنسبة للعمرة بعد طواف العمرة. فلا يصح إن طاف المرء طواف نفل ليس بعد طواف القدوم، وإنما كالمكي لا يشرع في حقه طواف القدوم، فطاف طواف نفل ثم سعى، سعيه غير صحيح وعليه أن يعيد السعي بعد طواف الإفاضة. أيضا قد يظن البعض أنه يعني يجوز أن يسعى قبل الطواف، فهنالك من يسعى قبل أن يطوف، يشترط أن يكون السعي بعد طواف القدوم أو الإفاضة في الحج أو بعد طواف الفرض في العمرة. شروط صحة السعي: يشترط لصحة السعي أن يتقدمه طواف القدوم أو طواف الإفاضة بالنسبة للحاج، وطواف الفرض بالنسبة للمعتمر. السعي بعد طواف النفل غير صحيح، إن سعى المحرم قبل الطواف فسعيه غير صحيح. مسألة: امرأة مقيمة في مكة أحرمت بالحج فطافت قبل الذهاب إلى عرفات ثم سعت بين الصفا والمروة، ما حكم سعيها؟ الجواب: سعيها غير صحيح، لأن طواف القدوم غير مشروع في حقها، ولا يشرع السعي بعد طواف التطوع، وعليها أن تعيد السعي بعد طواف الإفاضة. مسألة: امرأة متمتعة بالعمرة إلى الحج اعتمرت ثم تحللت من إحرامها
ثم أحرمت بالحج وطافت طواف القدوم ثم سعت، هل يصح سعيها؟ الجواب: لا يصح سعيها عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنفية والمالكية، لأن المتمتع لا يشرع في حقه طواف القدوم، وعليها أن تعيد السعي بعد طواف الإفاضة. ويصح سعيها عند الحنبلية، إذ يشرع عندهم طواف القدوم للمتمتع. ماذا لو أنك أختي الحاجة طفت طواف القدوم وتعبت واسترحت لمدة ساعتين 3 ساعات ثم سعيت بين الصفا والمروة، أو تعبت فأجلت السعي بين الصفا والمروة إلى اليوم الثاني، هل يجوز؟ الموالاة بين الطواف وبين السعي بين الصفا والمروة سنة عند جمهور الفقهاء وليس بواجب أو ليس شرط صحة، بينما ذهب المالكية إلى أنه شرط لصحة السعي أن يوالي الطواف، طواف القدوم أو الإفاضة إن أخر السعي، الطواف ثم صلاة ركعتين عندهم ثم مباشرة السعي عندهم. لكن عند الجمهور، وقد رجح كثير من أهل العلم مذهب الجمهور، لا يشترط الموالاة بين الطواف وبين السعي، حتى يجوز له أن يؤخر طاف، يجوز له أن يؤخر السعي عدة أيام، المهم أن يكون السعي بعد طواف، لا يشترط الموالاة، المهم أنه طاف للقدوم. طبعا بعد طواف صحيح، إما فرض وإما سنة، أما طواف النفل فلا يعتبر السعي بعده. طاف يجوز أن تؤخر يوم، يومين، 3، 4، خصوصا إذا كانت متعبة. الشرط أن تسعى قبل الوقوف بعرفة. لا يجب الموالاة بين الطواف والسعي عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية، بل هو من المستحبات. يجوز للحاج أن يطوف في يوم ويسعى في يوم آخر، بشرط أن لا يتخلل ذلك الوقوف بعرفة. بعض الحجاج يسعون بعد طواف القدوم ثم يعيدون السعي بعد طواف الإفاضة، يقولوا زيادة الخير خير، لكن هذا غير صحيح بالنسبة للسعي. زيادة الخير بالنسبة للطواف، الطواف عندنا طواف نسك من مناسك الحج، الإفاضة، الوداع، القدوم، وعندنا طواف نفل، أي كلما أراد يجوز له أن يطوف. أما بالنسبة للسعي فإنه نسك من مناسك الحج، ليس هنالك سعي نفل، لا يشرع أن يعيده، إن أعاده يعني لا يأثم، ولكن لا يسن أن يعيد الحاج أو المعتمر السعي مرة ثانية إذا سعى مرة أولى. من سعى بعد طواف القدوم لا يسن له إعادة السعي بعد طواف الإفاضة. من شروط صحة السعي أن يرتب الذي يسعى الحاج أو المعتمر، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة. يبدأ أول شوط من أشواط السعي بالصفا، ينتهي هذا الشوط بالمروة. يشترط لصحة السعي أن يرتب الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. أيضا من شروط صحة السعي أن يستوعب الحاج أو المعتمر المسافة كاملا بين جبلي الصفا والمروة، فلا يجوز أن ينقص ولو بخطوات. لكن اليوم الطريق مهد، كان هنالك جبلان، فيما بعد مهد هذا الطريق، فجعل جزء كبير من جبلي الصفا والمروة طريقا ممهدا مستويا. اليوم لا يجب على الحاج أو المعتمر أن يصعد على قمة رابية الصفا أو قمة المروة، وإنما يشترط أن يخطو بقدمه على أول يعني على هذه الرابية ولو بخطوات. يشترط لصحة السعي أن يستوعب الحاج أو المعتمر المسافة التي بين الصفا والمروة. لا يشترط على الساعي الصعود إلى نهاية جبلي الصفا والمروة، بل هو من سنن السعي ويجوز الاكتفاء بالصعود إلى بدايتهما. يشترط لصحة السعي أن يسعى 7 أشواط الحاج أو المعتمر. البداية من الصفا إلى المروة يحسب شوط، من المروة إلى الصفا شوط ثاني، من الصفا إلى المروة شوط ثالث، وهكذا. أعرف بعض الحجاج أو المعتمرين لا يعرفون هذه المعلومة، فيسعون 7 أشواط بين الصفا والمروة وبين الصفا شوط يحسبونه، وهكذا، فتصير عندهم 14 شوطا، وهذا يعني إتعاب للحاج أو المعتمر من حيث لم يأمره الله تعالى. لذلك 7 أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا حتى يتم 7 أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة.
يشترط لصحة السعي أن يكمل الحاج أو المعتمر 7 أشواط اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا واحدا، والرجوع من المروة إلى الصفا شوطا ثانيا. بعض الحجاج أو المعتمرين يجدون مكان السعي مكتظا، فيقولون نسعى من داخل المسجد الحرام على محاذاة المسعى، يعني لا يدخلون بمكان المسعى مكان السعي، ولكن يعني يسعون على محاذاته من داخل المسجد الحرام أو من خارج مكان المسعى. هل يجوز هذا؟ طبعا لا يجوز، يشترط أن يكون السعي في مكان السعي، ولا يجوز أن يسعى الحاج أو المعتمر خارج المسعى، سواء ضمن المسجد الحرام أو خارج المسعى من جهة السوق. إذا سعى الحاج أو المعتمر بمحاذاة المسعى من خارج المسجد الحرام أو من داخله لم يعتد بسعيه. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، سنتحدث بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة عن الوقوف بعرفة. حتى ذلك الوقت أستودعكن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج ذكريات الحج. وقتا طيبا نرجوه لكم.

منذ أن بنى خليل الله إبراهيم وابن إسماعيل عليهما السلام المسجد الحرام لم يجرؤ أحد على السكن بجواره، وإنما اتخذ الناس منازلهم في الشعاب ورؤوس الجبال تعظيما له، حتى جاء الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم قصي بن كلاب فأذن للناس بالبناء حوله، وأمرهم أن يبنوا منازلهم على شكل دائرة تحيط به من جميع الجهات، وأن يتركوا بين كل بيتين طريقا يوصل للكعبة. وهكذا كانت العرب تجعل بيوتها مدورة حتى لا تشبه بناء الكعبة، ولم يزيد ارتفاعها عن 7 أذرع حتى لا تعلو بيوتهم الكعبة تعظيما لها. وكان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه صغيرا لا تتجاوز مساحته 2126 مترا مربعا، ولم يكن له جدار يحميه، وكانت الدور محيطة به وأبوابها مشرعة عليه، وبقي كذلك إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 17 من الهجرة، لما جاء سيل أم نهشل ودهم الكعبة وأزاح المقام عن مكانه، وانهدمت بعض جدران المسجد، فأخذ الناس المقام وألصقوه بباب الكعبة، فذعر الخليفة ابن الخطاب رضي الله عنه، وجاء فسأل الناس: من يعرف مكان مقام إبراهيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن أبي وداعة: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، لقد قسته بمقاط أي بحبل عندي. فقال له رضي الله عنه: اجلس عندي وأرسل من يأتي به. فلما جيء به قاسوا ما بين الكعبة وموضعه قبل الساعة،

0: المسعى كان يعد واديا يختلف عن الصورة التي نراها اليوم. الناس اليوم يرون المسعى بحمد الله مكانا متسعا معبدا مذللا مفروشا بالرخام مكيفا وغير ذلك من الصورة التي نعرفها عن المسعى. المسعى قديما كان يختلف عن هذه الصورة تماما. أولا المسعى كان عبارة عن وادي، وكان هذا الوادي كما نعرف من تراب وفيه بعض الأشجار الموجودة، وهو خارج المسجد الحرام منفصلا عنه. المسجد الحرام وسع بعد ذلك ومد إلى المسعى. الناس كانوا يسعون سعيا واحدا، يعني الذهاب والإياب كله طريق واحد. وهذا المسعى بهذه الصورة وهذا الشكل حاول بعض الناس بعد ذلك أن يجدد من شكله، لأن من الصعب أن يطوف الناس على التراب، يشق عليهم السعي بينه. وأول من فرشه بالحجارة وبلطه هو الخليفة المهدي العباسي رحمه الله. فلما جاء في عهد الحسين بن محمد الشريف الحجاز في حدود سنة 1345 أو 43، قام بتبليطه بالرخام، ثم جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وجدده أيضا، ثم بعد ذلك توالت التجديدات عليه. المسعى أيضا كان الناس لا يسعون باتجاه واحد كما نرى اليوم، أنت الآن تنطلق من الصفا إلى المروة باتجاه واحد، لا، قديما لوعورة الطريق وزحام الناس ووجود الحوانيت، كانت هناك حوانيت وأسواق وقهاوي وشيشة لأنه منفصل عن المسجد، فكان بعض الناس يضطرون إلى أن يذهبوا يمنى أو يسرى، يعني يمشي من الصفا كان يدخل المسجد الحرام ثم يرجع مرة أخرى. المسعى أيضا يعد بطن الوادي، لأن أمنا هاجر كانت تصعد فكانت ترقى فكانت تنزل عند بطن الوادي عند العلمين. كان هناك علمان أخضران لكن أزيل في سنة 1375 وبعد ذلك في سنة 1376، وتركت هذه الإضاءة الخضراء التي تدل عليهما. بل يذكر بأن الرجل على فرسه لا يستطيع أن يرى الكعبة، وهو على فرسه لا يستطيع أن يرى الكعبة لأن المسعى كان واديا، ولا يستطيع أن يصل إلى الصفا أو إلى المروة إلا بعد أن يرقى درجات. هذا المسعى أيضا كان يعد مسافة طويلة كما نراها اليوم، الإنسان لما يسعى من الصفا والمروة غير لما يطوف مثلا بالبيت بالقرب من الكعبة، ولذلك السعي بين الصفا والمروة لا يشترط بأن يكون عند أعلى الصفا وعند أعلى المروة. لما؟ لأن هذين جبلين، جبل الأول جبل أبي قبيس اللي جهة الصفا جهة القصور الملكية اليوم، جبل أبي قبيس، الجبل الثاني جبل قيقعان اللي هو جهة المروة. هذان الجبلان ممتدان في جوف الأرض، لهما جذور ممتدة إلى جوف الأرض ويمينا أيضا، ولذلك أنت الآن عند نهاية خط العربات نهاية أسوار العربات تكون قد وصلت إلى الصفا أو تكون وصلت إلى المروة. لكن السؤال الآن، كم هي المسافة بين الصفا والمروة، بين بداية الصفا وبداية المروة؟ حاولوا أن تعرفوا الجواب، ولي معكم عودة بعد قليل بإذن الله. لبيك اللهم
1: لبيك. وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في عام 26 من الهجرة، قام بشراء بعض الدور المجاورة للمسجد واتخذ له أروقة مسقوفة بعد أن كانت فضاء مكشوفة، وبلغت مساحة المسجد في عهده 4482 مترا مربعا. وفي عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وبعد أن احترقت الكعبة عام 65 من هجرة النبي الأمين، لما رماها الحجاج بالمنجنيق، زاد ابن الزبير من مساحة المسجد زيادة كبيرة، حيث بلغت مساحته في عهده 7465 مترا مربعا. وفي عهد الخليفة عبد الملك بن مروان وسع في المسجد حتى بلغت مساحته 10270 مترا مربعا، وأتى بأساطين أو أعمدة الرخام من الشام ومصر، وسقفه بخشب الساج المزخرف، وجعل على رؤوس الأساطين صفائح الذهب، وفرش أرضية الحرم بالرخام. وفي عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور عام 137 من الهجرة زاد في المسجد زيادتين كبيرتين من الجهتين الشمالية والغربية حتى بلغت مساحته 12512 مترا مربعا. وبقي المسجد كما هو، لم تتغير مساحته تلك إلى بداية التوسعة السعودية الأولى عام 1375 من الهجرة، ولم يشهد المسجد الحرام أي توسعة طوال حكم الفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين، وإنما اقتصر العمل خلال هذه الحقب على الترميم والإصلاح والنظافة.
0: لأن المسجد كان منفصلا عن المسجد الحرام فليس له حكم المسجد الحرام، يعني لا تشرع أداء ركعتي دخول المسجد تحية المسجد في المسعى. أقول لأنه خارج المسجد الحرام نجد أن بعض الناس كان يترخص به كما ذكرت أنه فيها قهاوي وحوانيت ومحلات ودكاكين وأسواق وغير ذلك، بل كانت توجد مشنقة في المروة، يوجد حلاقون في المروة غير الحلاقين اللي خارج المسجد الحرام، حلاقون في المروة، ويوجد مشنقة، نعم مشنقة كانت موجودة حتى في أيام الحكم العثماني، وأزيلت هذه المشنقة في أيام الملك سعود رحمه الله في سنة 1376. أنا أعرف أن أحدكم الآن يقول أنت سألتنا سؤالا قبل قليل وقلت كم المسافة بين الصفا والمروة ولم تجب على هذا السؤال، وصرت تتطرق بنا يمنة ويسرة حول تاريخ المسعى. أنا معكم سأجيب على هذا السؤال، لكن خشيت أن أجيب على السؤال فتقومون مني. المسعى بين الصفا والمروة تختلف المسافة، يعني مثلا لو قال رجل كم المسافة بين الصفا أعلى الصفا إلى أعلى المروة، تختلف عن المسافة التي بين أول الصفا. نحن اتفقنا قبل قليل أن نهاية بداية الصفا نهاية خط العربات، نهاية سور العربات، فإذا قلنا بأن هذه هي البداية إذن المسافة تصير أقل، لكن كم المسافة التقديرية للمسعى؟ نقول إذا كنا نريد أن نهاية الصفا ونهاية المروة أعلى الصفا وأعلى المروة، بعضهم يقول هي 394 وبعضهم يقول 375، وفي نظري أن هذا الخلاف الموجود بسبب الحكم، هل هو المراد به بداية المسعى أو نهايته، وأيضا الحكم أين البداية وأين النهاية بالنسبة للصفا نفسه، فهذا أيضا محل خلاف عند العلماء. الشاهد أن المسعى يعتبر جزءا من أجزاء البيت، وما زال العلماء إلى يومنا هذا مختلفين في طبيعة المسعى. أنتم تعرفون أن المسعى وسع قبل سنين إلى الخارج، هل هذا المسعى له أصل أو ليس له أصل؟ هل فعلا كما ذكر الأزرقي رحمه الله أن جذور هذا الجبلين تمتد إلى هذه المسافة، مسافة 10 أمتار، وبشهادة أهل الخبرة من أهل مكة أو لا؟ أنا لست هنا أسوق الأمر لأعرضه وأرجح، هذا الأمر موكول إلى علمائنا الأفاضل حفظهم الله، لكن أذكره من باب الدلالة التاريخية لها. فالمسعى إذن شعيرة من هذه الشعائر، وأنصحكم إذا أردت أن تسعى بين الصفا والمروة فابدأ بالصفا وانتهي بالمروة.
2: هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج ذكريات الحج، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بعد ان تكلمنا في الحلقة الماضية عن فلسفة الإلحاد من الناحية النفسية، وهذا موضوع جديد وخطير ومهم وبدأ يتشكل من الناحية العلمية. هل الملحد مريض نفسيا؟ هل الإلحاد مرض نفسي؟ هذا التساؤل العلمي الجوهري الذي أصبح يطرح الآن بطريقة منهجية ومقننة علميا. تكلمنا في المرة الماضية عن آخر اجتماع للملاحدة الجدد ريتشارد دوكنز ومن معه في خلال ملتقى الذي كان في كاليفورنيا، ووضعوا عنوانا ما بعد الإيمان بعد أن حصل لهم هبوط ومشكلة كبيرة بعد نكستهم مع سير أنتوني فلو الذي أعلن إيمانه بعد أن ألف 30 كتابا عن الإلحاد ثم قال للكون إله، فبدأوا يجددون المعنى الجديد. نحن عندنا حقائق جديدة يقولون أو تساؤلات جديدة قائمة على 3 تساؤلات: هل يمكن للعلم أن يزيح الدين؟ ثم هل يستطيع هذا العلم أن يوجد بعض البدائل عن هذا الدين؟ ثم هل يمكن أن نكون أناس طيبين أناس جود من غير منظومة أخلاقية من غير إله؟ هذه التساؤلات فأجابوا عنها أي نعم، عندنا أجوبة لهذا الأمر، العلم ممكن يزيح هذا الدين. وإذا تساءلنا قلنا هذا أمر طبيعي، يعني الإنسان بإمكانه أن يعيش من خلال العلم، وهذا العلم يستطيع أن يعطينا بعض البدائل، ونحن نوجد لأنفسنا منظومة أخلاقية خاصة بنا. طيب إذا كانت عندكم هذه الأشياء، تساءلنا في المرة الماضية من الناحية العلمية سؤال واحد: من الذي أنشأ العقل؟ دوكنز كان يقول هذا ضربة حظ، لويس الفرنسي كان يقول لا، يعني لا نستطيع إجابة شافية على هذا المعنى، ممكن نقول إيش لازلنا نكتشف. دانييل الفيلسوف الأمريكي كان يقول لا، هي معجزة، كل كلام عبارة عن تائه سخافة لا معنى لها. بدأوا يتكلموا عن الكون، تساؤلات كثيرة، الإنسان اللي قاعد يشوف الزهرة وأشكالها وألوانها، من خلق هذه الكائنات؟ حركة الجبال والبحار والكواكب وترابط النجوم، هذا ماذا تسمونه؟ قالوا طيب خلينا نخترع مصطلح جديد سموه الانتخاب الطبيعي، كل شيء طبيعي، كل شيء مادة، هذا مسخر كله من أجل الإنسان، هذه علوم وآلات نحن نحركها من أجل أن نستفيد نحن من أنفسنا. إذا مسألة مادة، طيب لما أشوف أنا الوردة أنا أنتعش نفسيا وأبتهج نفسيا، إذا نزل المطر فإذا أصاب به من يشاء من عبادي إذا هم يستبشرون، إيش المادة فيها؟ هذه ما فيها شيء مادة، الانتخاب الطبيعي أين هو؟ أنا لما أرق لإنسان أشوف أني فيه تحنان وفي شفقة لطرف آخر، إيش المادة فيها؟ إيش الانتخاب الطبيعي اللي فيها؟ هذه مجرد شفقة ورحمة. قالوا لا، حقيقة رحمتك وأنسك وميلانك للطرف الآخر، الإنسان في أصله ذئب تجاه الإنسان، هذا يقول به داروين ويقول به كارل ماركس ويقول به عدد من الفلاسفة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يقول لك لا، أنت لأنك بحاجة، عندك غريزة بحاجة إلى البقاء، بحاجة إلى الحياة، فأنت تتحنن إلى الطرف الآخر، تقف معه وتتودد معه من باب الغريزة عشان أنت تعيش وهو يعيش، وإلا مش رحمة، مش إنسانية، مش شفقة. إذا هو يحاول أن يغيب أي شيء فطري، يريد أن يلغي مسألة الفطرة، الروح، القلب، الأنس. طب أنا ممكن الآن أستمع إلى بعض الأشياء الجميلة، أرى ما في الكون، أجلس على شاطئ البحر أقول سبحان من خلق الموج، أشوف حركة الطيور، أشكالها، ألوانها. إذا كل شيء عبارة عن مادة، لماذا وجدت هذه الجماليات؟ لماذا توجد هذه الطبيعيات الموجودة في الكون المبثوثة؟ لماذا أنا أنس بها وترق النفس وتدمع العين؟ ليش؟ يعني أحيانا تشوف كذا أشياء جميلة، أحيانا طفل صغير بتفصيلاته وبجمالياته، وأم تتمنى جيلها طفل فتبكي وتتأثر، هذه من وين جاية؟ بس مادة، بس انتخاب طبيعي، وإلا في شيء فطري وفي شيء نفسي. هم لا يستطيعون أن يجيبوا على هذه الأسئلة، كل شوي يقول لك العلم العلم، وأنتم أنتم عارفين تجيبوا العقل فضلا عن تجيبوا العاطفة والمشاعر. هؤلاء أنا شفتهم في بلاد الغرب، يعني من 30 سنة وأنا أزور الغرب وقاعد أشوف أشياء غريبة. أنتم تقولوا كل شيء للإنسان من أجل أن يترفه ومن أجل أن يتنعم، وهذا العلم موجود لك أيها الإنسان. طيب في بلاد السويد من أغلى دول العالم، عندكم غناء وعندكم أموال وعندكم كل ما تريدونه بالشيء المادي اللي تقولوا العلم، قدم لك العلم كل شيء، لماذا يوم السبت ليلة الأحد يعني بالليل نجد حوادث ونجد حالات الانتحار بعد أن يكون شرب الخمور وعلاقات محرمة مع نساء، كل المادة بين يديهم، ثم يصير عندهم حالة من الاضطراب والقلق؟ إيش البديل؟ البديل أن ينتحر. يا جماعة طيب وين الانتخاب الطبيعي؟ وين المادة؟ المادة ما صنعت لكم شيئا، ما قدم لك العلم أي راحة نفسية، بالعكس قدم لك توتر وقلق. لذلك في علم نفس الإلحاد يقولون أنه هناك صفات محددة للملحدين، يعني إذا درسنا حال الملحدين حنلاقي عندهم ما يلي:
عندهم سرعة غضب وقابلية توتر شديدة جدا، عندهم سرعة إحباط، بسرعة أي شيء ممكن يحبطهم، عندهم عزلة زي ما يقول جيفري لانك أنه تعلمت، هو كان 40 سنة ملحد ثم صار مسيحيا تأله، قال تعلمت أنه لا يوجد إنسان يعيش الوحدة مثل الملحد، ما يوجد، يعني تعلمت في حياته 40 سنة أكثر واحد معزول هو الملحد، مع أنهم كل شيء يقولوا المادة لنا، طيب لماذا أنت الآن عايش وحدة وقلق وسرعة اكتئاب، ثم لا يريد مراجع وعنده طغيان جنسي شديد جدا، ما يبغى لا مرجعية دينية ولا مرجعية شيوخ ولا مرجعية يعني شخصيات تفكر معه، كل شيء يريد أن يعزله، عنده سرعة توتر، سرعة غضب، سرعة إحباط، هذه الأشياء كلها في جاية، ثم ممارسة جنس بشكل عجيب وغريب، هذه نفسية الملحد الذي يعيش. في دراسة مهمة جدا لواحد اسمه بول جيفز، هذا الرجل قدم دراسة مهمة جدا جدا، درس نفسيات الملحدين دراسة علمية على مدى 40 سنة، درس واقع الملحدين وقسمهم إلى أقسام، فوجد أنه صنف من الملحدين المجموعة الأولى فقدت آباءها، عندها مشكلة منذ الطفولة، عندها نقصان نفسي، إذا قاعد تعوض الشيء الغضب والسرعة والإحباط والتوتر وعدم المرجعيات وعدم وجودها، عندها مشكلة نفسية في البداية، وذكر لك نماذج من الملحدين. ليتشا مثلا فقد والده وهو صغير وأصبحت عنده حالة غضب بعد فقدان والده، وكان يكره حتى الأنثى ويقول أمعك أنثى، تقول لي والله معك، قال إذن احمل الصوت، ما يبغى ولا شيء يتعلق بالأنثى، عنده كراهية فقط يبغى رجولة، وكان يحمل معه إيش السلاح. كذلك شوبنهاور فقد والده وهو صغير وكان ثري جدا، فصارت عنده ردة فعل عكسية تجاه هذا الأمر، اللي هو بول سارتر نفس الآلية صاحب الفلسفة الوجودية، عندما فقد والديه وهو صغير، شوف فقده وعمره 15 شهر، يعني نتكلم نحن عن سنة ونصف، كان يقول لابد أن أقتل الأب داخلي، وكان يقول لا يوجد أي أب طيب، ما يوجد في الكون هذا أب طيب، وكان يكره كل شيء اسمه أب، كل شيء اسمه رجل، لماذا؟ لأنه عنده مشكلة، عنده عقدة حصلت معه. هل هؤلاء بالله يفكرون بعقل، يفكرون منطق؟ واحد يقول لك أنا بقتل الأب ولا يوجد أب، وبعدين يقول من مصطلحاته بول سارتر يقول الأب العفن، أنا ما يطلق كلمة الأب، قارنوا هذا سبحان الله بالدين، قارنوا هذا ببر الوالدين، مكانة الوالد، رحمة الوالد، لا عفن، شوف حتى العبارات، لا يوجد أب طيب في الكون كله، كل الكون لا يوجد أب طيب، وهذه مصطلحاتهم. إذن المجموعة الأولى من كبار الملحدين عندهم مشاكل من طفولتهم، فقدوا أشياء. عندنا مجموعة ثانية عذبوا من قبل آبائهم، من ضمنهم الموستي هذا المشهور وهتلر كذلك، كل هؤلاء تعرضوا إلى عذابات من قبل والديهم ومشوا إلى عمرهم 17 سنة، يعني هتلر كان يعذب إلى عمره 17 سنة، وكان أخوه أيضا يعذبه، هذه بطبيعة الحال حتعود بأثرها وبشخصيتها عليه. فهذه المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة اللي كان آباءهم ضعاف وفيهم نوع من البساطة، ما كان فيه بمعنى أي اهتمام ولا مراعاة للأبناء، فوجدوا أنهم فقدوا الشعور بوجودهم، فقد الشعور بعضهم، حتى آباءهم تركهم، صار طلاق بين الأب والابن وتركوا، مثل ما حصل لداروين، مثل ما حصل لكارل ماركس وغيره من الشخصيات. عندنا مجموعة رابعة وهي المعاصرين الجدد مثل دوكنز وغيره، هؤلاء ماذا عرضوا؟ عرضوا إلى فصل ما بين الأب والابن وبعض التحرشات وهم صغار، يعني آبائهم شاف المشكلات اللي عنده تركه، ما ساعدوا، ما وقف معه، كانوا مشغولين بتجارتهم، مشغولين بتنقلاتهم ورحلاتهم، ما هو مشغولين بنسائهم وعلاقاتهم المحرمة. كل هذه الدراسات المثبتة اللي قدمها هذا بول في دراسته يقول كل هؤلاء الملحدين عندهم عقد نفسية وبالتالي أثرت على سلوكيات وأعمالهم، وبعضهم كتبها في ذكرياته وفي قصصه وأخباره. إذن الملحظ الأول اللي قاعدين نلاحظه من خلال الدراسات هم قاعد يقدموها، في عقد داخلية، في مشكلات أثرت على سلوك. طيب أنتوا يا ملحدين الجدد قاعدوا تقولوا عندنا منظومة أخلاقية جديدة، ف عندنا دراسة مهمة جدا، هل هذا الأخلاق اللي أنتم بدل الإله استطعتم أن تقدموا لنا نموذج جيد؟ خلينا نشوف الحالات التالية في دراسة من أخطر الدراسات، واحد اسمه بول جونسون ألف كتابا، طبع هذا الكتاب ويعتبره الغرب اليوم من أخطر الكتب المعاصرة، تتكلم عن المفكرين والفلاسفة الغربيين كيف كانت حياتهم الأخلاقية، وذكر لك نماذج، من ضمن النماذج روسو، الفيلسوف روسو الملحد، هذا روسو أنجب 5 أطفال غير شرعيين ورماهم في الملاجئ،
يا سلام، الآن هذه تقولوا عنكم منظومة أخلاقية بديلة عن الدين وعن الإله، والإله أوجد لنا نظام أخلاقي، نحن عندنا أخلاق. أخلاق أنك جبت 5 أبناء غير شرعيين ورميت بهم. طيب تعال يا نيتشا، أنت اللي فقدت أبوك وانت اللي تقول عندنا منظومة أخلاقية، ماذا فعلت يا نيتشا؟ نيتشا هذا أصيب بمرض الزهري من كثرة المعاشر المحرم حتى بالشاذين، وكان يقول ممكن للمرأة أن تتزوج عدة رجال في آن واحد. هذا مين؟ هذا الآن نتكلم عن نيتشا. شوبنهاور أيضا اللي كان أبوه ثري وفقده وعمره 17 سنة وسبب عنده نكسة نفسية، نفس الحالة، كان مريض بالزهري مرض والعياذ بالله هذا الجنسي الإباحي، وأيضا كان يرى نفس نظرية نيتشا أنه ممكن المرأة تعاشر أكثر من الرجل فأصيب بهذا المرض. وعندك بول سارتر نفس الآلية، كان حتى تلاميذه من الصغيرات كان يعاشرهم بالأمر المحرم. يا جماعة الخير أنتوا إيش قاعدين تسووا؟ قاعدين تقولون عندنا منظومة أخلاقية ولا نحتاج إلى الإله، ونحن بأنفسنا ممكن نكون نوجد البديل زي ما يقول سارتر وهو صاحب الفلسفة الوجودية، يقول إذا آمنا أنه ما في إله لابد أن نوجد بديل نؤمن به. ما هو الذي نؤمن به؟ قال القيم، القيمة هي بدل الإله. طيب مين اللي أوجد القيمة؟ قال أوجدها الإنسان.